عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: ثم صل على
1: قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام.
2: عن فاطمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب، يتشدقون بالكلام. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه.
1: عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة FM.
1: عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فقال: ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظنك بي، وأنا معك إذا ذكرتني. عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اتحدا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة السادسة بعد المئة.
1: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. الحديث 1150. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منهما عتق. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. الحديث 1151. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق. الحديث 1152. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. باب عتق المشرك. الحديث 1153. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. باب من ملك من العرب رقيقة. الحديث 1154. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. الحديث 1155. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل. باب كراهية التطاول على الرقيق. الحديث 1156. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. باب إذا أتاه خادمه بطعامه. الحديث 1157. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. الحديث 1158. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب. الحديث 1159. عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات. ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة سبأ.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة، سلم مع اليهود، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدون 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بدها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى دوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد 200، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة التوبة.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة التوبة.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعوده واقعة قطعا، بينما توعده يقع أو لا يقع رحمة بالعباد. فإذا وجدت في القرآن أن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لو سألت 1,000,000,000 مسلم: ألا تحب الله ورسوله؟ يقول: بلى. ليس هذا هو الجواب. أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه لهذا الذي يذوق حلاوة الإيمان مما سواهما، حينما يتعارض النص الشرعي مع المصلحة، فتضع المصلحة تحت قدمك وتنحاز إلى النص الشرعي، وأنت تضحي بمصالحك، تضحي بدنياك، تضحي بشهواتك، تضحي برغائبك، تضحي بأقرب الناس إليك. حينما يتعارض الأمر الإلهي في القرآن والأمر النبوي في السنة مع مصلحتك المتوهمة القريبة، فتؤثر طاعة الله وطاعة رسوله، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على الشيطان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على العدوان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجن، وعلى مصالحنا المتوهمة، وعلى دنيانا العريضة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه مما سواهما. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. هذا هو الإيمان، لأنك موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، إنك موعود بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو الإيمان. أدق شيء في الحديث عند التعارض، حينما تتعارض مصالحك المتوهمة مع أمر الله وأمر النبي وتؤثر طاعة الله عز وجل، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. وعندئذ دققوا، تخضع لمنظومة قوانين لا تعلمها، قوانين العناية الإلهية. لا يفوتك من الدنيا شيء إن كانت الحكمة كذلك. تنال رضاء الله عز وجل وتنال الدنيا، ولو نلت رضاء الله ولم تنل الدنيا فأنت الرابح الأكبر. العبرة أن تكون في طاعة الله، كفاك على عدوك نصرا أنه في معصيته. البند الثاني أيها الإخوة: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن تحب في الله لا أن تحب مع الله، أن تحب من يحب الله ولو نالك منه الأذى، وأن تبغض من لا يطيع الله ولو نالك منه الخير. هذا الولاء والبراء. الولاء يعني أن تحب، والولاء يعني أن تتبع، والولاء يعني أن تنصر، والولاء يعني أن تكون مع الذي تحب في المصير. لذلك أحد كبار العلماء يقول: هناك حب في الله وحب مع الله. أن تحب رسول الله حب في الله، لأن الأصل أنك تحب الله، وأن تحب المؤمنين، وأن تحب المساجد، وأن تحب القرآن الكريم، وأن تحب كل ما يمت إلى الدين بصلة، هذا حب في الله وهو عين التوحيد. وأما أن تحب أهل الدنيا لما عندهم من أموال ولما يتمتعون به من قوة، هذا حب مع الله وهو عين الشرك
فالبند الثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والولاء يعني أن تتولى المؤمنين ولو كانوا فقراء وضعفاء، وأن تتبرأ من المشركين ولو كانوا أغنياء وأقوياء. وكم من المسلمين من يلتصق بأهل الدنيا وهم لا يصلون، يلتصق بهم ينتظر معونتهم أو أن يستمد من قوتهم قوة، هو يفعل فعلا هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، وأن تكون في الأعماق، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذا الذي يعبد الله على حرف، ما دامت الأمور تجري كما يريد فهو في طاعة الله، فإذا لم تكن كذلك هو في معصية الله. هذا يعبد الله على حرف، والله سبحانه وتعالى لا بد من أن يمتحنه امتحانا صعبا، ولا بد من أن يفرزه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أيها الإخوة الأحباب، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذه الثلاثة إذا كانت في المؤمن ذاق حلاوة الإيمان، وإذا ذاق حلاوة الإيمان ازداد تمسكا بالإسلام ومقاومة للشياطين ومقاومة للشهوات ومقاومة للمصالح الضعيفة. أيها الإخوة الأحباب، مصلحتك أن تكون مع الله. إذا آسرت طاعة الله على مصلحتك قد يكافئك الله برضوانه وأن تكون في الدنيا من المتفوقين. وإن نالك رضوان الله فأنت الرابح الأول. الحديث الثاني، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي من قنع أن الله هو رب العالمين، خالق السماوات والأرض، بيده ملكوت السماوات والأرض، واحد لا شريك له، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يكرم ويهين، يصل ويقطع، الأمر بيده. حينما توحد، حينما ترضى أن الله بيده كل شيء تقنع، وحينما تسلم لهذه القناعة، وحينما تكتفي ولا تبحث عن جهة أخرى، وحينما لا تطلب غير الله عز وجل وليا ونصيرا، فقد رضيت بالله ربا. وحينما ترضى بالإسلام دينا، أن هذا المنهج منهج كامل صالح لكل زمان ومكان، يحقق لك أعلى أنواع السعادة، تكتفي بالإسلام ولا تتطلع إلى مناهج أخرى، إلى مناهج مادية مستوردة تشقي الإنسان. ينبغي أن ترضى، أي أنك قانع ومكتفي ولا تتطلع إلى غير الله عز وجل. قانع فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومكتف ولا تنظر إلى جهة أخرى، أي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. إذا ذقت حلاوة الإيمان قويت إرادتك، لا تكفي قناعتك بل تحتاج إلى إرادة قوية، وما يقوي الإرادة كأن تذوق حلاوة الإيمان. والحديث عن حلاوة الإيمان حديث طويل، وفيه عدة نصوص صحيحة، اخترت لكم هذين النصين كي يكونا باعثين لنا جميعا إن شاء الله تعالى على تقوية إيماننا بأن نذوق حلاوة الإيمان. أيها الإخوة الكرام، حينما يقول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فطرة الله جل جلاله متوافقة مع الدين توافقا تاما، فأنت لمجرد أن تعود إلى الله وأن ترجع إليه وأن تستقيم على أمره وأن تقبل عليه
عدت إلى فطرتك وارتاحت نفسك وتوازنت واستقرت وسعدت وأمنت واطمأنت. ولكن حينما تنطمس الفطرة، الفطرة قد تنطمس، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تحتاج إلى ما يقوي إيمانك. بعد انطماس الفطرة نتحدث عن إيمان ضعيف من نتائجه خلل في الاستقامة، أو إيمان قوي من ثماره تمسك قوي بأحكام الدين. فحينما يضعف الإيمان ينبغي أن تعرف من هو الله. لذلك بث الله في قرآنه ما يزيد عن 1300 آية تتحدث عن خلقه في الآفاق وفي النفس وفي الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فحينما تجهد في التعرف على الله سبحانه وتعالى فضلا عن الفطرة، حينما تتعرف إلى الله من خلال خلقه، لا بد من أن تعود بقناعة عالية جدا أن الله واحد وكامل وموجود، وأن الأمر كله بيده. فحينما ترى أن إيمانك لا يحملك على طاعته، فهناك ضعف في إيمانك. لا بد من تقوية إيمانك بالتفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر الله من آياته في خلقه النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عالم وصل إلى نتائج لا تصدق عن حياة النمل، يقول إن النملة يعد من أقدر الحيوانات على التكيف مع ظروف البيئة التي يعيش فيها، ويعمل على تحسين حياته بشكل يبعث على الدهشة، كما أن له علاقات اجتماعية حميمة. تتجسد هذه الحقائق في تعاون النمل في بناء أحياء سكنية تستوعب أكبر عدد ممكن من الأفراد. الأحياء السكنية التي يبنيها النمل بلا ضجيج وبلا تلوث وبلا تصادم في الحركة تزيد عن 50 مليون نملة. وكر النمل يستوعب ما يزيد عن 50 مليون بلا ضجيج ولا تلوث ولا تصادم ولا مشكلات. نظام النمل الاجتماعي لا يصدق، بل هو من أعلى الأنظمة في الأرض. أيها الإخوة الكرام، حقائق كثيرة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى من الآيات الدالة على عظمته النظام الاجتماعي الذي يعيشه النمل، في تناصح، في تجريب، في زراعة، في بناء مساكن. في نمل يعيش على العمل الدؤوب، وفي نمل يعيش على العدوان والاغتصاب. والحديث عن النمل يطول، ولكن أريد أن تكون هذه الحقيقة ناصعة، إن النظام الاجتماعي الذي يعيشه النمل هو أمر تكويني لا اختيار له فيه، بينما النظام الاجتماعي الذي أمرنا به نحن في الكتاب والسنة هو أمر تكليفي قد نطبق وقد لا نطبق. ولكن أتمنى على كل منا أن يجول فكره في هذه الآيات التي ذكرها الله في القرآن الكريم والتي تزيد عن 1300 آية، لعله بهذا الخلق المبدع المعجز يشعر أن الله جل جلاله ينبغي أن يطيعه وأن يؤوب إليه وأن يخلص له.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، المسلم إذا قرأ القرآن وجد أن وعود الله عز وجل ووعوده محققة دائما، بل إن زوال السماوات والأرض أهون على الله.

0: منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 نهاية سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم.

0: أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد

السعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا

بدر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يس

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل

0: مقتدر.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 نهاية سورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان.

الذين كفروا يغرهم ما هم فيه من قوة ومن نعم، ولذلك القرآن الكريم يبين لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام أن لا يغر، ويبين للمؤمنين كذلك. جاء في سورة غافر، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وجاء في سورة آل عمران، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وجاء في هذه الآية الكريمة، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يظن الكافرون بأن ما هم فيه سيدوم لهم. والواقع والتاريخ يا إخوة يثبتان هذا، فهذه الدول التي كانت تستعمر الشعوب، هذه بريطانيا التي كانوا يقولون لا تغيب عما عندها وعما تملكه الشمس، أصبحت اليوم مستعمرة لغيرها، وهذه وهذه وهذه كما تعلمون يا أخوة. إن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا ظن وإذا حسب أنه تركه فإنه لن يفلته أبدا. وإن أي ظالم وإن أي دولة تبغي فلا بد أن تؤخذ. نعم، تلكم سنة الله تبارك وتعالى. لا يحسبن الذين كفروا سبقوا. نعم، لماذا؟ إنهم لا يعجزون، وكأي من قوة هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. ثم يوجه القرآن الكريم الخطاب للمسلمين لهذه الأمة حتى تحتفظ بقوتها، فيقول ربنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا أخوة، إن الله يريد لهذه الأمة العزة، لكنها أرادت شيئا آخر. الله يريد أن يبين لكم ويهديكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هناك يا أخوة أمور ثلاثة هي والله العزة كلها والنصر كله والخير كله، لكن لو أن المسلمين عملوا بها. أما هذه الأمور الثلاثة، الكلمات الثلاث، الأوامر الثلاثة، فهي: واعتصموا، وتعاونوا، وأعدوا. بالله عليكم، ماذا تريدون؟ وأي خير أشمل من هذه الأمور الثلاثة؟ اعتصموا، تعاونوا، أعدوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليت المسلمين يأخذون بهذه الأوامر: الاعتصام والتعاون والإعداد. أما الاعتصام فهو وعد من الله أن ينصرهم، وأما التعاون فإن فيه الخير لهم حينما يتعاونون. ولو أن المسلمين بما أكرمهم الله به من خيرات في هذه الدنيا تعاونوا لكانوا السادة والقادة. وأعدوا، هذه أوامر ثلاثة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا أخوة، الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولذلك جاءت الآية الكريمة: ما استطعتم، أي قدر استطاعتكم أيها المسلمون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كانت الخيل يا أخوة هي التي يقاتل عليها، وكانت الخيل يا أخوة خير ما يمكن أن يقاتل عليه المقاتلون، وخير ما يمكن أن تظهر فيه الشجاعة. نعم، ولذلك يقول الرسول عليه وآله الصلاة والسلام: الخيل
معقود بنواصيها الخير، لكن القرآن الكريم بدأ بقوله من قوة، وجاء في الحديث ألا وإن القوة الرمي. وكلمة قوة جاءت منكرة لأنها كلمة عامة، أي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة تتفق مع العصر الذي أنتم فيه وتناسب القتال الذي ينبغي أن تخوضوه وتتفق مع ما هو في عصركم. يا أخوة، هذا هو القرآن الكريم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة تتفق مع ما عند عدوكم، لكن ليس بالضرورة أن يكون الذي عندكم أكثر مما عنده، لا أبدا، ما استطعتم. والمسلمون دائما في كثير من الأحيان لم تكن عدتهم مثل عدة عدوهم، لكن ملك الإيمان مع ما استطاعوا من قوة. ومن رباط الخيل، لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الإعداد يا أخوة من أجل أن نرهب عدو الله وعدونا، هذا هو الإعداد. أما الإعداد إذا كان من أجل أن يحارب بعضنا بعضا فإن هذا ليس هو الذي يطلبه الإسلام. القرآن يقول الإعداد من أجل أن ترهب عدوك وعدو الله، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. أعداؤكم كثيرون، تعلمون بعضهم وتجهلون آخرين، ولذلك يقول القرآن ترهبون به عدو الله وعدوكم. والإرهاب يا أخوة هو أن يكون في قلب عدوك شيء من مهابتك وخوفك. والإرهاب اليوم أخذ مفهوما آخر ودليل وطريقا آخر عند أعداء الله، فالذي يطالب بحقه هو إرهابي، ولكن ليس هؤلاء جميعا. فمثلا الذين يقولون إن لنا حقا أن ندافع عن أرضنا في فلسطين، هذا إرهاب. لكن الجنوبيين في السودان وغيرهم حينما يقاتلون هؤلاء لا يسمون إرهابيين. إذن الإرهاب هو الذي تقرره دول البغي. يا أخوة، إن الذي يحارب ويدافع عن حقه لا يمكن أن يكون إرهابيا. ألم تكن أمريكا من قبل تحارب من أجل استقلالها؟ أكانوا ذلك أكان

لذلك كان ينبغي أن لا نقبلها مع كل أسف. الله الله في هذه الأمة التي أصبحت أمة لا تملك لنفسها شيئا. إن الإعداد الذي يريده الله تبارك وتعالى إنما هو من أجل أن يهابنا عدونا يا أخوة، أن نرهب عدو الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الإعداد لأي سبب آخر فإنه سيكون وبالا وبوارا، وسيحاسب الله تبارك وتعالى عليه حسابا عسيرا. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يا أخوة، إن الحرب لا بد له من سخاء، ومن هنا تجدون القرآن الكريم حينما يذكر الجهاد يذكر المال قبل النفس، لأن للجهاد جناحين لا يمكن أن يتم إلا بهما، المال والنفس. والمال هو الأساس وهو المقدمات، ولذلك القرآن الكريم دائما يقدمه على النفس: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم إلا في صورة براءة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وسنعرف السبب حينما نفسر الآية الكريمة هناك. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، لن يضيع الله شيئا، لن يضيع الله مثقال ذرة. وفي الحديث يبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله ينمي الصدقة للمتصدق حتى إن التمرة تكون مثل جبل أحد. إن الله ينمي الصدقة كما ينمي أحدكم فلوة، أي كما ينمي أحدكم خروفه أو بعيره أو دابته، هكذا يا أخوة التمرة تصير كجبل أحد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. والجنوح يا أخوة هو الميل بين متقابلين، فليس كل ميل يسمى جنوحا، وإنما الجنوح بين شيئين متقابلين. ويقال جنحت الشمس إلى المغرب، وجنح العدو إلى الحرب، أو جنح إلى السلم، فالحرب والسلم متقابلان، والمشرق والمغرب متقابلان، وهكذا جنحت السفينة. فإذا الجنوح هو الميل بين متقابلين، الميل إلى جهة دون جهة. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام وللمسلمين في كل زمن: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إن هذه يؤتى بها حينما يكون الأمر غير محقق، وقلت لكم هذا. أما إذا فيؤتى بها للأمر المحقق يا أخوة. وإن جنحوا، وإذا قال الله تبارك وتعالى فإذا عزمت، ولم يقل إن عزمت، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن إن جنحوا للسلم أي إن مالوا إلى السلم ميلا حقيقيا. ثم جاء بكلمة إن ليبين أن هؤلاء لن يميلوا إلى السلم ميلا حقيقيا إلا إذا كانوا يظنون أن فيه مصلحة لهم. فاجنح لها أيها النبي ويا أيها المسلمون في كل زمان ومكان. وقد اختلف العلماء في هذه الآية، أهي منسوخة؟ قال بعضهم نعم إنها منسوخة بآية السيف، أي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال آخرون إنها محكمة. وهناك يا أخوة آيتان تحدثان عن السلم، هذه الآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وآية جاءت في سورة محمد، في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سورة محمد، وتسمى سورة القتال، وهي قول الله تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. والذين قالوا إن الآية منسوخة قالوا لأنها نزلت مبكرة في غزوة بدر، وقد كانت في السنة الثانية. ولكن يظهر أن الآية غير منسوخة وأنها محكمة.

0: إن كانت منسوخة فينبغي أن تنسخ بآية السلم الثانية. أما آية السلم التي جاءت في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالسلم هناك ليس السلم هنا، السلم هناك هو الإسلام يا أخوة، وقد بينت لكم هذا في تفسيرها في سورة البقرة. أما السلم هنا فهو ضد الحرب. يقول الله تبارك وتعالى: إن جنح هؤلاء إلى السلم فاجنح لها، وهذا أمر محكم غير منسوخ، ولذلك سنتحدث عنه في الحلقة التالية إن شاء الله. وصدق الله العظيم وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن الصحابة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلال

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم. لكن نسالم من يعادينا؟ من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى؟ السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بدها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاح التقديم إن طبعا أقوى دوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم ما أنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي مع الآية العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكل ما تعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي مريم وطه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي مريم وطه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: اسم له تاريخ. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-45-31-740.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777-34-74-24.
5: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا. فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولما ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.
4: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
5: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخده آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بأخدوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول بيدخر زي الثاني وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعليا حتى لو كان راتبه قليل وعادي مش عالي جدا جدا. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.
2: بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الضغطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها وتاريخ هذه الأمة. نحن الآن في وضع صعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة، موجود الآن قريب من بدر، ويصله خبر الآن أن قريشا قد تحركت. لما حسب النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين خروج الخبر أنه خرجت قريش حتى وصول الكتاب، فإذا بقريش قد اقتربت فعلا من بدر، والقافلة مش مبينة، مش عارفين وين رايحة، فهم مش عارفين إنه القافلة ابتعدت، قد تأتي القافلة وقد تأتي قريش أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك استشار أصحابه ماذا نفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتربت منه قريش فسأل: أيها الناس، حدث كذا وكذا وكذا، خرجت قريش للقائنا، أشيروا علي أيها الناس. فأبو بكر تكلم وأحسن، وتكلم عمر وأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو وأحسن. المقداد بن عمرو قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة: بارك الله فيكم، شكرا لكم. وفي كل مرة يقول: أشيروا علي أيها الناس. طبعا هؤلاء الثلاثة من المهاجرين. فعند ذلك فهم سعد بن معاذ أن المقصود الأنصار، فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا؟ قال: نعم، أنا بعنيكم، أشيروا علي. ليه؟ لأن الأنصار فعليا كان اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل مفهوم الأنصار لهذه الحماية يعني فقط أن يقاتلوا دفاعا عنه فقط داخل المدينة، ولا ممكن في أي مكان. فلذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جاء بك من هدي من عند الله، فسر على بركة الله يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. لاحظتوا؟ ولو استعرضت بنا برك الغماد، احنا جاهزين، وعسى ان يقر الله عينك بصنعنا غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك استبشر، قال: ابشروا فوالله لكأني انظر الى مصارع القوم. عند ذلك خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة بدر، واقام فيها يتجهز للقاء قريش. طبعا لسه بعض الصحابة عندهم أمل إنه القافلة تصل، عندهم أمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى، يعني هو رتب الأمور على أساس إنه قريش ستأتي. وفي ذلك اليوم لما نزل، نزل في منطقة بعيدة شوي هيك حتى يشرف على الوادي اللي موجود فيه أو السهل اللي موجود في بدر، فعند الآبار. فجاءه الحباب بن المنذر، قال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا رأيك ولا أمر الله عز وجل أن ننزل هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل رأيي، يعني بل هو الرأي والحرب والمكيدة. لاحظوا أدب الصحابة، إذا كان أمر من الله نقطة ما بنناقش، إذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم الحربي والعسكري نناقش، هكذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قالوا: يا رسول الله، عند إذن فإن هذا ليس بمنزل، هذا مش مكان مناسب، امضي بنا حتى ننزل أدنى ماء من بدر، ننزل في منطقة أدنى ماء من بدر في هذه العدوة ونشرب ولا يشربون، باقي الآبار نغورها. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أشرت بالرأي. وتحول الجيش إلى ذلك المكان وبدأوا يتجهزون. في الليل كانت قريش قد اقتربت من المكان بالفعل، وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حول المعسكر في كل مكان يبحثون هنا وهناك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخرج أحيانا مع أبي بكر حول بدر وبيرجع حتى يستطلعوا الأخبار. ففي ليلة أمسكوا بغلامين ذهبا يستقيان، فمسكوهم جابوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فقالوا: من أنت، لمن أنتما؟ قالوا: لأبي الحكم ابن هشام. فالصحابة طبعا اللي زعلوا قالوا له: إيه يعني أنتم؟ لا مش أنتم، فأنتما لأبي سفيان. فقالوا: لا، إحنا لأبي الحكم. قالوا: لو أنت، بل أنتما من لأبي سفيان. وضربوهم، فقالوا: نحن لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. ثم قال: اتركوهم تعالوا. فقال: لمن أنتم؟ يعني أخبروني. قالوا: لأبي الحكم. قال: أخبروني عن قريش. فقالوا: هذا وراء الكثيب، هيومي العدوى القصوى. فقال: كم القوم؟ قالوا: كثار. كم عدتهم؟ لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون؟ انظروا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كم ينحرون، كم يذبحوا كل يوم؟ قالوا: يعني كل يوم 10 من الإبل تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القوم بين 900 والألف، لأنه الجمل بطعم 100 تقريبا، من 90 إلى 100. فقال: من فيهم من أشراف قريش؟
فقالوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وطعين بن عدي وأبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل وأمية بن خلف ووالا. فالنبي وعقبة بن أبي معيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ويعني هذه كل مكة، قيادات مكة الكبرى موجودة عندكم. في اليوم التالي في الصباح تجهز الناس للقتال، وفعلا بدأ الأمر. في جيش قريش لما وصلهم الخبر إنه القافلة نجت، أرسل لهم أبو سفيان القافلة نجت، فعتبة قال خلاص نرجع. فأبو جهل قال: لا والله، جبنا عتبة، لا والله، بل نمكث في بدر وننحر وتعزف علينا القيار ونشرب الخمرة 3 أيام، نعملها حفلة 3 أيام فتسمع بنا العرب. فقال: لقد انتفخ سحرك، انت واحد ما اصلا سحرك محمد يا ابا الوليد. فقال له عتبة بن ربيعة، قال له: ستعلم غدا من انتفخ سحره. في اليوم التالي، عشان هذه الكلمة، عتبة بن ربيعة خرج هو واخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة الى المبارزة في البداية. فخرج لهم 3 من الانصار، فقالوا: يا محمد طلع لنا اكفانا من قوم قريش. فاخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه، اخرج لهم عمه وابن عمه وابن عمه، أخرج لهم حمزة ابن عبد المطلب الذي بارز عتبة بن ربيعة، وعلي بن أبي طالب ابن عمه الذي قاتل أو بارز الوليد بن عتبة، وأخرج لهم عبيدة ابن الحارث ابن عمه أيضا الذي قاتل شيبة بن ربيعة. وما لبث الأمر عن أن قتل هؤلاء القادة الثلاث، وبدأت المعركة الطاحنة. في طبعا هذه المعركة لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيها، لأنه قبل ما تبدأ المعركة إجا سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن هذا أول موطن بيننا وبين القوم، وإن لا ندري ما يفعل بنا، ولقد خلفنا قوما خلفنا، يعني والله حريصين عليك في المدينة، فلو أذنت بنينا لك عريشا، عريش بتكون ورانا، فإذا كانت لنا الحمد لله، إذا هزمنا أو صارت أي مشكلة إن كانت الأخرى أنجاك الله إلى المدينة، لأنه إحنا بنخاف على الدعوة، بنخاف على الإسلام. انظروا أدب الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إنه والله يعمله، لا أبدا سأقاتله حتى ما تكونش نفسيتهم هي متعبة، فقال: بلى إن شئتم حط، ما في مشكلة. ومكث معه أبو بكر رضي الله عنه داخل العريش، وسعد بن معاذ وعدد من الأنصار على باب العريش يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة بقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل من داخل العريش: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، يا الله ما أصعبها. فعند ذلك يهتف، وأبو بكر يقول: بعد مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعدك. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة صغيرة، ثم فتح عينيه مستبشرا وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على رأس 1000 من الملائكة آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع، يعني التراب يعني على أسنانه جاهز. فبالتالي عند ذلك يعني استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فخرج من العريش وأمسك حفنة من التراب وألقاها في ميدان المعركة وقال: شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في ذلك يقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الحفنة من الرمل دخل منها في عيون المشركين جميعا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: نزلت آية في مكة وسيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر، وهو بيقول: فما فهمتها، أي جمع وأي دبر، حتى سمعت رسول الله يتلوها يوم بدر. طبعا شوف، انظر هذه اللفتة، عمر بن الخطاب لا يشغله القتال في سبيل الله عن طلب العلم، تخيلوا في نفس المعركة: والله فهمت الآية. عجيب عمر رضي الله عنه. وتمخض الأمر فعليا عن هزيمة منكرة من المشركين، قتلوا جميعا، قتل 70 من صناديدهم على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف، قتله بلال بن رباح رضي الله عنه، يعني ثأر من كل التعذيب الذي عذبه إياه. معاذ ومعوذ بن عفراء يعني قتل أبا جهل تقريبا وتركاه بين الحي والميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال: يعني من ينظر لنا ما فعل بأبي جهل؟ فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و
وجلس على صدره أو وضع رجله على صدره، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. في الإهانة، يعني هذا الرجل يعني بيحاول في الكبر في لحظات الموت.

0: قال: وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ يعني مش مشكلة. فضربه حتى مات. انتهى الأمر بسبعين قتيلا من قريش. وصلت الأخبار إلى قريش بصدمة كبيرة جدا، ووصل الخبر إلى المدينة بانتصار المسلمين نصرا عظيما جدا. انتصر المسلمون في أول معركة بينهم وبين المشركين، أول معركة كبرى حقيقة. أسر سبعون من صناديد قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفديهم أجمعين. هكذا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر أن يفتديهم، ومن لم يستطع أن يفتدى أمره بأن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، فإذا حذقوا يعني إذا تعلموها فهو حر، ومن على بعضهم فأطلقه حتى دون فداء. وهكذا تم الأمر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معززا منصورا، فدخلت الأفاعي في جحورها، وبدأ الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة، وهذا الأمر سيكون له الأثر الكبير في المستقبل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 07-99-364-1.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبع
5: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
8: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
9: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم. لكن نسالم من يعادينا؟ من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى؟ السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدأوا حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم. والإسلام السلم الذي نشأ، احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بذها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ تقديم إن، طبعا أقوى دوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي مع الآية العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، المسلم إذا قرأ القرآن وجد أن وعود الله عز وجل ووعوده محققة دائما، بل إن زوال السماوات والأرض أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعوده واقعة قطعا، بينما توعده يقع أو لا يقع رحمة بالعباد. فإذا وجدت في القرآن أن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لو سألت 1,000,000,000 مسلم: ألا تحب الله ورسوله؟ يقول: بلى. ليس هذا هو الجواب. أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه لهذا الذي يذوق حلاوة الإيمان مما سواهما، حينما يتعارض النص الشرعي مع المصلحة، فتضع المصلحة تحت قدمك وتنحاز إلى النص الشرعي، وأنت تضحي بمصالحك، تضحي بدنياك، تضحي بشهواتك، تضحي برغائبك، تضحي بأقرب الناس إليك. حينما يتعارض الأمر الإلهي في القرآن والأمر النبوي في السنة مع مصلحتك المتوهمة القريبة، فتؤثر طاعة الله وطاعة رسوله، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على الشيطان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على العدوان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجن، وعلى مصالحنا المتوهمة، وعلى دنيانا العريضة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه مما سواهما. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. هذا هو الإيمان، لأنك موعود بجنة عرضها السماوات والأرض. إنك موعود بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو الإيمان. أدق شيء في الحديث عند التعارض، حينما تتعارض مصالحك المتوهمة مع أمر الله وأمر النبي وتؤثر طاعة الله عز وجل، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. وعندئذ دققوا، تخضع لمنظومة قوانين لا تعلمها، قوانين العناية الإلهية. لا يفوتك من الدنيا شيء إن كانت الحكمة كذلك. تنال رضاء الله عز وجل وتنال الدنيا، ولو نلت رضاء الله ولم تنل الدنيا فأنت الرابح الأكبر. العبرة أن تكون في طاعة الله، كفاك على عدوك نصرا أنه في معصيته. البند الثاني أيها الإخوة: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن تحب في الله لا أن تحب مع الله، أن تحب من يحب الله ولو نالك منه الأذى، وأن تبغض من لا يطيع الله ولو نالك منه الخير. هذا الولاء والبراء. الولاء يعني أن تحب، والولاء يعني أن تتبع، والولاء يعني أن تنصر، والولاء يعني أن تكون مع الذي تحب في المصير. لذلك أحد كبار العلماء يقول: هناك حب في الله وحب مع الله. أن تحب رسول الله حب في الله،
لأن الأصل أنك تحب الله وأن تحب المؤمنين وأن تحب المساجد وأن تحب القرآن الكريم وأن تحب كل ما يمت إلى الدين بصلة، هذا حب في الله وهو عين التوحيد. وأما أن تحب أهل الدنيا لما عندهم من أموال ولما يتمتعون به من قوة، هذا حب مع الله وهو عين الشرك. فالبند الثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والولاء يعني أن تتولى المؤمنين ولو كانوا فقراء وضعفاء، وأن تتبرأ من المشركين ولو كانوا أغنياء وأقوياء. وكم من المسلمين من يلتصق بأهل الدنيا وهم لا يصلون، يلتصق بهم ينتظر معونتهم أو أن يستمد من قوتهم قوة، هو يفعل فعلا هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، وأن تكون في الأعماق وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذا الذي يعبد الله على حرف، ما دامت الأمور تجري كما يريد فهو في طاعة الله، فإذا لم تكن كذلك هو في معصية الله. هذا يعبد الله على حرف، والله سبحانه وتعالى لا بد من أن يمتحنه امتحانا صعبا ولا بد من أن يفرزه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أيها الإخوة الأحباب، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، هذه الثلاثة إذا كانت في المؤمن ذاق حلاوة الإيمان، وإذا ذاق حلاوة الإيمان ازداد تمسكا بالإسلام ومقاومة للشياطين ومقاومة للشهوات ومقاومة للمصالح الضعيفة. أيها الإخوة الأحباب، مصلحتك أن تكون مع الله. إذا آسرت طاعة الله على مصلحتك قد يكافئك الله برضوانه وأن تكون في الدنيا من المتفوقين، وإن نالك رضوان الله فأنت الرابح الأول. الحديث الثاني، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي من قنع أن الله هو رب العالمين، خالق السماوات والأرض، بيده ملكوت السماوات والأرض، واحد لا شريك له، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يكرم ويهين، يصل ويقطع، الأمر بيده. حينما توحد، حينما ترضى أن الله بيده كل شيء تقنع، وحينما تسلم لهذه القناعة، وحينما تكتفي ولا تبحث عن جهة أخرى، وحينما لا تطلب غير الله عز وجل وليا ونصيرا، فقد رضيت بالله ربا. وحينما ترضى بالإسلام دينا، أن هذا المنهج منهج كامل صالح لكل زمان ومكان، يحقق لك أعلى أنواع السعادة، تكتفي بالإسلام ولا تتطلع إلى مناهج أخرى، إلى مناهج مادية مستوردة تشقي الإنسان، ينبغي أن ترضى، أي أنك قانع ومكتفي ولا تتطلع إلى غير الله عز وجل. قانع فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومكتف ولا تنظر إلى جهة أخرى، أي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. إذا ذقت حلاوة الإيمان قويت إرادتك، لا تكفي قناعتك بل تحتاج إلى إرادة قوية، وما يقوي الإرادة كأن تذوق حلاوة الإيمان. والحديث عن حلاوة الإيمان حديث طويل وفيه عدة نصوص صحيحة، اخترت لكم هذين النصين كي يكونا باعثين لنا جميعا إن شاء الله تعالى على تقوية إيماننا بأن نذوق حلاوة الإيمان. أيها الإخوة الكرام، حينما يقول الله عز وجل
فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فطرة الله جل جلاله متوافقة مع الدين توافقا تاما، فأنت لمجرد أن تعود إلى الله وأن ترجع إليه وأن تستقيم على أمره وأن تقبل عليه عدت إلى فطرتك، وارتاحت نفسك وتوازنت واستقرت وسعدت وأمنت واطمأنت. ولكن حينما تنطمس الفطرة، الفطرة قد تنطمس، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تحتاج إلى ما يقوي إيمانك. بعد انطماس الفطرة نتحدث عن إيمان ضعيف من نتائجه خلل في الاستقامة، أو إيمان قوي من ثماره تمسك قوي بأحكام الدين. فحينما يضعف الإيمان ينبغي أن تعرف من هو الله. لذلك بث الله في قرآنه ما يزيد عن 1300 آية تتحدث عن خلقه في الآفاق وفي النفس وفي الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فحينما تجهد في التعرف على الله سبحانه وتعالى فضلا عن الفطرة، حينما تتعرف إلى الله من خلال خلقه لا بد من أن تعود بقناعة عالية جدا أن الله واحد وكامل وموجود، وأن الأمر كله بيده. فحينما ترى أن إيمانك لا يحملك على طاعته فهناك ضعف في إيمانك، لا بد من تقوية إيمانك بالتفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر الله من آياته في خلقه النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عالم وصل إلى نتائج لا تصدق عن حياة النمل، يقول إن النملة يعد من أقدر الحيوانات على التكيف مع ظروف البيئة التي يعيش فيها، ويعمل على تحسين حياته بشكل يبعث على الدهشة، كما أن له علاقات اجتماعية حميمة. تتجسد هذه الحقائق في تعاون النمل في بناء أحياء سكنية تستوعب أكبر عدد ممكن من الأفراد. الأحياء السكنية التي يبنيها النمل بلا ضجيج وبلا تلوث وبلا تصادم في الحركة تزيد عن 50 مليون نملة. وكر النمل يستوعب ما يزيد عن 50 مليون بلا ضجيج ولا تلوث ولا تصادم ولا مشكلات. نظام النمل الاجتماعي لا يصدق، بل هو من أعلى الأنظمة في الأرض. أيها الإخوة الكرام، حقائق كثيرة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى من الآيات الدالة على عظمته النظام الاجتماعي الذي يعيشه النمل، في تناصح، في تجريب، في زراعة، في بناء مساكن. في نمل يعيش على العمل الدؤوب، وفي نمل يعيش على العدوان والاغتصاب. والحديث عن النمل يطول، ولكن أريد أن تكون هذه الحقيقة ناصعة، إن النظام الاجتماعي الذي يعيشه النمل هو أمر تكويني لا اختيار له فيه، بينما النظام الاجتماعي الذي أمرنا به نحن في الكتاب والسنة هو أمر تكليفي قد نطبق وقد لا نطبق. ولكن
أتمنى على كل منا أن يجول فكره في هذه الآيات التي ذكرها الله في القرآن الكريم والتي تزيد عن 1300 آية، لعله بهذا الخلق المبدع المعجز يشعر أن الله جل جلاله ينبغي أن يطيعه وأن يؤوب إليه وأن يخلص له.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويكلم الناس في المهد

0: عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظنك بي، وأنا معك إذا ذكرتني. عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي، لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي.

0: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفع أذان الجمعة من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث بدأ المصلون بالتوافد إلى هذا المسجد ولأداء هذه الشعيرة العظيمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. اللهم يا رب، اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة والأخوات، خطيب الجمعة معالي الدكتور محمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، من الذين يحبهم الله عز وجل من وصفهم الله تعالى في كتابه الكريم بالمتقين: إن الله يحب المتقين، والله يحب المتقين. والتقوى أيها الإخوة أصل عظيم، بل هي أصل الكمال في ديننا وفي شريعتنا الإسلامية في عقيدة الإنسان، وهي أساس التفاوت بين الناس في كرمهم وقربهم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى أيها الإخوة جعل تفاوت الناس عند الله عز وجل بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقربكم وأكرمكم عند الله عز وجل هو الأكثر تقوى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره التقوى ها هنا، أي أن التقوى محلها القلب. التقوى ها هنا، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره في موضوع التقوى. وكيف يتحصل الإنسان على التقوى ليكون من الذين يحبهم الله عز وجل؟ الله تعالى يحب المتقين، أما كيف يصل إلى هذه المرتبة؟ فالله عز وجل أيها الإخوة أمر الإنسان بأوامر ونهى الإنسان عن نواهٍ وعن معاصي وعن محرمات. والإنسان أيها الإخوة له سر وله علن في الظاهر، فليصل الإنسان إلى مرحلة ليكون من المتقين الذين يحبهم الله عز وجل، عليه أولاً أن يصلح سريرته، أن يصلح ما في داخله، وهذا أعلى مراتب الدين، وهو ما سمه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا ينمي في ذات الإنسان الخشية والمراقبة في ذات الإنسان من الله تعالى، لأنه يدرك أن الله تعالى مطلع عليه في كل أحواله، فلا يراك حيث نهاك، كما قال سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولا يفتقدك حيث أمرك الله عز وجل. فأن يصلح الإنسان سريرته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، والرقيب هو الله سبحانه وتعالى الذي يراقبك في كل أحوالك، والذي هو يطلع عليك في كل أحوالك. لا تقل خلوت، وإذا ما خلوت بنفسك تذكر أن الله تعالى مطلع عليك. عندئذ أيها الإخوة، هذه أول المراتب لتكون من المتقين. القضية الثانية أيها الإخوة، التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله عز وجل وقاية، أن تجعل بينك وبين المعاصي حاجزا فلا تقع فيه. والتقوى هي ألا ترتكب المعصية. هنا تنمى في ذاتك وتنمي موضوع التقوى. المسلم أيها الإخوة إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، هذا يبعده عن أن يكون من المتقين، يبعده عن أن يكون من الذين يحبهم الله عز وجل. فإذا أردت أن تكون من المتقين تجنب المعاصي وتقرب إلى الله تعالى بالطاعات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. عندئذ أيها الإخوة يجد الإنسان من نفسه وهو يجتنب المعاصي، وهو يجتنب الموبقات، وهو يجتنب المحرمات، عندئذ يكون من المتقين. وهذه هي التقوى. اتق الله حيثما كنت كما في الحديث، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله أينما كنت، في سرك، في علانيتك، اجعل بينك وبين المعاصي حاجز لتكون من المتقين الذين يحبهم الله عز وجل. الأمر الثالث أيها الإخوة، هناك مسألة تجعل الإنسان في أعلى درجات الكمال في التقوى، وهي الورع. وكان لسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم في ورعهم أمثلة عجيبة. كانوا يتجنبون 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام. يعني إذا في شك 1 بالـ10 شيء أنه حرام و9 بالـ10 حلال، كانوا يتجنبون 9 بالـ10 الحلال خشية الوقوع في 1 الحرام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الذي يتقي الشبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. التقوى ها هنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، محلها القلب. وهذه تتطلب من الإنسان لإصلاح القلب أيها الإخوة مرتبة الورع، أن يبتعد الإنسان حتى عما فيه شبهة، لا أن يتخذ الشبهة وسيلة للوقوع في الحرام. يقول لك والله هذا الأمر شبهة، ما اتفق العلماء على تحريمه، والله المسألة فيها خلاف. لا، أن يتخذ الورع سبيلا وطريقا. وعندما نسأل عن سلف صالح وصلوا إلى أعلى درجات الكمال في التقوى من خلال الورع، من خلال ذكر الله عز وجل، من خلال إصلاح السريرة، من خلال البعد عن المحرمات وكبح النفس وضبط النفس عن الوقوع في الحرام. فإذا أصبح الإنسان من المتقين أيها الإخوة فإن لذلك ثمرات يشعر بها الإنسان في حياته. وأول هذه الثمرات أن الله تعالى يصلح عمل الإنسان، وأن الله تعالى يكون مع الإنسان. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن الله مع الذين اتقوا. معية الله تعالى حاضرة مع المتقين كما كانت حاضرة مع أنبياء الله عز وجل ومع عباده الصالحين. ثم بعد ذلك التقوى ترفع مقام الإنسان ليكون من أولياء الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون أولئك هم أولياء الله عز وجل. وهل الولاية أن يكون الإنسان من أولياء الله عز وجل؟ هل يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة؟ نعم يمكن أن يصل. وكم من إنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا من أولياء الله عز وجل. والإنسان بعمله يصل إلى درجة الولاية. الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ثمرة التقوى أن تكون من أولياء الله عز وجل، ثمرة التقوى أن يكون الله تعالى معك، ثمرة التقوى أن يصلح الله تعالى عملك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا حق تقاته أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. حق تقاته. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذا ثمرة التقوى. ويغفر لكم ذنوبكم. هذا ثمرة التقوى. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه ثمرات عجيبة للتقوى أيها الإخوة. بل إن الأمة بمجموعها التي تتقي الله تعالى هي أمة الله تعالى معها، والله تعالى ينصرها على عدوها ولن يخذلها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالله تعالى يدفع عنها كيد الأعداء، ويدفع عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن ثمرات التقوى أيها الإخوة أن التقوى فيها تفريج الكروب، وفيها دفع الهموم، وفيها دفع النقم عن الإنسان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنسان اتقى الله عز وجل فإن الله تعالى يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وهي سبب لجلب الرزق لذات الإنسان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى كذلك أيها الإخوة سبب لدخول الجنة. التقوى هي أعظم سبب لدخول الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله. هذا أكثر ما يدخل الناس. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تقوى الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وذكر الله تعالى صفات المتقين في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. فنسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. فيا معشر المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله تعالى أيها الإخوة على عباده رحمة ومغفرة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وصلاتنا في يوم الجمعة على نبينا صلى الله عليه وسلم أمر معروض على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا أيها الإخوة أن في هذا اليوم في يوم الجمعة من قراءة سورة الكهف فيتجعل الإنسان في ذمة الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة في كتاب الله عز وجل 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة. تبارك الذي بيده الملك هي سورة تشفع لصاحبها وهي المنجية التي تنجي من عذاب القبر. ولا تنسوا أيضا الدعاء بدعاء سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففي الحديث عن النبي أن من دعا بهذا الدعاء استجيب له. وإذا دعا به الإنسان وقاله في مرض 40 مرة فمات به مات شهيدا. وإذا برئ بإذن الله عز وجل وغفر الله تعالى له. واعلموا مرة أخرى أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع أهلنا في غزة ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم واسترهم وسد جوعتهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم وفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله اللهم احفظه بحفظك يا رب العالمين. ووفقهم اللهم لكل خير إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واقموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت.

دائما ابدا لا اله الا الله محمد رسول الله. استقيموا استعتدلوا اثابنا واثابكم الله. توجهوا الى الله بقلوبكم وصلوا صلاه مودع. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

التواب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: الله أتقاكم إن الله تواب إن الله عليم خبير. الله أكبر.
1: نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة العاشرة بعد المئة.
1: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. الحديث 1184. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. باب ما قيل في شهادة الزور. الحديث 1185. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. الحديث 1186. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. الحديث 1187. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. باب حديث الإفك. الحديث 1188. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: كيف تيكم؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة، احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله تعالى: غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع. باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. الحديث 1189. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. الحديث 1190. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. باب إذا تسارع قوم في اليمين. الحديث 1191. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. باب كيف يستحلف. الحديث 1192. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة، سلم مع اليهود، لا ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدون 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم. والإسلام السلم الذي نشأ، احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بدها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم، معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ليه قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق، فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد 200، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: تفاصيل ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبة الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. متابعي إذاعة حياة FM، نلتقيكم في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة كما كل جمعة مع برنامجنا الأسبوعي حديث الجمعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة حياة FM وبالشراكة مع رابطة علماء الأردن. نلتقيكم في هذا اليوم المبارك مع حلقة جديدة نندندن فيها وإياكم حول موضوع مستجد كل عام، شبابنا في العطلة الصيفية، هذه الإجازة الصيفية التي يعيشها شبابنا طلاب المدارس ذكورا إناثا طلاب الجامعات في هذه الفترة الزمنية، شهرين شهرين ونص أقل أكثر، ماذا يصنع أطفالنا في هذه الفترة التي يعيشونها في ختام السنة الدراسية وقبل بداية السنة الدراسية الجديدة؟ نتكلم فيها عن موضوع تداعى عليه كثير من دول العالم، لا بل تآمر عليه كثير من المنظمات العالمية رغبة في إفساده وتدبيره وتدميره وإخراجه عن المنهج القويم الذي أراده له الإسلام. هم شبابنا اليوم. الإجازة الصيفية صناعة مستقبل أم ضياع فرص؟ هذا الموضوع نطرحه اليوم، والعالم يعمل بكل ما أوتي من قوة لإفساد واقع الشباب المسلم وإخراجهم عن الإطار الذي رسمه لهم الإسلام الحنيف، رغبة في إبعادهم عن دينهم وقضاياهم، رغبة في إبعادهم عن شعورهم بفلسطين المغتصبة قاتل الله يهود، رغبة منهم في رميهم على عتبات العالم المنحل أخلاقيا وإنسانيا فيصبحوا كما الريشة في مهب مفاتن المفسدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكأن الإسلام هذا الدين العظيم الكامل المتكامل الذي غطى جميع مناحي الحياة لم يقف على واقع الشباب بالشكل الصحيح، أو أنه لم يتعامل مع هذا الشاب بما يتوافق مع مراحل نموه وحياته. نطرح هذا الموضوع رغبة منا في إلقاء الضوء على مدى خطورة ما يرمي له العالم على النسيج الأسري والمجتمعي وعلى الشباب بحد سواء، رغبة منا في إظهار أن الإسلام سبق العالم كله في تأصيل الضوابط التي تنفع الشباب بما يتوافق مع مصالحه وحاجياته. نطرح هذا الموضوع وشبابنا اليوم أمام العطلة الصيفية، حيث تتزاحم أمامهم رغباتهم في اللعب واللهو أو استغلال هذه العطلة بما ينفعهم وأمتهم. أحبتي الأكارم، مستمعي إذاعة حياة FM، نرحب اليوم باستضافة الأخ العزيز الأستاذ الدكتور عبد السلام أبو سمحة، حياكم الله، عضو رابطة علماء الأردن وأستاذ الحديث في جامعة قطر، حياكم الله يا سيدي.
1: حياك الله يا دكتور عماد، وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين الكرام عبر إذاعة أثير هذه الإذاعة التي نحب، وفي هذا البرنامج الذي أتابع حلقاته حقيقة من الدوحة، وأسعد حقيقة بسماع الإخوة والأخوات وبإدارة الإخوة دكتور عماد والدكتورة ياسمين وبقية الإخوة الذين يعني ما شاء الله بهم وقادة وشباب لا ينقضي في إدارة هذه
0: ما شاء الله.
1: وأنت سيد الشباب سيدنا حبيبنا، الله يرضى عليك،
0: شرفنا اليوم نستضيف يعني
1: والله أنا
0: شاب،
1: أنا سعيد جدا
0: بالحياة والفكر،
1: إضافة إلى أنه إحنا ارتباطنا برابطتنا رابطة علماء الأردن، هذه الرابطة الفتية الشابة التي تتجدد دائما بنشاط إخوانها، كذلك هذه القناة التي نحبها قناة حياة التي نتابعها، وهي التي تسهر حقيقة على يعني على انضاج شبابنا وامدادهم يعني بما يقيهم ان شاء الله من
0: اللهم امين
1: من الفتن ومن المؤامرات التي تؤامر
0: اللهم امين
1: تعقد على شبابنا
0: ان شاء الله. طيب دكتورنا، يعني بدايه الحلقه هيك سؤال مباشر، واحنا نشرع في بدايه هذه الحلقه في الموضوع عن الاجازه والعطله الصيفيه، نعم. الان شبابنا اليوم نسمع كثيرا من الاحيان كلمه شباب شباب شباب،
1: نعم.
0: ماذا نقصد بالشباب أو من هم الشباب؟
1: باسمك اللهم والحمد وصلاة وسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. الحقيقة هذا المصطلح شباب أنا مصطلح أحبه، ومصطلح دوما أرى نفسي فيه حقيقة رغم الشيب، لأن الشباب حينما نتحدث عنه كمرحلة لا نتحدث عن مرحلة عمرية محددة، ترى يعني التقسيمات العمرية هذه أحيانا تكون تقسيمات بعدها فلسفي أو بعدها نظري تربوي، لكن لما تأتي للشباب أنت تتكلم عن مفهوم متسع، ومفهوم أحيانا يضم في ثناياه أكثر من مرحلة عمرية. فنحن إذا تحدثنا عن الشباب في واقع الأمة قد يستدرك علينا مستدرك أنه أنتم بدكم تدخلوا الشباب مشان تنافسوا الشباب، لا، هي الفكرة أنه يبدأ الشباب لدينا من مرحلة البلوغ.
0: البلوغ نعم،
1: ويمتد امتدادات طويلة حتى يبدأ، لا أقول بالنضوج فحسب بل بالإنتاج.
0: جميل.
1: فشوف هذه المرحلة الممتدة من عمر هذا الإنسان تحت ظلال الإسلام وتحت ظلال النبوة يتعامل معه بهذا المنطلق، منطلق حال بلوغك، خرجت من إطار الفتية
0: أو الطفولة أو كذا،
1: الفتية خلينا نسميها نعم. الطفولة يعني نحاول نستخدم مصطلحات قرآنية حتى ربنا جميل. سبحانه إذ قال موسى لفتاه
0: نعم.
1: هذا الفتى كان خادما مع موسى عليه السلام، سيدنا أنس حينما كان فتى فقالت أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فتاك وخادمك
0: نعم.
1: كان لسه لم يبلغ مبلغ الحلم ويصبح يعني شابا. لأجل ذلك هذه الفترة فترة الشباب، احنا راح نطرق لأمرين، لفترة الفتوة إنجاز التعبير أو الفتيان الأطفال ثم الشباب، لأنه الإجازة تتناولهم الطرفين
0: نعم.
1: لكن على أخص الشباب نقول هي من فترة البلوغ إلى فترة الإنتاج.
0: يعني احنا مش مقيدين بعدد سنوات
1: بعمر زمني،
0: يعني 5 سنوات 10 سنوات
1: لا لا لا
0: اقل
1: أبداً.
0: اكثر،
1: طالما الانسان لديه القدره على الانجاز ولديه القدره بهمه
0: جميل
1: وقاده
0: جميل.
1: ما زالت فيه روح الشباب
0: جميل.
1: قد لا يكون فيه عمر الشباب أيوة. الذي بعض النظريات التربويه تحدده من يعني سن البلوغ 14 15 الى 35 البعض
0: نعم.
1: فاتنا القطار دكتور عماد
0: يا سيدي خلينا على المعنى الاول
1: لكن ما يعزينا هو المعنى الاول وهي نعم. روح الشباب. اذا لدينا مرحله عمر الشباب، هذا الشباب الذي لاحظ هذه الفتره الممتده، انت تتكلم حتى بالنظريات التربويه ما بين نهايته 25 والبعض لا يقول 35
0: نعم.
1: تتكلم عن مرحله يعني طويله 10 سنوات 20 سنه
0: نعم.
1: فهذه مرحله يتقلب فيها الانسان ما بين بداية التكليف، وهذه بداية التكليف تترافق مع التكوين
0: أيوة.
1: تكليف وتكوين معا
0: جميل.
1: لأنه هذا الولد اللي بلغ الآن جديد ابن 14 سنة ابن 15 سنة هو ما زال يتكون رغم أنه كلف، وتمتد إلى مرحلة النضوج والإنتاج. نتكلم شبابنا 24 سنة بيكون تخرج إن شاء الله وجد له وظيفة، 25 26 بتزوج مثلا، 28 بتزوج يعني، فبدأ ينتج. لأجل ذلك هذه مرحلة هي عماد الأمم أخي دكتور عماد والأخوة المستمعين، الشباب هي مرحلة عماد الأمم، وهي مرحلة إنتاج الأمم، وهي المرحلة التي عليها تتكئ الأمم في نهضتها.
0: جميل.
1: فإذا فوتنا شبابنا ما أحسننا التكوين، وما أحسننا الاستيعاب، وما أحسننا التوظيف وأعطيناهم الفرصة، أين سيذهب الشباب؟
0: صحيح. صحيح.
1: الأمة إذا كان فيها، شوف المؤشرات ماذا تقول، إذا كان عدد المتقاعدين في أي أمة من الأمم أكثر بكثير من عدد الشباب الذي ينتجوا، هذه أمة في طريقها إلى الاضمحلال.
0: نعم.
1: هذه أمة أوروبا الآن موجودة.
0: أوروبا نعم.
1: لماذا أوروبا يعني لا
0: حتى بسموها العجوز
1: يعني. لماذا تدخل أصلا في مسألة حروب في دول وتسمح بالهجرات؟ شوف ما حدث في الشام، في بلاد الشام كم استفادت منه دولة مثل ألمانيا
0: نعم.
1: كم استفادت دولة من مثل السويد
0: صحيح.
1: كم استفاد هم يتكلموا أنه والله إحنا يعني آوينا هذا أولا
0: لا لا مش
1: هؤلاء حركوا المجتمع هذا
0: مية.
1: المجتمع الذي كان فيما سبق هو مجتمع يميل إلى الشيخوخة
0: نعم.
1: لذلك هذه الحقبة الزمنية الطويلة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى اهتمام على صعد متنوعة من التكوين إلى الفرص والإنتاج. مشان هيك اليوم حتى دولنا وأمتنا إذا كانت تريد لها أن تستمر عليها أن تستثمر
0: جميل.
1: وخير استثمار يكون بالشباب.
0: طيب دكتور، يعني أنت بتتكلم عن معنى الشباب سواء المعنى الأول أو الثاني اللي هو المنظور الوضعي اليوم
1: نعم.
0: في النظريات العلمية اليوم بسموها
1: تربوي.
0: اللي هو أو التربوي من 14 سنة إلى 25 أو 35. نعم. طب وأنت بتتكلم زاحمتني فكرة اللي هي قضية ما يسمى بالمراهقة. هل في رابط وثيق بين المراهقة أو ما يسميها اليوم المراهقة أهل العصر الحاضر وقضية الشباب؟
1: والله أنا أشوف المصطلح هذا لا أحبه.
0: جميل.
1: مصطلح المراهقة اللي يعذرني الإخوة التربويين يعني. نعم. أنا لا أحب هذا المصطلح. لما؟ لأنه هذا مصطلح في الحقيقة لا يعبر عن كل هذه الفئة التي يدرجونها تحت المراهقة. يعني إذا أخذت مفهوم مراهقة أنت تتكلم عن حالة من الاضطرابات النفسية، حالة من الاختلال، حالة من الاختلاف، حالة من الانزعاج من هؤلاء الأبناء. كم نسبة هذا في في في في في هؤلاء الأبناء الذين يكونوا في هذه المرحلة؟ نسبة قليلة ترى. لماذا نصم مرحلة كاملة بوصم المراهقة الذي فيه بعد نفسي، فيه بعد تربوي، وتيجي تقول للولد أنت مراهق؟ الولد لا يقبل هذا ترى على فكرة.
0: ترى دكتوري لما نقول ترى مراهق، إحنا شئنا ما بينا نعطيه مبرر للخطأ اللي بيعمله. أنت مراهق خلص، أنت غير مكلف، غير
1: لا
0: مسؤول.
1: لا، هذه يعني حقيقة يعني أتوقع أنه من المصطلحات التربوية اللي بدأ يتراجع عنها حتى الإطار التربوي الحديث.
0: جميل.
1: والسبب أنه كما تفضلت هو تصيمه بهذا حتى ترفع عنه المسؤولية.
0: أيوة.
1: لا، نحن لا نصم الشباب بحالة من الحالات النفسية اللي ممكن يمر فيها بعضهم، فلا نعطي الكل وصف الجزء. نعم. بل احنا نأخذ وصف الكل للكل وهو الشباب. لذلك حتى في المصطلح النبوي استخدم المراهقة ولا استخدم الشباب؟
0: الشباب.
1: يا معشر الشباب، من استطاع صحيح منكم الباءة فليتزوج.
0: صحيح.
1: هذا ترى على فكرة في مرحلة متقدمة من الشباب. لكن قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي بين يديه الحسن والحسين، فماذا تنبأ فيهما؟ قال سيدا شباب أهل الجنة.
0: يا سلام.
1: سيدا شباب أهل الجنة.
0: يا سلام.
1: وبالتالي لاحظ هذا المصطلح، وحتى إذا يعني تتابعت مع هذا المصطلح من حيث الاستخدام تجد أن جزءا من المحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم هم شباب. شباب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظلال مرضه ينفذ بعث أسامة ابن زيد، وأسامة ابن كم؟ ابن 18 عاما،
0: 13 صحيح،
1: في جيش 18-17 يعني مختلفين أهل السير.
0: صحيح.
1: في جيش من فيه؟
0: أبو بكر وعمر،
1: أبو بكر وعمر، وفي عثمان، وفي صحيح علي، وفي كبار الصحب الكرام،
0: في كبار.
1: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الشباب اللي الآن بالمعنى الآخر وهو شباب أبي بكر رغم أنه ابن 60.
0: نعم.
1: أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءه القوم قالوا يعني أنت شايف حروب الردة والكذا، أوقف نفذ بعث أسامة. قال ما كان لأب ابن أبي قحافة أن يوقف بعثا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له طبعا أرسل بعث بس يعني شيل أسامة. يعني شاب هذا، الناس ما انتشاف
0: كم خبرة، ما عنده
1: خبرة،
0: الحياة مش دعكيته.
1: قال ما كنت لي يعني أزيل قائدا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعث أسامة هذا الشاب، وتخيل أبو بكر الصديق وهو يسير مع أسامة، أسامة راكب وأبو بكر راجل يعني ماشي، يستأذن أبو بكر أسامة أن يبقي عمرة. شوف وين هذه المعاني من الشباب. طب يا جماعة الخير، اليوم نقول للمسؤولين أحباب أحبتنا المسؤولين في الدولة، وإحنا كلنا يعني نحب دولتنا ونحب بلدنا، أين تمكين الشباب؟ لا نريد أن نسمع تمكين الشباب فقط في الفضائيات وفي على مواقع الأثير وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي منتديات. لا، نريد أن ندخل إلى الوزارات نجد أمين عام وزارة شاب. ما المانع من ذلك؟ نجد وزير شاب ابن 25 سنة، نجد

0: الآن طلابنا عايشين الآن بالإجازة الصيفية.
1: جميل.
0: الفترة الزمنية اللي بيقضيها شبابنا اليوم اللي هي شهر ونص شهرين شهرين ونص يعني بغض النظر الآن، هل بقدر اليوم أصف هذه الإجازة بأنه هذا وقت ملكي أنا كشاب أستخدمه كيفما أردت، ولا هذا الوقت هو أمانة من الله عز وجل سيسألني عنها الله عز وجل سبحانه وتعالى؟
1: كل حياتنا أمانة، كل أوقاتنا أنت مسؤول عنها.
0: يعني بدي ألعب بلاي ستيشن، ألعب كرة قدم، أطش، أسهر، أروح آجي.
1: يا أخي شوف، هي الإجازة إجازة. إذا بدنا نيجي لمفهوم الإجازة كمان، إحنا بدناش نعقد أبنائنا بصراحة. نعم. يعني خلنا نحكي كآباء الآن، الأبناء طالعين من امتحانات وطالعين من ضغط سنوي،
0: وحقهم يرفعوا عن حالهم.
1: 10 أشهر وهم في ضغط امتحانات، والأساتذة مش رحمينهم، ودكاترة الجامعات كمان تقارير وتقارير وإلى آخره. حتى الإجازة جايين إحنا نطاردهم عليها، هذا مفهوم أبناء. يعني ابني مثلا بده ينام، بنام لها الساعة 1، قوم يا بابا يا بابا إجازة الدنيا، يعني كمان في الإجازة بدنا نصحى مبكرا. الحقيقة إنه مفهوم الإجازة لابد أن يكون مفهوما متوازنا.
0: جميل.
1: يراعي جانبين، يراعي الجانب الأول إنه هذا ليس وقت يهدر.
0: أيوة.
1: لأنه يا حبيبنا يا ابننا ويا أخانا الأب ويا أختنا الأم، والله هذه أوقات من أعمارنا ومن أعمار أبنائنا. الأصل إنه بمفهوم الإجازة إنه هذا ليس وقت للضياع، ما فيش عندنا وقت للضياع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الفراغ والصحة.
0: صحيح.
1: خذ من فراغك لشغلك.
0: لشغلك.
1: هذا الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى منحنا إياه إجازة شهر ونص شهرين، نعم هو وقت للاسترخاء لكنه ليس وقت للكسل، وقت للراحة لكنه ليس وقت لهدر الأوقات.
0: نعم.
1: وقت يعني يعود الإنسان فيه لي يعني إعادة ترتيب أوراقه، إعداد نفسه زي ما بيقولوا في لغة الهواتف، إعادة مصنع أبو دكتور. نعم. إعادة مصنع لنفسه حتى يعود بنشاط وهمة، لكنه ليس وقت نوم بلا حساب، لعب بلا حساب. أنا لا أقول أنه ليس وقت نوم، لا هو وقت نوم ووقت لعب بلاي ستيشن ووقت لعب كرة قدم، لكن كل هذا يكون بأوقات وبحساب ليس بفوضى. يعني مرفوض اليوم والله ابني يقعد من صلاة المغرب للفجر وهو يلعب بلاي ستيشن.
0: مرفوض تماما،
1: مرفوض هذا. لكن هل مرفوض انه يلعب بلاي ستيشن؟
0: لا
1: طبعا، انا ما عنديش بلاي ستيشن في البيت، منبههم ممنوع. اتفقت انا والابناء على هذا او اجبرتهم لا ادري يعني.
0: اكيد في بديل،
1: في بديل، عندهم هواتفهم عندهم. طيب الابن هذا 24 ساعه طاش مع اصحابه؟ لا، لازم يطلع مع اصحابه، لازم يرفه مع اصحابه اللي احنا بنعرفهم ترى.
0: اكيد. ايوه.
1: واللي احنا بنعرف شو توجهاتهم
0: ومعادنهم اخلاقهم
1: ومعادنهم وابائهم واهلهم واسرهم. يعني هاي قضيه في غايه الخطوره. يعني انا ابنائي بدهم يطلعوا، اي واحد من المتحدثين المستمعين كمان بدهم يطلعوا مع اصحابهم، اذا ما كنت تعرف هؤلاء الاصحاب كيف يخرج هؤلاء الابناء معهم؟ أي. ومن الجميل جدا انه يتواصل الاب والام مع اباء وامهات هؤلاء الاصدقاء.
0: صدقت.
1: فشوف الابناء كيف بيعملوا علاقه أسرية متكاتفة بين أسرتين ما كانت تعرف بعضها البعض من خلال هذول الأبناء. وأنا حدث معي هذا وحدث معك هذا
0: 100%.
1: أبنائنا عرفونا على أسر كانت أسر كريمة وأسر طيبة، وطرع على فكرة تتطور الأمور أحيانا بصير مصاهرة ونسب كمان.
0: نعم.
1: وهذا خير ما يحدث، يعني لأنه أبنائنا لهم لهم لهم أصدقائهم، لا نريد أن نحرمهم من أصدقائهم. لكن ابن 24 ساعة مع الأصدقاء خارج وأنت لا تدري وين بروح وين بيجي، هذه مشكلة. إذن هي المسألة في إدارة الإجازة، إدارة هذا الوقت ما بين ترفيه، ما بين جزء منه للعائلة، ولعلنا نفصل بعد قليل، جزء منه للتدريب على الحياة جزء، لكن لا بد الابن يشعر أنه في إجازة، لكن يشعر في هذه الإجازة أن هذا الوقت منضبط ليس فوضى. لأنه مشكلة ترى على فكرة، ويعاني منها الآباء وأنا أعاني منها ولعلك تعاني منها والمستمعين والمستمعات، أنه لما يعود الأبناء إلى الدراسة بأخذوا وقت تعملهم بدهم يعودوا يرتبوا أمورهم ينظموا أمورهم
0: لإعادة الضبط إعدادات.
1: لأنه تعود هو على الفوضى
0: اللي هو قضية الخمول.
1: خمول.
0: أيوة.
1: أكثر شيء مزعج هذا. أيوة. الخمول أكثر شيء مزعج،
0: لأن عند البعض شبابنا اليوم بالفعل بيقول لك أنا بدي أنام، وزي ما تفضلت قبل قليل أنه نوم للساعة 12 الظهر وواحد الظهر، هذا الأمر بيولد خمول عند الأبناء. طب أنا الآن يعني كيف بدي أخلي الترفيه ترفيه ذكي ينمي طاقات الشاب النفسية بعيدا عن الخمول؟
1: جميل جميل هذا السؤال.

0: شوف أخي الكريم، الآن إذا أتينا إلى اليوم، وبديش يكون هذا الكلام آلي بقدر ما يكون منضبط عند الأب والأم، حتى إذا كان الإبن لا يشعر أحسن،
1: نعم،
0: إنه يكون الوقت مقسم. يعني إذا الإبن بده ينام لـ12 ما فيش مشكلة، ما في مشكلة يستيقظ على صلاة الفجر ويصلي الفجر ويرجع ينام، ضبطت وقته أنا،
1: نعم،
0: علمته أنه ما في انفلات بالوقت. جاء وقت الظهر تقيده أمه، ترى احنا تركناك لـ12 لكن هسه في أذان بأذن،
1: صحيح،
0: تخرج للصلاة. هو الآن صحيح أنه نام براحته، لكن ظل في عامل ضبط للوقت. وخير ما تضبط فيه أوقاتنا إيش هو؟ هي الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى لما أعطانا هذه الصلوات،
1: هي الصلاة وقت باعتبار،
0: وقت، ما هي هو هي الصلاة في توزيعها على هذه الأوقات في النهار، هي تعلمنا الانضباط، تعلمنا ترتيب الزمني المباشر أو الغير مباشر الذي يشعر في الإنسان. يعني اليوم اللي بيصلي وملتزم بالصلاة ما شاء الله، هو منظم وقته بطريقة أو بأخرى، لأنه أعماله بيرتب أنه أنا بدي أروح كذا في صلاة، أصنع هذا من كذا لكذا على موعد الصلاة. نحن لما أتينا إلى موعد هذا اللقاء الساعة 2، لما الساعة 2؟
1: لأنه في وقت،
0: لأنه كان في وقت صلاة،
1: في وقت، صحيح.
0: فإذا اعتاد الولد مثل هذا أصبح تنظيم وقته مرتبط بعبادة.
1: ترى دكتور، هاي أيام كورونا العالم كله اهتم بالوقت. يعني لما كنا نحن الآن في عندنا حظر تجول،
0: انضبطوا
1: الساعة 7 مساء الكل على البيت، ما بتلاقي ولا واحد برا البيت. أشغالي كنت أنجزها قبل الساعة 7، فإحنا قادرين إنه نضبط.
0: طبعاً.
1: بس بدها إرادة.
0: بدها إرادة وبدها تفاهم مع الأبناء.
1: 100%.
0: وبدها أحياناً يعني شدة مع حزم مدروس.
1: نعم.
0: إذن هذا جانب من الجوانب. الجانب الآخر، لابد إنه إحنا نحاول قدر وسعنا بدون ما نشعر الأبناء بعملية الانضباط المدرسي. لا، بدنا نحاول قدر الإمكان هذا اليوم يوزع على مناشط متعددة. أخي الكريم، يعني إذا الولد بده يلعب على البلاي ستيشن أو بده يلعب بالأجهزة الذكية يلعب، لكن في أوقات محددة، ساعتين من النهار، ساعة صباحا، ساعة مساء، يا أخي ساعة ونص صباحا، ساعة ونص مساء. لكن الولد، أنا مشان لأجل أني أنا أب بديش إزعاج ابني في فترة الإجازة، لأنه جزء من مجتمعنا مدرسين ومدرسات الآن في إجازة، البعض لا، يعني أشغالهم الخاصة الله يكون في عونهم، لكن أنا الآن في بيتي عندي إجازة، لا أريد أن أسمع إزعاج ابني، روح على الغرفة، روح غرفتك،
1: أيوة،
0: يغلق
1: أيوة،
0: عليه باب الغرفة،
1: أيوة، أيوة، أيوة،
0: حتى أنا أرتاح. بالداخل ابني حضرته على الآيباد ولا على التليفون ولا على البلاي ستيشن،
1: اختلى بالعالم كله،
0: اختلى بالعالم كله، وأنت عزلته عن نفسك،
1: عزلته عن نفسك.
0: هذه أكبر مشكلة.
1: وين الرقيب؟
0: هذه أكبر مشكلة تربوية. على بعدين أخي الكريم، البعد الأول أن الابن اعتاد العزلة عن الأسرة.
1: صحيح،
0: هذا الابن ينشأ وحده. أنا في بعض الأحيان بعض أبنائي حقيقة أقول لك، يعني يزعجني أنه يستمر في غرفته، أقول له يا أخي شو بتعمل جوا؟ قال والله قاعد بابا. ليش تقعد لحالك؟ تعال قعد معنا يا أخي، تعال قعد معنا نسمع أخبارك. ليه؟ لأنه الحياة هي عبارة عن نوعين من أنواع التعليم أخي أبو عبادة، ولا يخفى على مثلكم هذا. التعليم اللي عم تعلمه أكاديمي في المدارس في الجامعات، هذا لا يشكل من بناء الإنسان، لا أقول رقما دقيقا، قد لا يشكل من بناء إنسان 30% من معرفته.
1: صحيح.
0: الباقي يتعلم في الحياة.
1: الحياة هاي.
0: فالحياة هي مدرسة.
1: هاي المدرسة.
0: وماذا قال كبارنا؟ قالوا المجالس مدارس. حينما يرافق الابن أباه، حينما ترافق الفتاة أمها، حينما ترافق الفتاة والدها كمان، ويرافق الشاب أمه كمان، هم يتعلموا بطريقة أو بأخرى. إذن عندنا هذا الوقت لابد أن نضبطه. ما في مانع يلعب الولد بلاي ستيشن ويلعب ألعاب، لكن تحت رقابة أهله وتحت أوقات محددة. ثم بعد ذلك في مناشط ممكن نقترحها داخل الأسرة وداخل البيت إن أسعفنا الوقت.
1: طيب دكتورنا، كلامك كله على الإطار النظري من أبدع ومن أرقى ما يكون.
0: نعم.
1: وأنا أعرف تماما أن الدكتور أبو بلال يحب الأمور العملية وتطبيق العملي.
0: علم الحديث علمنا التطبيق.
1: الله يحفظك يا سيدي. طيب الآن بدي مقترحات عملية. يعني إحنا الآن إنا تقريبا نص ساعة بنحكي عن الأب عن الأم عن الشباب، لا تنعزل، التلفون، البلاي ستيشن، كله كلام تنظيري بالهواء، جميل ومرتب. الآن أنا بدي مقترحات عملية لإبني كيف أتعامل معه وكيف أساعده على الاستفادة من هذه العطلة الصيفية.
0: شوف أخي الكريم، مقترحاتنا بدها تكون واقعية في ميدان الناس. ليس كل شعبنا يستطيع أنه يضع أبنائه في نوادي وفي يعني مراكز صيفية.
1: كلام سليم. كلام
0: رغم
1: سليم.
0: أننا نقول جزا الله خير وزارة الأوقاف وجمعيات القرآن الكريم المختلفة
1: والخطباء اليوم ذكروا الناس
0: بموضوع على مراكز
1: صحيح.
0: القرآن
1: صحيح.
0: لدينا اليوم غالب مساجدنا وأحيانا فيها هذه المراكز.
1: نعم.
0: وهي في ظني، أنا بحكي عن ابني الآن، 3 أيام في الأسبوع.
1: نعم.
0: هذا جانب مهم من الجوانب التي لابد للابن أن يدخل فيها. فواحدة من الخطط العملية لداخل الأسرة، الأبناء طبعا هذول اللي بيكونوا يعني تقريبا ما بين بداية الشباب والفتيان الصغار.
1: نعم.
0: يدخلوا إلى هذه المراكز ويحفظوا القرآن ويتعاملوا مع هذه المراكز. هذا جانب. قد تكون البيوت غير مهيئة إنه الأبن بعيد عن المركز، صعب إنه فيش مسجد بجانبه. داخل البيت أخي الكريم هنالك عدة مناشط يمكن أن تحدث، ولا أريد أن أتحدث عن واقع قد يكون نظري وخيالي. يعني الناس أسر أخي محتاجة، وأسر يعني مش كلها تستطيع كما قلنا أن تضع أبنائها في نوادي.
1: طيب.
0: وفي مراكز.
1: دكتور من باب التشويق.
0: نعم.
1: السسبنس. الأخ أنس بده يطلع.
0: طيب.
1: فاصل إعلاني ونشوق المستمعين.
0: تمام.
1: إنه الأمور العملية راح تكون بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل إن شاء الله.
1: أتوقف إياكم مع فاصل إعلاني صغير، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
6: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE و AHSD و BTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد أحبة الأكارم متابعي إذاعة حياة أف أم. نعاود الترحيب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام أبو سمحة. حياكم الله يا سيدي.
1: حياك الله دكتور. الله يكرمك. سعداء معكم.
0: الله يحفظك يا سيدي. شوقنا للأخوة المستمعين بقضية الأمور العملية لشبابنا اليوم. فنتابع
1: الحقيقة الموضوع. أنه إحنا أول ما تكلمنا قلنا أنه الحمد لله المراكز القرآنية يمكنهم أن يسجلوا أبنائهم فيها. لكن داخل البيت.
0: أيوة.
1: داخل البيت أنا أقول بأي مستوى من مستويات البيوت، الأغنياء والفقراء، إحنا يعني وكلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا اللي بدنا نقترحه يمكن أن يتداول في أي بيت من البيوت. أخي الكريم، هذه الإجازة فرصة مهمة لتدريب أبنائنا على مهارات يحتاجونها في الحياة. من الجميل جدا أن نعلمهم مهارات المسؤولية داخل الأسرة، والآن سأذكر ذلك، القيادة، مهارات التفاوض، مهارات كيف تدار الأسرة. لابد الآن وهم في هذا السن أن نشعرهم، أنا كأب الآن أو أنت كأم، ما هي المسؤولية التي نحن نتحملها. خلي الأبناء يشوفوها، ما تكون طي الكتمان. كيف يعني اليوم احنا عندنا داخل البيت في إدارة أسرية، في مصروف بيصير في البيت. واحد من الأبناء كلفه، تعال انت يا فلان من الأبناء، انت مطلوب منك أن تسجل وتحصي لنا مصروفات البيت كاملة.
0: كويس.
1: بصير هذا الولد كل ما أول يوم يومين مش رح يمشي في الموضوع، ترى أنا أقول عن تجربة، ترى يعني أنا مجربها الآن،
0: مطبقها
1: عندي الآن الله. الآن في هذه الإجازة.
0: جميل.
1: واحد من أبنائي لا نقول نظريا وكلته، قلت له تعال يا فلان، الآن من طلعنا من الدوحة، قلت له من الآن أنت بتسلم المصروف.
0: كويس.
1: أنت بتسلم تسجيل.
0: جميل.
1: ولا شيء، ليس لا أريد أن يسمعني الآن، أنا ليس الهدف لدي أنه والله أحصي كم أنفقت، لأنه على البطاقة بيبين وعلى المصروف، لكن حتى الإبن نفسه هذا
0: يشعر
1: بالمسؤولية.
0: أيوة بالضبط.
1: يشعر أنه صاحب مسؤولية. عاد لي هذا الولد ولأمه يقول والله يا أبا الله يعينكم، أنتوا بتدفعوا علينا هذا هذه المبالغ.
0: شوف الرسالة اللي وصلت له،
1: الرسالة هذه مهمة.
0: آه.
1: هذا نوع من أنواع، شوف ماذا يفيد هذا التدريب. الآن هو في المدرسة مش فاضينا بهيك شغلات، لكن طالما في إجازة، وهذا مش بحاجة لكوست ولا كلفة، حاجته أنك أنت تحمله مسؤولية. هذا بفيده عدة أمور. أول إشي بفيده أنه هو بصير مستقبلا قادر أنه يدير مصروفه المالي.
0: نعم.
1: مش فوضى مالية. اليوم إحنا نعاني من بعض الأسر تدخل عليها بجوز 2000 و 3000 دينار في الشهر، وأنا أعرف أسر تدخل عليها 10000 دينار في الشهر، وفي نهاية الشهر يستدين
0: بالدائم، صحيح.
1: لأن الحياة فوضى. الابن هذا لما علمته هذه المهارة المسؤولية في المصروف على الأقل، هو بالدرجة الأولى تدرب، هذا يقوده مستقبلا أنه يصير يحسب في مصروفه.
0: نعم.
1: مش يبخل. ها.
0: نعم.
1: فرق بين الحساب والبخل.
0: نعم.
1: القضية الثانية، بدأ يشعر أنه هذا الوالد والوالدة كيف ينفقون. ثم لما تأخذ واحدة من المهارات القيادية التي يعلمها الابن وبالمجان، لما تطلع حضرتك أو حضرتي نشتري للبيت، خذ الولد هذا معك اللي بدأ يفهم، وخليه هو يسعر الأغراض، وأعطيه البطاقة وقول له حاسب أنت.
0: كويس.
1: بدأ يشعر ويقول لك أنت كم هذا المصروف اللي بتصرفوه أنتو. هو بالنسبة له كفرد منعزل داخل الأسرة، هو بيجي بلاقي الفطور جاهز، هو يأتي أغراضه جاهزات، بلوزه ما شاء الله مبسوط، أنت اشتريت له بلوزة، اشتريت له علبة عطر، الله يجزيك الخير، هذا واجبنا. لكن الصورة الكلية هل رآها؟
0: لا.
1: الآن لما يصبح هو شريك لك في المسؤولية، هذا واحد من تدريبات القيادية.
0: لا.
1: هذا يصبح يفهم أنه هذا الوالد والوالدة لما طلعوا، طب هذا من وين جاب الفلوس؟ معناته هذا شقة وتعبه للوالد.
0: صحيح.
1: وتعب الوالدة اللي تسهر علينا وتطلع تشتغل وترجع تطبخ في البيت، معناته هذا ما يؤتون إليه سيقدره. هذا أخي نوع من أنواع المسؤولية، التدريب القيادي داخل الأسرة. تدريب آخر الآن ممكن بأقل التكاليف يا أخي الكريم، نطلع رحلات استكشافية إحنا والأولاد. اترك السيارة، بديش تطلع بالسيارة يا أخي، خذ هؤلاء الأولاد في رحلة عبر المواصلات من عمان لجرش، من عمان لعجلون، في مواصلات الحمد لله عندنا، والبساط خليه يتعذب يوم ويشوف، يطلع بهذه المواصلات ويعود، شوف كم تدريب اللي يتدربه في الميدان، تدرب انه ينزل بالسرفيس مش بسيارة ابو اللي جاهزة. اليوم اولادنا يا اخي ما بيعرفوا المواصلات، مش كل اولادنا، احنا بنقول يعني اذا بدنا نيجي للجميع، ما بعرف المواصلات ولا أسهل عليه الأوبر ويطلع بالأوبر ويمشي بالأوبر. لكن خليه يا أخي
0: اليوم أقول لك أنا بعض الأبناء بابا اشتري لي سيارة.
1: بابا اشتري لي سيارة
0: يعني الأمر سهل بالنسبة له.
1: خليه أنا وأنت نترك سياراتنا أخي ونطلع بالباص من مجمع العبدلي. إحنا أيامنا كان مجمع العبدلي الآن صار مجمع الشمال.
0: مجمع الشمال
1: من مجمع الشمال نأخذ يعني أنا جربتها وأنا طالب بالجامعة. طلعنا مرة على دبين من أجمل الرحلات اللي طلعناها أنا والشباب في كلية الشريعة. من كنا في العبدلي كان المجمع من العبدلي كأنه لصويلح من صويلح لجرش من جرش لمخيم غزة عرفت كيف على أطراف جرش وبعدين رحنا هيك مشي لدبين.
0: يا سلام
1: هذه مضى عليها أكثر من 30 عام يا شيخ 33 عام ما زالت لذتها في فمي إلى يومنا هذا. خلينا نجرب نطلع مع أبنائنا مثل هذا. كم تكلفنا؟ تكلفنا المواصلات تكلفنا كم هي المهارات التي سيكسبها الأبناء؟ قضية داخل الأسرة بلاش نطلع داخل الأسرة بخارج الأسرة. داخل الأسرة بد أنه للأولاد يتحملوا جزء من المسؤولية كمان أثناء هذه الإجازة. تعال نقترح على الأبناء هاي البيت عندكم ماذا تقترحوا إعادة ترتيب البيت؟
0: كويس
1: اتعودنا على هالنمط. طيب تعالوا هذا البيت بهذه الطريقة احنا مرتبينه تعال نقترح اقترحوا أراء اجري حوار فيما بينهم للأبناء وبالبنات وصلوا نتيجة وفعلا
0: ترى دكتور ساهموا. انت قاعد تحكي وانا صافن وفكر الكلام تحكي كلام بسيط ومتناول للجميع.
1: هذا اللي اردناه انه يكون في متناول للجميع.
0: لكن كم واحد منا اليوم فكر بهذا الكلام اللي انت بتحكي قاعد
1: احنا ليش البرامج هاي تاتي
0: صحيح
1: احنا نطرح الفكره ونلزم انفسنا كمان بتطبيقها ترى يعني العلم. انا لا اقول انه كل شيء مطبق
0: في هذا العيله بتصير من ابدع ومن ارقى ما يكون.
1: لما لانه شارك الابن اليوم لما اجى واقترح انه لا خلينا نرتب غرفه الضيوف بهذه الطريقه ترى راح كل ما يدخل غرفه الضيوف يجد في نفسه انبهار انه هذا ترتيبي وسيبدا هو ينظم هذا الترتيب اللي رتبه. ابنائنا شركائنا.
0: نعم جميل.
1: اذا كان هذا شعارنا في هذه الاجازه ان هؤلاء شركاء لنا ثق تماما انه بيكسبوا مهارات هم امس الناس لها بامس الحاجه لها في جميل. هذه الايام.
0: جميل.
1: مساله ثالثه او رابعه اذا جاز التعبير بدي اسميها الثنائيه. وعندنا ثلاثه انواع من الثنائيات. ثنائيه الابن مع الاب.
0: نعم.
1: والبنت مع الام.
0: نعم.
1: هي ثنائيتين. والعكس انا لا اريد للبنت دائما تكون مع امها. اريدها ان تكون كمان مع والدها. ما شو مفهوم الثنائية؟ يا خلينا في أسبوع هذا نقول مثلا اليوم الدكتور عماد مع بنته الله يحفظها ثنائية.
0: نعم.
1: حواركم مع بعض نقاشكم مع بعض تطلع معاه تأخذ من خبراته تكسب منه. شوف كم هذه تقرب الابن هذا أو البنت هذه من والدها ومن والدتها. إذا كانت البنت دائما هي لصيقة بأمها لا نريد ثنائية مع الأم نريد تشوف وجه آخر الوالد.
0: جميل.
1: مش غلط يخرج فيها إذا كان في إمكانية والله عنده مصلحة يأخذها معه إذا كان الأمر المجتمعي يحتمل مثل هذا. ليه؟ لأنه أنا أريد لهؤلاء الأبناء أن يوسعوا من أفقهم لا يبقوا حبيسي جدران البيت أو جدران الأجهزة التي جاءت وأكلت عقولهم. لكن هو سيبقى حبيس هذا إلا إذا أنت بدرت
0: صحيح.
1: معه الثنائية الأهم من اثنين كمان ثنائية الأخ الكبير مع الأخ الصغير. عندنا مشكلة في هذه
0: كثير.
1: عندنا مشكلة أنه الأخ الصغير بده يثبت نفسه والأخ الكبير الأخ عامل لحاله الكبير هو
0: بده يستحوذ على
1: المشهد وبده يفرض شخصيته على أخوه. وما عاد الزمن يحتمل مثل هذا. إذا ما عولج هذا في هذه الفترة بدنا نيجي للأخ الكبير تعال يا حبيبنا مش أنت الأخ الكبير أين حنانك؟ أين عاطفتك على أخيك؟ أين كذا؟ أين كذا؟ ونيجي للأخ الصغير هذا أخوك الكبير عليك أن تحترمه وهذا أكبر منك استفيد منه بالثنائية وبعدين نعملهم ثنائية وخليهم يطلعوا مشاوير مع بعض.
0: الأمر دائر بين الرحمة
1: والاحترام.
0: الرحمة والاحترام
1: الرحمة والاحترام هذا في ظلال الأب لكن أنا بدي أخرجهم من ظلال الأب الآن بدي أعملهم ثنائية يعملوا نشاطات مع بعض.
0: يا سلام
1: يعني والله اثنين مثلا يروحوا على مطعم مع بعض يأكلوا.
0: جميل.
1: طبعا يكون السن قابل انه يمشوا مش واحد ابن سنتين واحد يعني انا عندي اثنين من ابناء الله يخلي لك بينهم الله. 9 سنوات
0: الله يحفظهم ما شاء الله
1: في شحناء بينهم الصغير بده يثبت نفسه والكبير انا الاخ الكبير حتى الله يجزيه الخير الام قالت لاخوه الكبير يعني هذا اخوك الصغير بده
0: تستوعبه.
1: وشوف انت جرب معاه انك تكون حنون عليه، نجحت نجح الامر، صار ما يطلب منه شيء الا يسارع ويجيب له اياه. الفكره مش هنا، الفكره مش انه يجيب له لغرض، الفكره انه صارت في ثنائيه. فاذا حدثت الثنائيه هاي تنتقل الخبره، والاخطر من هذا اخي ابا عباده تستمر العلاقه بعد غياب الاباء، لان هذول اخوه. هل يبقى رابط الاخوه فيما بينهم في ظلال وجود الاب والام؟ فاذا ما قضى الله سبحانه وتعالى واخذ الوالد والوالده تقطعت سبل العلاقات. انا بنشئ هون ثنائيات،
0: هاي مشكله، هي صحيح.
1: انا انشئ هنا ثنائيات دائمه ممتده في علاقات. يعجبني احد يعني اقاربنا وهم في مجتمعنا موجود، اخوين ترى بينهم 4 سنوات، لشده العلاقه فيما بينهم في هاي الثنائيه اللي قلت لك، كل واحد سمى ابنه الكبير على اسم اخوه.
0: يا سلام،
1: هذا ابو فلان وهذا ابو فلان. لا تكاد تجد انه يعني في بينهم خلاف، درجه انسجام عجيبه لم تبدا لما
0: من الصغر
1: بدا. فاحنا عندنا عده مشاريع، عندنا اخي اسلوب من اساليب الاشغال في الاسره، لا لهدف الاشغال ترى اخي ابو عباده، لكن لهدف تعليم الاولاد. تعال نوثق هاي الاسره، نكلف واحد من الاولاد او البنات، ترى البنات اشطر من الاولاد، انه تعالوا وثقوا لنا هالاسره هاي، قدامكم هاي العائلة الصغيرة وفي عائلة ممتدة، مين بيعرف يعملنا شجرة عائلة للعائلة؟ مين بيعرف يسجلنا أسماء أبناء عمومته، أبناء يعني أبناء أبناء عمومته، وبالتالي بصير هو عنده دراية في الأسرة ودراية في المجتمع. قضية من القضايا الخطيرة التي لابد لنا أن نتعامل معها في الإجازة، أيما مناسبة اجتماعية لابد أن نأخذ الأبناء فيها.
0: والله دكتوري الآن بتروح على قرايبك انت كأب، على عمك على خالك، بتتفاجأ اولاد عمك اولاد خالك ما بتعرفهم.
1: مصيبة هذه،
0: وهذا موجود في الواقع. يعني بعض الاشخاص بيحكوا لي والله ما بعرف قرايبي. طب وين العلاقات الاجتماعية؟
1: تعرف في ابناء عمومي اين تعرفوا على بعضهم؟ ابناء عم تعرفوا على بعضهم بالجامعات.
0: يا حرام،
1: لانه هذا نفس العيلة، هذا نفس العيلة. انت من وين انت؟ ايه طلع ابن عمه.
0: انا بقول لك ليش دكتور،
1: هذا الاباء عليهم اجرام حقيقه.
0: لما الاخ يروح يزور اخيه او اخاه، اولاده قاعدين لحالهم منعزلين في الغرفه
1: وتركهم وظلوا طالع
0: قاعدين على التاب على التلفون، وبيجروا ضيوف بيزوروا الاب والام وبيسهروا وبتعللوا وبيروحوا، والاولاد ما بيشوفوا لا عمهم ولا خالهم.
1: وهو كمان الذي جاء يزور لم ياتي بابنائهم، ولو اتى بابنائه كان الابناء ذاك طلعوا
0: قاعدوا مع بعض.
1: الحكاية هاي لابد أن ننتبه لها.
0: صحيح.
1: والإجازة هذه فرصة للتعارف. واليوم يا أخي الحمد لله يعني في بلدنا الطيب في يعني صحيح في يعني حسب الإمكان اليوم في مزارع، يعني بإمكانة الأسرة الكبيرة هذه الواحد مع أولاد أخو عمه مع أولاد مع أخوانه مع كذا يستأجروا مزرعة ويجمعوا كل هالعائلة هذه يتعارفوا فيما بينهم.
0: والله هاي سويناها والله من أبدع ما يكون.
1: انا من يوم اتيت صرنا مرتين عم نسوينا احنا
0: ما شاء الله
1: في مزارع، ويعني يقولوا الله يجزيك خير انت اجيت من الغربه احنا يعني باللقاء معك ونلتقي كلنا فيها بعد تربوي. انا قلت لاخواني هذا واقول لاخواني المستمعين، لانه والله هذه تجارب، لما ترى الابناء هؤلاء يلعبوا مع بعضهم البعض، خاصه المغتربين اللي زينا احنا بين 4 جدران اخي، ما في هذه الدفء في العلاقات المجتمعية في الغربة، في علاقة مجتمعية والله يجزيهم الخير
0: لكن
1: يعني
0: مش زي هون.
1: لكن مش زي قرايبك وأهلك.
0: صحيح.
1: حتى يعني يعني يعني أحد الأخوات تقول لي هذا الابن ما بيلعب مع الصغار، اليوم ما درت به على مدار 7 ساعات 5 ساعات. ليه؟ لأنه وجد من أبنائه ومن أبناء أخيه من أبناء عمه من أبناء خاله من يلعب معهم. فقلت لهم ترى هؤلاء يتربوا بطريقة غير مباشرة ويكسبوا خبرات، لو جلسنا معهم ساعات لا نكسبهم إياها من خلال تعاملهم مع الأطفال فيما بينهم. هذا تربى الولد قاعد بتربى على مسائل عميقة قد لا نستوعبها، والولد هذه تخزن في عقله الباطني كما يقول يعني أهل التربية، يستحضرها ويستدعيها في مستقبل الزمن. إذا لدينا عدة مناحي أخي وعدة فرص، مرفوض يا أخي الكريم نخرج إلى زيارات العائلية والمناسبات العائلية ونترك أبنائنا في البيت يعني أسرى للأجهزة وأسرى للبلاي ستيشن ولا يتعاملوا مع الجميع. في أعراس، في أتراح، في مناسبات مجتمعية، في أعياد، لابد أن يكون هؤلاء رفقاؤنا.
0: طب دكتورنا حقيقة يعني هاي الوقت داهمنا حقيقة، وأنا أكون صادق
1: خطوة
0: معك،
1: لعل
0: شعوري الآن هذه الحلقة هي من أسرع الحلقات
1: الله
0: التي مرت بنا في هذا الاستوديو حقيقة.
1: الله يجزاك،
0: الله يجزاكم الخير،
1: الله يرضى عنك.
0: يعني الآن الوقت قد تال وداهمنا الوقت، يبقى عندنا قضية اللي هي قاعدة ذهبية دكتور،
1: نعم،
0: ممكن لحضرتك الآن تنصح فيها الأسر لوضع ضوابط لجدول صيفي يتعامل به مع أبنائهم.
1: جميل. الحقيقة أنه على ضوء المقترحات التي وضعناها، أنا برأيي أنه لابد ليس بطريقة نظامية يشعر بها الأبناء، لأن أنا لا أريد للأبناء في الإجازة أن يشعروا أنه في ضبط المدرسة ما زال مستمرا معهم، لا، هم في فترة استراحة الآن، لكن هذه الفترة الاستراحة في الخلفية عند الأب والأم تكون منضبطة.
0: نعم.
1: يعني اللعب على الأجهزة الحاسب والتليفونات أو التابات أو البلاي ستيشن يكون له وقت، وليس لا يتجاوز هذا في حده الأعلى أخي 3 ساعات في اليوم، خلوها ساعة ونص من الصباح وساعة ونص في المساء أقصى حد هذا.
0: جميل.
1: لأنه أكثر من هيك مشكلة أخي الكريم،
0: حتى بيأثر على الدماغ والعقل وكذا.
1: لابد من اللقاءات الثنائية، يعني باليوم كل 2 بالأسرة يقعدوا مع بعض يتكلموا مع بعض في مسألة، لابد من أنه اللقاءات الجماعية للأسرة ليس لمحاضرة، ترى ممكن لمتابعة مباراة اليوم، يقول لك الشيوخ بتابعوا مباراة، جميل، جيب أبنائك وتابع معهم مباراة بكأس العالم، ما المانع في ذلك؟ طبعا نتجاوز المشاهد التي تضع، أو نتابع مسلسل، في مسلسلات عظيمة جدا
0: إلها أثر
1: وضع
0: مجتمعي،
1: وإحنا على الفضاء بدناش نقترح مسلسلات يعني
0: موجود
1: نقول بدعي،
0: موجود
1: لكن
0: موجود.
1: مسلسل مثلا عمر بن الخطاب، مسلسل عظيم جدا،
0: صحيح،
1: بغض النظر مين المنتج ومين الشركة المنتجة،
0: ما بعنيني،
1: حضرناه أنا وأسرتي،
0: أنا بعنيني القصة،
1: حضرناه أكثر من 3 مرات،
0: يا سلام،
1: 3 مرات نعيد كأنك تراها الحلقة من لأول وهلة. أنا أنصح إخواني في هذه الإجازة جيبوا أبنائكم وحضروا أنتوا وياهم، وممكن يصير في حوار حول الحلقة. في مسلسل الحجاج، ترى عجيب هذا، في مسلسل أطفال، ابني أحمد ابن 9 سنوات أو بصف يعني الآن إلى السابع إلى الثالث رايح قريب من 9 سنوات، حضر هذا المسلسل بجوز 3 مرات،
0: ما شاء الله. الحجاج،
1: لا لا مش الحجاج، البخاري الكرتون،
0: بخاري الكرتون، نعم،
1: سقى اللغة العربية،
0: يا سلام،
1: لأنه يتكلم بلغة عربية، ومسلسل لطيف، الولد بيكون يعني طفل من أطفالنا في اليومنا هذا، ويعني يخيل له أنه الإمام البخاري معه، فيدرج قصة البخاري بهذه الطريقة. إذا لدينا لقاء هذا العائلي، مش يجلس الأب ويقعد ينظر عليهم، لا لا لا لا، ما عاد حدا يسمع مثل هذا،
0: لا لا ما في، خلاص
1: تعال نحط مادة
0: دكتور
1: شاشة.
0: أنا تحكيت كلمة بالحلقة، أبناؤنا شركاؤنا،
1: شركاؤنا،
0: ختمة العلم،
1: شركاؤنا، شركاء،
0: ختمة العلم حقيقة. فالله يجزاك
1: الله يكرمك يا حبيبنا،
0: وحقيقة يعني هاي
1: أنا
0: الأستاذ أنس الله يجزاه الخير. طيب، وبالختام أحبة الأكارم، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام أبو سمحة على ما أتحفنا به من كلام طيب ماتع حول شبابنا أو حول شبابنا في هذه الإجازة الصيفية، والشكر موصول بطبيعة الحال لكل من رابطة علماء الأردن وإذاعة حياة FM على هذا البرنامج الطيب، وهذا أنا محدثكم الدكتور عماد الصمادي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم، فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-88. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.
6: كرم

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع

دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعاء والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخذه آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بأخذوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بيصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعلياً حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جداً جداً. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس، دوموا طويلاً.

0: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحيا الله باشمهندس نضال. تحيه
2: كرمك الله دكتور،
1: اسعد الله اوقاتك. يعني اتفقنا في اللقاء الماضي وبدانا معك بالحديث عن فتن اخر الزمان، وقلت اننا سنقف باذن الله في خمس نقاط او خمس مراحل، وبين هذه المراحل فواصل. يعني بسم الله نبدا معك. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أذنتم دكتور أن أضع تمهيدا لهذه الحلقة والسلسلة المقبلة، الفتن وما يقرب من الساعة من أمر المسلم هو مقرون دائما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور الإيمان وأمور الاعتقاد وأمور مراتب الدين. وأضرب على ذلك مثالا حديث جبريل رضي الله عليه السلام عندما أتى على هيئة دحية الكلب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي على هيئة ذلك الرجل. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور عند الإمام مسلم من حديث جبريل، قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، هل توقف الأمر إلى هنا؟
1: قال أخبرني عن الساعة،
2: عن الساعة، أمراتها. وهكذا. إذن دائما ما نجد أن هذا الواقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله هو مقرون بمراتب الدين وبمراتب الإيمان وبالحديث عن الاعتقاد. تجد أن الأمر حقيقة أحيانا يربط في كتاب الله عز وجل بالحديث عن الملاحم والمعارك الكبرى. تجد سورة الأحزاب تحدثنا عن أعظم معركة خاضها المسلمون مع قريش، الله عز وجل ذكر في هذه المعركة قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، مشاهد عظيمة. المنافقون في داخل المدينة، اليهود، تحالف وتآلف المشركين، والخوف الذي بلغ به أهل الإيمان يا رسول الله إن أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، الخوف الذي مر بهم على نسائهم في خيامهم. في نهاية المشهد تجد أن سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. وبدأ. إذن تجد أن المشهد في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الحديث عن الساعة والحديث عن فتن آخر الزمان بأمور عظيمة جدا. تجد أن حذيفة رضي الله عنه أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يعهد عنه حديث قبل معركة أحد، لم يعهد عن حذيفة حديث قبل معركة أحد، وهو حديث مصنف في طبقة الصحابة من المحدث الاستراتيجي إن صحت هذه التسمية. وسر النبي صلى الله عليه وسلم له بكثير من الأمور.
1: هي تسمية شخصية مش هيك؟
2: مني أنا.
1: نعم بالضبط، شما حدش يبقى يلوم نفسه بتألفوا علينا.
2: قلناها قبل ذلك وأنعيدها إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسر له بعض الأمور العظيمة، واشتهر عنه أنه روى أحاديث الفتن، فمما ذكره رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فما زال يحدثنا عن الفتن وما زال يحدثنا،
1: خطب خطبة
2: نعم حتى أذن الظهر فصلينا، ثم حدثنا حتى صلينا العصر المغرب، وفي رواية العشاء قال فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا حدثنا به، وإني لا أعلم الفتن بأسمائها وأسماء أهلها وأوصافهم. والحديث هذا مشهور،
1: كان أعلمنا من أحفظنا،
2: أحفظنا أعلمنا. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من الصحابة، لعل من يعني ما نبدأ به لقاءنا، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن فأكثر، كأني برسول الله ينظر إلى عيون أصحابه يا رسول الله هل اختصرت لنا هذه الفتن؟ قال ثم ذكر منها، ذكر الخلاصة والزبدة وحفظ الصحابة هذه الفتن. التي نحن إن شاء الله الآن سنقبل عليها، أربع فتن مركزية في فواصل خمس مراحل مركزية في تاريخ الإسلام. هذه المراحل الخمسة: النبوة والخلافة الراشدة، الملك العاض، الملك الجبري، ثم بعد ذلك الخلافة على منهاج النبوة. النبوة، الخلافة، الملك العاض،
1: الخلافة
2: على منهاج النبوة، ثم أحداث قيام الساعة والدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام. فبين كل مرحلة ومرحلة فاصل. لعل من أبرز هذه الفواصل ما كان بين مرحلة النبوة، إن اعتبرنا أن مرحلة الخلافة الراشدة هي إحالة من النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه السياسي. أعيد هذه العبارة: مرحلة الخلافة الراشدة هي إحالة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كيف ينتخبون قائدهم، كيف ينتخبون حاكمهم، كيف يعالجون قضايا الخلاف إن حدثت بين يدي المسلمين. لو لم يقتتل علي رضي الله عنه ومعاوية وعائشة والفتنة التي حدثت، لما علم المسلمون من أين يستنبطون هذه الأحكام. حتى أن علماء السير قسموا حياة الخلافة الراشدة إلى مرحلتين: أبو بكر وعمر مرحلة رضي الله عنهم، وعثمان وعلي مرحلة أخرى. وعلى أي حال، أن الخلافة الراشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفينة، وسفينة من المحدثين الاستراتيجيين رضي الله عنه، قال: يا سفينة، قال: لبيك يا رسول الله، قال: خلافة النبوة فيكم 30 سنة. يقول سفينة: فأتيت إلى أبي بكر فعددت له 2 سنين، وأتيت إلى عمر فعددت له 12 عاما، وأتيت إلى عثمان فعددت له 14 عاما، وأتيت إلى علي عددت له 6 سنوات إلا 6 أشهر. فلما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، قال سفينة للحسن رضي الله عنه، قال: تحكم 6 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. قال: فعددت للحسن، فكانت مدة حكم الحسن رضي الله عنه 6 أشهر. طيب، هذه المرحلة الأولى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. عمر في أحاديث أخرى: عمر باب الفتنة.
1: نعم.
2: متى قتل عمر فتح باب الفتنة.
1: قال: يفتح يا رسول الله أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
2: نعم. فعمر البداية. بعد عمر رضي الله عنه، ما الحد الفاصل بين عمر رضي الله عنه وبين عثمان؟ إذن لي قليلا أن أمهد، أفرش لهذه التوطئة في تلك الحقبة من الزمن. عمر رضي الله عنه كان يختلف في سياسته عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان يعطي الرعية بالسوية، يعني العطاء الذي كان يعطيه أبو بكر لكل أتباع هذه الأمة بالسوية، الصغير الكبير، اللي أسلم مبارح، اللي أسلم أول مبارح، اللي بداية الإسلام، قبل الهجرة، بعد الهجرة، قبل الفتح، قبل الفتح، بعد الفتح، أبو بكر كان يعطيه بالسوية. عمر رضي الله عنه كان له سياسة أخرى. عمر ابتداء منع كبار الصحابة من أن يخرجوا خارج المدينة. ليش؟ قال: إنكم قد أوكلتم هذا الأمر إلي، وإني والله سائل الله عنكم ما أعنتموني على هذا الأمر، أو ما كنتم في غير ذلك. فمنع كبار الصحابة أن يخرجوا. أبو بكر كانت الأمور عنده،
1: جعل زي حاضنة.
2: نعم،
1: حاضنة إدارية للدولة.
2: نعم، ممنوع أنت تطلعوا برا المدينة
1: المنورة، تعينوني على الخلافة.
2: نعم. وكان من أمره المالي رضي الله عنه وأرضى أنه كان يعطي الأسبق في الإسلام ما لا يعطيه للاحق، وكان يعطي صاحب الفعل والعمل ما لا يعطيه لغيره، وكان يعطي على الجد ما لا يعطيه لغيره. فبرز كبار الصحابة اللي أسلم يعني وطال مدة إسلامه، وكان عمله في الإسلام واضحا، وكان فاعلا في الإسلام، كان عمر يعطيه. وهؤلاء مظنة أن ينفقوا، ومظلت كما يقول عمر أن يكون المال دولة بين الناس، لأن المال لا يعني لهم شيئا. كعائشة رضي الله عنها، كان يأتيها من الذهب ومن الخير، فما تغيب عليها شمس تلك الليلة إلا وتصدقت بكله، حتى تقول جاريتها: يا عائشة، أنت صائمة، ما أبقيتي لنا نفسك، والله نسيت نفسي ما أبقيت لنفسي شيئا. حتى تمرة كانت رضي الله عنها تقول مررت بعائشة يوما فأبقت لنفسها تمرة، حطت تمرة على جنب خلاص هذه فطوري، فأتتها سائلة فطرقت الباب معها جاريتين فقسمت التمرة بين الجاريتين، فقالت لها خادمتها لعائشة يا عائشة ما أبقيت لنفسك شيء، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإني أريد أن أتقي النار بهذا الشق، رضي الله عنها وأرضاها. فكان كبار الصحابة رضي الله عنهم تعاطيهم مع المال ليس كغيرهم. المقصود أن عمر له سياسة، أبو بكر له سياسة، عثمان رضي الله عنه أتى وخالف سياسة عمر رضي الله عنه في أنه يبقي أهل الحل والعقد في المدينة المنورة، فجعل الأمر لكل مؤمن إن شاء بقي وإن شاء غادر. هذا ابتداء. ثانيا عمر عثمان رضي الله عنه لم يولي أحدا من بني أمية إلا ولاه عمر، هو من بني أمية.
1: نعم.
2: فكان يشترط،
1: طبعا أسف العفو حتى تكون الصورة واضحة لجميع المستمعين والمتابعين، بنو أمية هم ليسوا فقط من جاءوا بعد عثمان،
2: لا
1: هم أصلا من قريش.
2: نعم.
1: يعني هم سدنة كقريش كأهل مكة.
2: نعم.
1: اللي أصلا هم كانوا يتنافسوا فيما بينهم.
2: نعم.
1: تفضل سيدي حتى يعني تتضح الصورة في هذا الشيء.
2: كرمك الله. فعثمان لأنه من تلك القبيلة وضع لنفسه بعض الضوابط وأرسل لولاة أمصاره بنود واضحة، لعلنا نذكر من بعض أمرها شيئا إن أذنتم. فلم يولي عمر عثمان رضي الله عنه من بني أمية إلا من كان قد ولاه عمر وأبقى، هذا رقم واحد سياسة عثمان. رقم اثنين سياسة عثمان بدأ يكتب إلى الأمصار، وكان مما كتب وكان صاحب رؤية سياسية، وحقيقة منهج عثمان في الأمر السياسي قصرنا في حقه في المكتبة الإسلامية بشكل كبير. كتبه توحي بفطنته رضي الله عنه وأرضاه. أول كتاب كتبه عثمان رضي الله عنه إلى ولاته قال أيها الناس إن الأمر قد تبدل بيني وبين صاحبي. أبو بكر عمر وضعهم شيء، وإن الأمر بيني وبينهم قد تبدل، وإنه قد تبدل وصار على ثلاثة أمور. الأمر الأول إن أبناء جواريكم قد بلغوا في عهدي ما لم يبلغوه في عهد صاحبي، يعني صار اللي متجوز جارية فتحت في عهد عمر الأمصار، ولكن في عهد عثمان رضي الله عنه أطول فترة من فترات الخلافة في عهد عثمان
1: هي 14 سنة 12 عمر بن الخطاب، سنتين أبو بكر الصديق.
2: نعم. رضي الله عنهم جميعا،
1: وعلي بن أبي طالب
2: 6 سنوات إلا 6 أشهر.
1: نعم.
2: فقال الأمر الأول الأبناء الجواري بدأوا يكبروا، وهؤلاء اللي رباهم الجواري مش اللي ربيتهم
1: أنتوا
2: مشيتوا بالسيف كنت تحكموا بأمر الله عز وجل في الأرض، فاللي رباهم الجواري فهؤلاء بدأوا يكبروا. رقم اثنين إن
1: علامة سلبية.
2: نعم.
1: بإيش عفوا؟
2: يعني الجيل
1: بالأخير مسلمين،
2: الجيل اللي طالع.
1: نعم.
2: ما تربى ولا تنشأ إحنا بنرضاها 100%، هيك يقول
1: الله.
2: عثمان يقول الجيل المقبل
1: الله
2: أجعلي
1: يطلع عجيلنا
2: يعني
1: اللهم ارض عنه.
2: رقم اثنين قال إن الأمر في عهدي قد استكمل النعم عليكم، قد استكمل نعمه عليكم. فكان عمر كما يروي الطبري وغيره كان ينادى في الناس،
1: عمر ولا عثمان؟
2: عثمان رضي الله عنه.
1: كما كان عهد عثمان.
2: نعم. كما لم يستكمل في عهد عمر وأبو بكر الأبناء الجواري بدأوا يكبروا، النعم قد استكملت، بيقول الإمام الطبري فكان ينادى في عهد عثمان رضي الله عنه في الصباح هلموا إلى غنيمتكم من المال، فيجتمع الناس يأخذوا غنيمتهم ثم ينصرفوا، ثم يقال لهم في الظهيرة هلموا إلى غنيمتكم من الطعام، ثم يقال لهم بعد ذلك هلموا إلى غنيمتكم من اللباس، هلموا إلى غنيمتكم من الحلوى.
1: خير كثير يعني،
2: خير كثير. فقال إن النعم قد استكملت في عهدي ما لم تستكمل في عهد صاحبي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر، هذا أول خطاب لولاته، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، وإني أرى الدنيا قد فتحت عليكم. وأما الأمر الثالث فدخول الأعاجم في الإسلام، وهؤلاء لا يعرفون كتاب الله عز وجل فيما نزل وأين نزل وعلى أي شيء استكمل نزوله، فإني أخشى أن يبدلوا ويغيروا. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أقوام يأتون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
1: يا الله.
2: فعثمان هذا تخيل، هذا أول خطاب لولاته رضي الله عنه وأرضاه. عثمان فتنته فيما أعتقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذن ثلاث أمور مهمة ذكر في غيرها في
2: أول كتاب، إحنا ذكرنا نموذج.
1: المقصد إنه الفترة ما قبل عثمان تختلف عما بعد عثمان.
2: نعم.
1: وهذا كان جزء من دخول الأمة الإسلامية في بداية الفتن.
2: نعم.
1: هو بعد مقتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستلام عثمان اختلف المشهد.
2: نعم.
1: كليا.
2: نعم.
1: لكن اختلف من أي شأن؟ بالعكس احنا بنعرف في عهد عثمان جمع القرآن الكريم.
2: نعم.
1: في عهد عثمان فتوحات إسلامية، في عهد عثمان. فإيش الاختلاف اللي صار؟ إذا أذنت لي أن نتوقف عند هذه الجزئية حتى نستكمل، لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا في هذه الحلقة وهذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله مهندس نضال، تحية لك. كنا قد تحدثنا وقلنا أن المرحلة ما قبل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه تختلف عما بعد عثمان، وكنت قد سألت سؤال وقلت لك طب سيدنا عثمان احنا نعرف انه هو اللي جمع القران او امر بجمع القران، في عهده كان فتوحات، كان هناك خير مادي على الامه، فما الاختلاف؟ يعني شو الصوره المختلفه اللي قال انه احنا اليوم يا جماعه اختلفت علينا الامور، ابناء الجواري صاروا هم الان يعني يكبروا او كبروا في الدين، دخل الاعاجم في في في الدين اكثر، والنقطه الثالثه الخير فتح عليكم اكثر مما كان بين يدي صاحبي نعم. ابو بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين. هنا توقفنا.
1: كرمك الله. بداية دكتور محمد، الخير دائما لا يعارض أن تكون هناك فتنة. يعني ما الفتنة أصلا؟ الفتنة في تعريفاتها لها ثلاث تعريف مركزية. التعريف الأول الفتنة بمعناها الابتلاء والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المعنى الثاني الفتنة بمعنى الانحراف عن المنهج المعتاد.
0: نعم،
1: الانحراف عن المنهج المعتاد. الأمر الثالث الفتنة بمعنى الضلال.
0: صلى الله السلام.
1: يعني طب تعال نشوف سيدنا عثمان
0: على أي نوع من الفتنة
1: في هذه التعريفات. بداية حينما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هل يختلف أحد أن قتلة عثمان هم يعني شرذمة؟
0: أنا ما أتخيل أنه في أحد
1: يعني ما حد اختلف
0: أبداً. ما حد اختلف
1: أبداً. إذن هذه فتنة شر مطلق.
0: نعم.
1: والفتنة أشد من القتل وأكبر من القتل.
0: نعم.
1: طب رقم اثنين، تيجي مثلاً نوع من أنواع الفتنة، جلوس الصحابة في بيتهم حينما قتل عثمان، هذه فتنة فيها إشكالية، ابتلاء. عندهم لبس، نطلع ولا ما نطلعش. طيب الفتنة النوع الثالث، أحيانا تضطرب، هل أنا على الحق ولا أنا على الباطل، كما حدث في صراع علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه.
0: الله مرضى عنهم أجمعين.
1: طيب عائشة رضي الله عنها ذهبت مع فريق، علي رضي الله عنه ذهب مع فريق، الكل مجتهد، فتجد أن الفتنة تتمحور في هذه الحقبة من الزمن حول هذه العناوين المركزية الثلاث.
0: نعم.
1: عثمان رضي الله عنه ما الفتنة الواقعة؟ عمر رضي الله عنه باب من أبواب الفتنة،
0: قال يكسر.
1: يكسر إذن
0: لن يعود الأمر كما كان.
1: نحن الآن على أبواب فتنة. حديث نعم. ابن عمر رضي الله عنه حديث واضح، حدثنا رسول الله عن الفتن فأكثر فيها، حتى ذكر لنا منها ثلاث فتن رئيسية، وفتنة المسيح الدجال أنا بدي أسميه رقم أربعة. الفتن الرئيسة في حديث ابن عمر، الحديث صحيح عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم وأصحاب السنن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الفتن فأكثر فيها، ثم ذكر لنا فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء وفتنة المسيح الدجال. طيب فتنة الأحلاس، ليش علماءنا، طبعا بعض الناس من يقول هذه الفتن لم تأتي بعد، ما تقترب لقيام الساعة،
0: رأي،
1: هذا رأي. طيب ليش بعض العلماء حتى نكون منصفين
0: أسقطها على أرض الواقع،
1: أسقطها على
0: علماء،
1: لأننا
0: وضعنا ضوابط في اللقاء
1: لا الماضي. لا بالضبط،
0: يعني مش أي حد يقول والله أنا الآن في زمن الفتن
1: لا.
0: نعم.
1: لا، هذه الفتن دكتور يعني مشهد صعب من مشاهد الأمة. يعني أنت الآن إذا كنت إنسان غير متخصص ما بصير تتكلم حفاظا على دينك.
0: نعم.
1: حفاظا على دينك ليش؟ لأن الله قد رضي عن أولئك النفر. الله عز وجل قد ترضى عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام رضي عنهم، وما حدث بينهم يعني بأمر البشر واقع، وهو قدر من أقدار الله عز وجل. فأنت إذا ما كنت متخصص ما تدخل في الفتنة.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنك إذا دخلت فتنة كما قال العلماء تلك فتنة كف الله عنها أيدينا.
0: نعم.
1: وسيوفنا.
0: نعم.
1: فلنكف عنها بألسنتنا. طب المتخصصين؟ لا، المتخصص بده يجي لهاي الحقبة ويحللها. فعلماء قالوا فتنة الأحلاس هي الفتنة التي وقعت حال مقتل عثمان رضي الله عنه. طبعا حضرتك سألت هذا السؤال لما كثر الآن في مواقع نعم. التواصل
0: نعم صحيح.
1: من شبهات
0: صحيح.
1: طب نسكت إحنا؟
0: هذا سؤالي، ليه نجي اليوم نحكي عن هذه الفتن؟ ما مش بالأخير هي انتهت في ذاك الزمن. لنرجع اليوم نقول والله هو سيدنا عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، حديث عائشة المشهد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الشمس والصورة اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نتحدث عنها اليوم؟ هل في دروس ممكن نستفيد منها في واقعنا الحالي؟ هل هي فقط سرد تاريخي والسلام؟
1: هي جزء من تشريعك كمسلم.
0: يا سلام،
1: هي إحالة. فعليكم بسنتي، وقف سيدنا النبي،
0: لا وسنة الخلفاء،
1: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين عضوا عليها بالنواجذ.
0: جميل.
1: احنا بدنا نعرف وقت الاقتتال، وقت
0: شو نساوي،
1: ماذا نفعل؟
0: يا سلام،
1: وكيف نميز الامور؟
0: يعني
1: وين نروح؟
0: افهم من كلامك انك ترى، وانا يعني بجوز بعض الناس يخالفك الراي في هذا المشهد، ترى ان هذه الإدارة السياسية سنة يسير عليها المسلم كما سار عليها الصحابة.
1: طب بدناش نشوف.
0: لا أنا
1: بدناش
0: بس
1: نشوف رأيي. تعال نشوف الرأي المخالف.
0: يا حبيبي.
1: تعال نشوف الرأي المخالف.
0: نعم.
1: حياتنا السياسية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل استكملت بنودها؟
0: الأصل نعم.
1: لا.
0: ليش لا؟
1: طريق التولي الخلافة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل هناك نزاع على رسول الله؟
0: لا طبعا.
1: لا. لو واحد قال للنبي أنا بديش أرد عليك،
0: تصير أنا خليفة بدالك،
1: كفر بالإسلام.
0: نعم صحيح.
1: ما بزبط. طب لو واحد أجا في سقيفة بني ساعدة ما بده أبو بكر الصديق، اختلف الحكم.
0: نعم.
1: فلذلك أحالنا النبي عليه الصلاة والسلام على آليات لكيف ينتقل الحكم إلى الأمة الإسلامية. احنا وقفنا في سقيفة بني ساعدة، لسه ما دفن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نفعل؟ طيب انتقل الحكم هنا بطريقة، طب في عهد عمر انتقل بطريقة أخرى.
0: عثمان أخرى.
1: طب في عهد عثمان أخرى، في عهد علي أخرى. إذن هذه الحقبة من الزمن،
0: وهذه كلها تعتبر سنة.
1: سنة. فعليكم بسنتي
0: وسنة الخلفاء الراشدين،
1: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وعلمان انقسموا هون لفريقين، هل الخلفاء الراشدين اللي أحالنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم هم استكونوا خلافة النبوة فيكم حديث سفينة 30 سنة، ولا برضو خلافة آخر الزمان هي تشريع، هو تشريع سياسي مأمرون باتباعه؟ ترى علماءنا انقسموا
0: يا الله
1: في هذا الباب.
0: بسطها لنا يا شيخ، احنا جماعة من سخمطين. الواحد مروح من شغله ولا طالع دوام ولا الله اعلم، دنيا شمس برا بتوجع الراس. بسط لنا المشهد،
1: خلينا على الانتقال في المرحلة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين.
0: نعم.
1: بس ونوقف هون، لانه المشهد هون واضح بالنسبة لنا،
0: والاصل ناخده بحيث يكون هو منهج بالنسبة لنا في مثل هذه المواقف.
1: نعم.
0: تمام.
1: الله عز وجل يعني مثلا في سورة الأحزاب قال لنا آية، قال إن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. شو وين نفهم هاي الآية؟ تعرف أنه أبو بكر فهمها في حرب المرتدين.
0: يا الله، انهم كانوا ما كانوش في المدينه المرتدين.
1: تخيل.
0: انا فاهم
1: المشهد.
0: انا والله فاهم.
1: ابو بكر الصديق.
0: نعم. قاس
1: يسقط هذه الايه
0: على المرتدين،
1: وكلام ابو بكر عجيب.
0: اللهم ارضى عنه.
1: ابو بكر اخذ هذه الايه، شوف فقه ابو بكر. اسمح لنا نطلع برا السطر ثانيه.
0: طبعا بين يديك.
1: هاي الايه قاسها ابو بكر على الواقع اللي هو عايشه. طيب في هاي الايه شو بتقولنا؟ سوره الاحزاب بتقولنا إنه نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه أمهاتهم.
0: نعم.
1: أبو بكر أخذ خطابه من الخطاب القرآني، فقال لهم أنا هذول بدي أحاربهم، لأحاربن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. عمر بيقول له يا أمير المؤمنين. نعم. يا خليفة رسول الله، الوضع صعب، طب أبقي جيش أسامة عندنا في المدينة
0: عشان يحمينا. نعم.
1: قال له كلمة سيدنا أبو بكر لعمر، أخذوا بلحيته، قال له يا عمر أجبار في الجاهلية خوار بالإسلام.
0: يا الله.
1: وهزوا، قال له سطر سطر إبداعي، أبو بكر هذا عملاق.
0: اللهم ارضى عنه.
1: قال له وأيم الله لو جرت الخيل بأقدام أمهات المؤمنين.
0: يا الله.
1: لا أحل عقدة عقدها رسول الله
0: صلى الله عليه سيدنا محمد.
1: طب ليش جاب لنا المشهد؟
0: عشان الآية.
1: مو الآية في سورة الأحزاب.
0: الله.
1: شفت فقه
0: الله.
1: طبعا هذه بكر، هذه امبارح وانا وانا بفكر
0: جميل
1: فيها
0: جميل
1: هيك. طب ليش
0: سمعنا المشهد بأمة المؤمنين؟ لانه هو السياق الآية في سورة الاحزاب، يعني سأل النبي لسنك احد نعم
1: هذا المشهد ينمك عن ابو بكر العملاق رضي الله عنه في الفقه والاستنباط.
0: يا الله،
1: فحالة ابو بكر طريقة الخطاب في الاسلام، يعني هل يعتبر، أنا يعني هيك لسه بحث قابل للأخذ والرد، هل يعتبر الخطاب السياسي في عهد الصديق وعمر على الأقل للمرحلتين هذول خطاب ملزم؟ يعني
0: ليس اجتهاديا
1: بالضبط،
0: أنا فاهم
1: يعني لما يقول عليكم
0: يعني امسك وامشي يعني هل وعضوا عليها بالنواجذ
1: تمام، فالأمر بده بحث، هل هسه مبحوث لكن بده شوية تمحيص. هل يعتبر خطاب أبو بكر الصديق بالمثال اللي جابه بالاستنباط بالقرآن ملزم على كل قائد في مشهد من مشاهد الفتنة؟ لابد يعني ندور في المشهد. طيب نعود،
0: بدنا نعود لكن بعد هذا الفاصل إذا أذنت لنا.
1: أمرك
0: لا بالعكس
1: حبيبي
0: الله يكتب أجرك، بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ طال، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. قلت لي خلينا نتحدث عن موضوع الفتن، أو يعني نتحدث في جزئية عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. يا رب تفضل سيدي.
1: كرمك الله. بانتهاء عهد عمر رضي الله عنه بدأت فتنة الأحلاس.
0: نعم،
1: فتنة الأحلاس اللي حدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، قال حدثنا عن الفتن فأكثر فيها، ثم ذكر فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء والدجال. فتنة الأحلاس، لماذا سميت فتنة الأحلاس؟ طبعا قلت أن بعض العلماء من قال كلها في آخر الزمان، وبعضهم من قال لا، هي هذه أول الفتن. والحقيقة أني أميل إلى هذا الرأي، ولي مع إمالتي شواهد. ما معنى الأحلاس؟ الأحلاس هي بسط البيت، يقال عنها الأحلاس، الحصيرة اللي في البيت يقال عنها حلس. يقال في اللغة العربية فلان حلس بيته، إذا كان جالس في بيته ومرته مهنيته ظل قاعد في البيت، فلان حلس بيته. ففتنة الأحلاس، عثمان رضي الله عنه وأرضاه أشيعت عليه بعض الإشاعات. أهل الكوفة أتوا بكتاب يزعمون أنه من عثمان، وعثمان قال لهم إن شئتم أقسمت لكم بالله أن هذا الكتاب ما خططته ولا أمليته قط.
0: هم أجابوا له كتاب من الكوفة معهم.
1: نعم،
0: قالوا له هذا أنت اللي كتبته
1: في ختم عثمان. والحقيقة سنأتي إلى فكرة التزوير التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه، وفي عهد علي، وفي عهد عائشة. كتبت كتب في التاريخ الإسلامي وختمت بختم عائشة.
0: الله،
1: وقالت والله ما وضعت سوادا في بياض بهذا.
0: الله،
1: يعني الصفحة بيضاء، ما حطيت نقطة سوداء في هذا الكلام اللي انكتب. وإنه قد لفق علي وزور إلي هذا. فرضي الله عنهم جميعا.
0: اللهم أمين.
1: فعثمان قال لهم إن شئتم
0: بحلف لكم بالله إنه
1: مش أنا، أو إن أقبل إنه تجيبوا شاهدين
0: من اللي شافوني كتبت،
1: أنا اللي كتبته.
0: نعم،
1: وأنا بقبل مظلمتكم، وأنا والله عمي
0: تحكم الكتاب محتوى
1: الكتاب. هي مجموعة كتب يعني منها أهل الكوفة حقيقة كان عندهم مشاكل كثيرة جدا، وقد ولى عليهم عثمان رضي الله عنه أبو موسى الأشعري.
0: نعم،
1: وجزء من هذه الكتب فيها تغول لولاية أبو موسى الأشعري على أهل الكوفة، ولكن عثمان رفض هذا الكلام، مش أنا كتبته.
0: نعم،
1: وفيها غير ذلك. فأتوا، فعثمان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفي رقبته بيع لعثمان فليلزم بيته.
0: ما يجي
1: أنا بدي أحاجهم. فحاج أهل الكوفة بالكلام اللي سمعته، يا بتجيبوا شاهدين يا بحلف لكم تقبلوا، وروحوا أهل الكوفة وهم أحداث. حتى يقول الإمام الطبري قال ما منهم من أحد حين إسلام عثمان كان قد ولد.
0: يا الله.
1: وما منهم من أحد، شوف الإمام الطبري عجيب، حينما اشترى عثمان الجنة
0: يا الله
1: كان قد بلغ.
0: يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
1: احنا بنحكي عن سنة 9 للهجرة. قال ولا واحد منهم كان بالغ. ولما أسلم عثمان محد
0: يعني غير معتدين أصلا، يعني بهم
1: كلهم أغرار.
0: أغرار،
1: أغرار.
0: الله.
1: المهم ناقشهم،
0: هذول مش صحابة،
1: لا لا لا،
0: تابعين.
1: ناقشهم سيد عثمان رضي الله عنه ورجعوا. فلما قفلوا، بقول الإمام الطبري، فلما قفلوا التف عليهم مجموعة من الأعراب، التف عليهم مجموعة من الأعراب، وما زالوا يزورون لهم كلاما حتى رجعوا إلى عثمان، فاجتمعوا حول بيت عثمان، فأعاد عثمان المرة الثانية ما قاله، من كان له بيع في عنقي ويؤمن بالله واليوم الآخر فليلزم بيته.
0: وليخرج. الصحابة ما طلعوا،
1: ما طلعوا طبعا.
0: دوش يصير فتنة، اللهم ارضى، إن هو السبب جزنهم.
1: هو سيدنا عثمان على ضربين، قال يقتل عثمان، وظن بمقتله ينتهي الأمر. عثمان كان قد بلغ 70 وزيادة، تعدى 70 رضي الله عنه وارضاه. فكان هو يرى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشر باستشهاد عثمان اثبت
0: على أحد. نعم، فإن عليك صديق وشهيدان،
1: نبي
0: وصديق
1: وصديق وشهيدان.
0: نعم،
1: فعثمان
0: عالي أيني
1: منتهي الأمور، أنا مقتول يعني ميتي قتل شهادة في سبيل الله. فهو قال لعلها هذه. هذا طيب الأمة، لما بدنا نيجي نناقش الأمة، وعلنا الوقت لا يتسع لكن نبحث فيها إن شاء الله في الحلقات القادمة، أين جيش معاوية اللي في الشام؟ سؤال من الشبهات اللي تطرح اليوم، شبهة كبيرة هاي. طب وين معاوية؟ قالوا معاوية الآن اللي يطرح الشبهة، قل لك معاوية كان ينظر إلى الحكم.
0: أعوذ بالله،
1: أعوذ بالله،
0: أعوذ بالله.
1: سنفند هذه الشبهة.
0: نعم.
1: أين علي رضي الله عنه؟ سنفند هذه الشبهة. أين أهل بدر؟ أين؟ سنفند هذه الشبهة. لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفي رقبته بيع لعثمان فليلزم بيته. ما يطلع، ما يطلع. طيب ماذا فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ حاورهم في المرة الأولى، رجعوا، عادوا مع مجموعة من الأعراب، فاجتمعوا حول بيت عثمان فقتلوا عثمان رضي الله عنه.
0: كان صائما رضي الله عنه
1: وارضاه. رضي الله عنه وارضاه. نعم. ويعني يروى أنه كان يقرأ في قوله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله، فأتت قطرة دم ورأيت نسخة على الإنترنت لا أعرف مدى صحتها أن هذه قطرة عثمان حينما قتل فسيكفيكهم الله، لعلها تكون،
0: الله أعلم،
1: الله أعلم، يحقق في ذلك أهل التاريخ.
0: نعم.
1: لكن هذه فتنة الأحلاس. لماذا سميت فتنة الأحلاس؟ لأن الصحابة لزموا بيوتهم. رقم واحد. رقم اثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها هي فتنة هرب وحرب.
0: هرب
1: وحرب
0: وحرب.
1: نعم.
0: الهرب إيش الهرب؟
1: هي فتنة هرب وحرب، وفي رواية حرب وهرب بفتح أوسط الحرف. نعم. الكلمة في الأمرين أو التسكين. نعم. والأمران موجودان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: إذن هي فتنة حرب وهرب، حرب وهرب، حرب وهرب.
0: نعم.
1: هرب وحرب، يعني مرة تسكين. نعم. يعني لها أربعة احتمالات وكلها موجودة.
0: نعم.
1: ال- ال- ال- الهرب أنه مجموعة يقتلون ويهربون، وهي مش حرب، يعني فيما أعتقد
0: حرب. نعم.
1: أنه حرب مش حرب. الحرب بتكون بين قوتين كبار.
0: نعم.
1: وقوتين مستعدات، ولكن
0: حرب من الحرابة يعني.
1: نعم. ولكن لكن هذا حرب، يعني وطرف واحد مش من طرفين. من طرف مش من طرفين.
0: نعم.
1: قال هي فتنة هرب وحرب.
0: نعم.
1: وهي فتنة الأحلاس اللي لازم فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهم. في حديث آخر.
0: نعم.
1: سنأتي إليه وإسناده جيد. إسناده مش صحيح، الحديث الأول إسناده صحيح، هذا إسناده جيد. بدنا نحاول نفهم معنى الحديث هذا في سياق ذلك الحديث، لأنه بدك اتفقنا بدنا نجمع.
0: نعم.
1: كل الأحاديث.
0: صحيح.
1: ونسوي خارطة ونمشي.
0: نعم.
1: هذا الحديث هذا يدعمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام تكون فيكم فتن، فأولى هذه الفتن فتنة تستباح فيها الدماء. وفي قالوا والثانية يا رسول الله، قال فتنة تستباح فيها الدماء والأموال. وفي الثالثة قال فتنة تستباح فيها الدماء والأموال والأعراض ثم يكون الدجال.
0: يا الله.
1: شوف توازي. ليش قاسوها؟ قاسوها الدجال رقم أربعة.
0: نعم.
1: وهذول عندنا أربع فتن.
0: مرحب.
1: فالفتنة الأولى قالوا هي فتنة القتل، فتنة تستباح فيها الدماء.
0: نعم.
1: هذه الفتنة استبيحت فيها الدماء فقط.
0: نعم.
1: طيب الفتنة الثانية، شوف، قال فتنة الأحلاس فتنة تستباح فيها الدماء. طب فتنة السراء، شوف توصيف النبي،
0: اسمح لي نحكي عنها في وقت لاحق.
1: طيب احنا حنأخذ مجموعة من الحلقات، نأجل الفتن هذه وعناوين الفتن ثلاث أربع حلقات، ونتكلم في فتنة عثمان وعلي ومعاوية والشبهات اللي طرحناها.
0: حاضرين.
1: حتى نسكر الملف كويس. الله يكتب
0: أجرك. يعني. أبدا إحنا بين يديك. ربي يكتب أجرك وينفع فيك وبعلمك يا شيخ نضال بزور. جزاكم الله كل خير. مستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم أمين يا رب العالمين. وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن ينصر أهلنا في غزة العزة وفي كل مكان. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: أحلى حياة في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة، سلم مع اليهود، لا ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بذا ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق، تقريبا نفس الجذر. زللتم ما أنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان أظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق، فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة، يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي مع الآية العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59

0: اللي
1: دار. حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: FM 20 عاماً وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم، فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعية.
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
7: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخده آخر الشهر، ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية، كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بأخذوه آخر الشهر، وجدت هناك 4 نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول: موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز، بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بيدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بيصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعلياً، حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جداً جداً. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة، والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت مش فاتحة المايك يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمستمعي حياة اف ام. أهلا في هذا المساء الصيفي بجدارة، وأهلا بكل من يسمعنا على الطرقات، وكل من يرانا على تلفزيون حياة بث مباشر، ومن يرانا على الصفحة الرئيسية في حياة اف ام. أهلا وسهلا في برنامجكم الأسري التربوي الذي يخرج منكم وإليكم، برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. فأهلا وسهلا بحلقة جديدة وعنوان جديد. يا أهلا بالناس الطيب اللي بيسمعونا، أهلا بأهالي الطلاب التوجيهي، وأنا واحدة منكم يا جماعة. يا رب يلا ارفعوا الأيادي، يا رب نخلص من هالهم بكتر ما في أيام بينه طويلة. يعني إذا إحنا الأهالي طلعت روحنا فكان الله في عون أولادنا. فيا رب يا رب يفرحوا قلوبكم، أسأل الله عز وجل. أهلا وسهلا بالصيف وخريجين الجامعات، يا مرحبا بالزفات على باب الجامعات والأهالي بتوزع هالحلا، ويا أرض اشتدي ما عليك أدي، ابني تخرج من الجامعة وزغرتي يا أمه. أهلا وسهلا في برنامجنا وحلقتنا اليوم اللي بتحكي عن هل الشهادة تكفي بدون علم؟ هل إحنا أولادنا لما بيحملوا خريجين من الجامعة الفلانية والكلية الفلانية، هل هذا يكفي أم أننا نحتاج بجانب هاي الشهادة العلم؟ وكالطبيعة والعادة في كل حلقة لازم نذكركم ببرنامجنا أولادنا بخير في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج آباء وأبناء. الأزواج، الزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، وها ببصم لك يا سيدتي بالمليون، كلما زدت اهتماما وتقديرا لزوجك أخذت عيونه. والزوجة تحتاج إلى الأحب والاحتضان، وها ببصم لك بالمليون، كلما زدتها حبا واحتضانا كلما أخذت عيونها. أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، التكرار والحوار، وهكذا تستقيم الحياة ما بين الأزواج حتى تستقيم ما بين الأولاد. فأهلا وسهلا فيكم.

انتو عارفين لازم تكون كل مواضيعنا في الصيف تتعلق بالصيف، لذلك تحدثنا في المرة الماضية عن المغالاة في تفاصيل حفلة الزواج. وجد أنا بشكر كل اللي بيتابعونا وبيبعتونا ما بعد الحلقة. مرات في كتير ناس بيكونوا منشغلين، أو مثلا بيكونوا بيشتغلوا بشغلهم هم فاتحينه على اللابتوب، فبتلقاهم بيبعتوا لك بعد هيك آراءهم في هذا الموضوع. وكثير من مجتمعنا اليوم يرى أنه الدفعة الطبقية، الضغط المجتمعي هو اللي وصلنا لهذا الكلام. وفي توصاية يا صبايا، في توصاية من الشباب بتحكي لكم والله خفوا علينا، لو علينا بدناش حفلة، لكن البنت اللي بتدخل بهاي التفاصيل. ونحن نعلم أن أقلهن مهورا أكثرهن بركة، من غير ما ندخل بالتفاصيل اليوم، ولأنه كمان له علاقة بالصيف أكيد رح نحكي عن هل الشهادة واحدة تكفي أم أننا نحتاج إلى عدة وعتاد، وهو العلم الحقيقي اللازم نحمله، وما هو جوانب العلم اللازم يحملوا أولادنا حتى يكونوا ناجحين في حياتهم العملية. فأهلا وسهلا، عشان تشاركونا كالعادة لازم نعطيكم أرقام التليفونات 06-516-40-20 أكيد منحب نسمع مشاركاتكم. وقبل ما نبدأ، مبروك لكل الخريجين والخريجات اللي كانوا على مقاعد الدراسة وهلأ على باب نفق العمل، يا رب يبعث لكم كلكم أعمال.

0: الله يا أهلا وسهلا. ترى من هون بسمع زغاريد الهاتف. تعرفوا إحنا اليوم كان الصيف لابد أن تكون مواضيع أولادنا بخير متعلقة بما يمس حياتنا. فاليوم موضوعنا عن حفلات التخرج. والله يا كريم إني سامع صوت الزغاريد من هنا. فربي يفرح الجميع يا رب. بدي أحكي لكم قبل ما نبدأ مع المتصل عمر. بدي أحكي لكم قبل ما أطلع عشان تعرفوا الصيف. بنتي بتلعب بلاي ستيشن. بنتي بتاسع. ابني طوشت هي وياه لسبب ما وأنا بجهز حالي للحلقة. قلت بدي شدخل خليهم أخرته ميتصالحوا. ما شفته إلا مسك الأبصر شو الإيدين هدول اسم كنترول والمش عارف شو اسمهم وخبهم. قال لي ماما هدول بتخبيهم لا تعطيهم إياه. طبعا أنا اسم مش فاضي لهم دجز للحصة إلا الحلقة. طلعت وسحبت حالي والمعركة قايمة ما بينهم. فالله يلعيننا على تربية الأولاد. اهلا وسهلا يا عمر. يا مرحبا بك.
1: الله يحييك ومسيك بالخير دكتوره.
0: يا حي الله بالناس الطيبه.
1: يا مرحبا. في البدايه يعني بتمنى النجاح لطلبتنا توجيهي وبخص بنت اختي عند توجيهي السنه هاي.
0: يا رب.
1: وبنتك انت يا دكتوره كمان
0: يا رب. يا الله يفرحنا
1: بيهم جميعا ان شاء الله.
0: يا رب يفرحنا بنجاح بنتي يا رب.
1: امين يا رب.
0: عمر.
1: والله يا دكتوره شوفي
0: قول.
1: انا بالنسبه لي جواب على سؤالك انه هل الشهادة تكفي يعني؟ والله انا بقول العلم مش بالشهادة.
0: نعم.
1: يعني انا كثير انا بالنسبة لي شفت كثير ناس معهم شهادات لكن ما عندهم علم.
0: لا صحيح.
1: خاصة قديما زمان كانوا يشتروا الشهادات مشترى.
0: صحيح.
1: يعني ممكن واحد يكون يعني بده يتخصص تخصص معين او بده يشتغل. انا بعتبر الشهادة هي مفتاح للعمل بس.
0: صح. نعم.
1: لأن
0: نعم.
1: الناس الآن تيجي لك بدك وظيفة تقدم عشان معك شهادة ما بيصير معك خبرة أو معك شغل
0: مزبوط.
1: أو عندك معك شهادة أول شيء بس عن الشهادة.
0: صح.
1: فالشهادة هي مفتاح للحياة مفتاح للعمل بس.
0: صح.
1: لكن مش خطأ يكون معك شهادة ويكون معك علم.
0: يا سلام عليك. الله يجزيك الخير يا عمر. دائما لك. دائما مداخلاتك معنا مثمرة.
1: الله يكرمك دكتورة. لكن العلم قبل الشهادة. أنا
0: نعم نعم نعم
1: معي شهادة لكن ما عندي علم في
0: يعني شو بدي أستفيد
1: سؤال بالتخصص تبعي.
0: صحيح.
1: يحرجني.
0: يا سلام عليك. عن جد شكرا يا عمر على المداخلة.
1: العلم هو الأساس قبل
0: الأساس
1: الشهادة.
0: بأي علم هلا رح نحكي فيه. الله يكرمك يا عمر. تسلم.
1: أي علم يا دكتورة. أي علم.
0: نعم صحيح صحيح.
1: يعني أي نوع من العلوم سواء علوم شرعية دينية أو علوم
0: كلها مهمة
1: أكاديمية أو علوم حتى مهنية.
0: صحيح.
1: لازم يكون أنا عندي خبرة فيها.
0: نعم.
1: عملية وعلم فيها بعدين الشهادة
0: الله يجبر خاطرك.
1: صحيح. هنا هي بقولنا بتسهل أمور
0: الله يكرمك بالحياة. نعم صحيح يا عمر. الله يكرمك. تسلم تسلم. شكرا شكرا. محمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة.
0: يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة.
2: كيف حالك دكتورتنا؟
0: الحمد لله أنا بخير. يا ربي لك الحمد.
2: لا بس أنا ما بدي أشارك.
0: أيوة.
2: بس بدي أقول كلمتين. الله ينجح لك بنتك.
0: يا رب.
2: وجميع الطلاب يا ربي.
0: يا رب يا ربي يا محمد يا رب يا الله.
2: الله
0: إنه على كل شيء قدير.
2: الله
0: عجل شكرا لمشاركتك وكلامك الطيب.
2: حياك الله. مع السلامة.
0: الله يكرمك. عبد الهادي. سلام عليكم. عبد الهادي.
3: السلام.
0: عبد الهادي.
3: مايك.
0: يا أهلا. شو رأيك توطي الراديو إذا كنت مشغله؟
3: أمارة. إيه؟
0: توطي الراديو لو كنت أنت مشغله عندك؟
3: لا لا واطي. هيك منيح؟
0: أنا سامعك هلا.
3: بحكي لك أنا الحمد لله يعني مخلص هندسة عمارة حاليا يعني شغال بصنعة تعلمتها يعني وأنا بدرس بحيث إني أتعلم وكمان يعني بشد عيدك يعني على موضوع إنه أخلوهن مهورا أكثرهن بركة.
0: والله.
3: يعني واحد يعني يدوب يطلع لكم يتوى الأيام.
0: والله
3: بس هي
0: محمد عبد الهادي. عبد الهادي باش مهندس. انت شو المهنة اللي بتشغل فيها بعيدا عن الهندسة؟
3: تكييف تبريد مركزي.
0: طيب ما شاء الله عليك. والله هسا احنا عفت علينا. اسكت الشوب دخل.
3: والله
0: الله يكرمك يا باش مهندس وربي يجبر خاطرك. انت متزوج؟
3: لا لا لا
0: يا ربي. يا عبد الهادي عد يبعث لك الهنية الرضية الغنية التقية اللي تصر بالك وخاطرك.
3: آمين يا رب ويفرحك يا رب.
0: تسلم يا عبد الهادي. شكرا على اتصالك. شكرا.
3: الله يسعدك.
0: الله يرضى عنك. طيب يا أهلا بشريفة.
4: هلا حبيبتي دكتورة.
0: يسعد مساكي. أهلا يا شريفة.
4: الله يسعدك وشكرا على المواضيع الحلوة كتير اللي بتفيد جميع المجتمع والأمة كلها.
0: يا رب أسأل الله. حي الله بشريفة
4: حبيب.
0: ما رأيك؟
4: اتفضلي.
0: ما رأيك؟ هل عن جد الشهادة الواحدة تكفي ولا مهمة بالسي في بس في إشي أعمق؟
4: لا في إشي أعمق حبيبتي. العلم العلم بمشي الأمور وبيقدم لقدام في نجاحات كتيرة، لكن العلم بالحياة العملية والعلمية والثقافية بين الناس مهم جدا، اللي يكون الإنسان يعرف كيف يتعامل مع الناس، كيف
0: صحيح.
4: يدور أموره البيتية، يدور أموره تعرض لأي مشكلة كيف تعرض لمشكلة كيف يحلها.
0: نعم.
4: بس أما العلم باتجاه واحد لا يكفي. والله أخ دلال،
0: والله يا شريفي أنا هذا اللي جاي أحكيه بالحلقة، ترى ممكن الناس تفكر أني أنا قصدي علم، يعني علم اللي يدرس، هذا اللي بدي إياه، اللي هو علم الحياة، كيف أتعامل وأتعايش في هذه الحياة. صحيح.
4: صحيح. لازم يا دكتورة الإنسان يكون منفتح بكل شيء، بشهادات علمية، بشهادات مهنية، مع أسرية، بالحياة كمان كيف يتعامل مع الناس، خاصة مع الناس الأزواج.
0: نعم.
4: كيف يتعاملوا مع بعض، كيف يتعاملوا الكناين مع الحموات والعكس.
0: أيوة يا سلام عليكي.
4: نعم. هاي الأمور هي اللي بتنقلك
0: الأساس.
4: الأساس بتنقلك من نجاح لنجاح.
0: الله يرضى عنك، الله يبارك فيك. شكرا يا شريفي على مشاركتك. شكرا شكرا. صفاء.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. مساء الورد يا صفاء. أنا منيحة الحمد لله. حي الله. والله
5: إن شاء الله أمنياتي النجاح والتوفيق لجميع طلاب التوجيه.
0: يا رب أسأل الله
5: جامعات كل كل طالب علم إن شاء الله.
0: آه والله يا رب.
5: هلأ بالنسبة للشهادة، الشهادة هي جزء من العلم. يعني كونت فتت تخصص معين فهذا بحد ذاته علم.
0: نعم.
5: العلم مش مختص بإشي معين، العلم ممكن إنه يكون بشكل عام.
0: نعم.
5: وهذا العلم بتورثه سبحان الله، يعني كل واحد في تخصصه عالم يعتبر إذا
0: نعم.
5: أتقنه وقدر إنه يعني يسخره بالإشي اللي برضى رب العالمين وبيفيد الآخرين.
0: صحيح.
5: والله أنا بس بتفضل.
0: لا لا أحكي لي، أنا قصدي إنه قديش في أشخاص حاملين شهادات بس بالحياة العملية ومش عارفين يتكيفوا.
5: نعم صحيح. هلأ أنا كان عندي ابني العام كان فارس الله يرضى عنه ويرضيه. كنت حابة أنا يروح في مجال صحي بس هو ما بحب هذا المجال مع أنه ما شاء الله كان كتير متفوق. بحكي لي أنا بحب مجال الشريعة، وبحكي لي كلمة جوهرية حكى لي إياها بصراحة سكتني فيها. بحكي لي يا إني أنا الشهادة أو العلم اللي أنا بدي أدرسه ما بدي يكون شاهد علي، لازم يكون شاهد إلي مش علي.
0: نعم.
5: لأنه
0: نعم.
5: إذا كان شاهد
0: صحيح.
5: علي أنا ما بلزمني، وإذا
0: صحيح.
5: ما كان بخدم الإسلام أنا ما بلزمني.
0: صحيح.
5: فالله يكرمه ويرضى عنه.
0: فابنك راح باتجاه الشريعة؟
5: نعم. هلأ هو تخصص الشريعة
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله يحميه.
5: وبشتغل يعني كمان عشان يثقل شخصيته أكثر.
0: ابنك بيشتغل كمان؟
5: بشتغل.
0: يا صفاء يا ويلي شو نفسي هاي الرسائل يا جماعة يسمعها كل الأهالي والشباب عشان يذكروا شخصيات أولادهم. الزمان اليوم اختلف، وشغلة رجوعهم للعلوم الإنسانية ودراسة الشريعة يا الله ما أجمل هذا الشيء.
5: يعني هو من الصغير، يعني كنت أنا
0: الحمد
5: هو
0: لله.
5: الأكبر منه الحمد لله كان من رواد مراكز تحفيظ القرآن.
0: تبارك الرحمن.
5: وجه رسالة من خلال برنامجك، بدي تكوني بس داعمة لهذا الموضوع إذا تكرمتي، إنه بس مراكز التابعة لجمعيات القرآن الكريم يا ريت انهم يعاودوا يفتحوها.
0: ما احنا تخرجنا منها يا رب. اسال الله اسمعي يعني صفاء، انا شيء بشيء يذكر، حضرت حفل تخرج بنتي انه حافظة اجزاء، فمدرستها عملت قناديل المدرسه، فانا رحت على اعتبار انه بنتي وكم من بنت وصلى الله وبارك، فرحت تعزيه لبنتي يوم السبت. يا الله، اول إشي حفل مهيب، شغلة تاني أعداد أكتر يمكن من 12 شاب وصبية حفظت كتاب الله، كتير زي بنتي حافظين أجزاء وكذا طول الحفل، المحفل من أول لآخر ونعيط، وهم يحكوا لي بجنبي دكتورة مالك، أقولهم أنا مبسوطة، أنا ما كنت أتخيل إنه في أعداد عمالها بترجع لكتاب الله.
5: الحمد لله.
0: فيا رب الله يتقبل من الجميع يا رب.
5: الله
0: يرضى عنك يا صفاء حبيبتي. أنت شكرا لمداخلتك.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوموا طويلا.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.

0: فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

هل الشهادة وحدها تكفي أم أننا نحتاج إلى العلم؟ هل يا مبروك مبروك ابنك تخرج من الشامعة هاي آخريتها يا شباب مبروك ولا ابنك تخرج من الجامعة ومعه شهادة، هل هاي وحدها تكفي؟ أنا الموضوع اليوم اللي بدي أركز فيه بأولادنا بخير، الشهادة وحدها لا تكفي. دكتورة ما احنا عارفين بدنا نودي مهارات حياة وبدنا ندخله كمان دورات بتخصصه عشان يعبي السي في لما يروح على شركة معينة يكون قدها، برضو ما هذا الذي أقصده. أنا بدي أحكي لكم إنه احنا اليوم صور جميلة بأعلى الشهادات، ولكننا من جموة في التعامل الإنساني احنا كتير ضعف، ترى في أعلى الجامعات والشهادات لكنه يسيء التعامل مع زوجته، بتشوفها في أحلى مكانة ومانيجر وإلها صوتها بالشركة واضرب واطرح، في داخل بيتها إما معلي صوتها على زوجها ومعتبر حالها نهي بفلوسها لازم تقود البيت، أو إنها ماخدي جارب وتفترض أنا عامل لكم كل شيء سيبوني بحالي أنا تعبانة. هذا الجانب اللي إحنا ما بدنا إياه، إحنا بدنا شهادة وبدنا جامعة مميزة بس ما بدنا ننسى إنسانيتنا، إحنا بشر بالنهاية، إعلينا وصار معنا مصاري، إعلينا وصلنا إلى أعلى الدرجات في الدكتوراة والماجستير، ولكن سنبقى بشر عند آخر اليوم منروح منشلح الأقنعة ندخل على بيوتنا عشان نرتاح فيها. فإذا ما كنا عارفين إيش يعني إنسان ونتحلى بأخلاق الإنسان، إيش يعني دين ونتحلى بأساسيات الدين، إيش يعني مهارات حياة ونتحلى بمهارات الحياة، لأنه اللي منتعلمه في الجامعات اللي هو المهارات اللي لها علاقة بالعلم في الشغل، لكن إحنا بالمدارس والجامعات حطيه شكرا للشغل، لكن في الحياة العادية كيف تكون إنسان؟ ماذا تعلم عن أساسيات الدين؟

كيف تكون ماهر في الحياة ويكون لديك ذكاء اجتماعي؟ إذا امتلكت هاي الأشياء نيالك وأنت صاحب شهادة، بمعنى ما شاء الله في أعلى قيمة علمية لكن أخلاقه توب، ما شاء الله في مكانه عالي وعنده مدير أضرب وأطرح منظره، ولكن يا الله شو رحيم، يا الله شو رقيق، يا الله شو رفيق، وبالمقابل في بيته عارف يتعامل مع زوجته، ما شاء الله عليها في مكانها مميزة شاطرة بشغلها، لكن يا الله أولادها أدب ودين وبتحاول معهم، وبس تروح على بيتها بتشلح قناع إنها حدا عظيم برا، وبترجع الست الودود اللذيذ الحباب اللي قاعد في بيتها تنشر السكن والسكينة. هذا فعلا ساعيته نياله، يحمل شهادة ويحمل ظلال العلم.

يا جماعة، كم مرة شفنا طبيب بيعامل بفظاظة وشايف حاله إنه كتير كبير، وإذا أجا عمه من ورا سأله قال له عمي وين المكان الفلاني، اطلع فيه إنه أنا دكتور كيف بتسألني؟ ولكن كم طبيب شفناه يتعامل بقمة الرقي والرحمة وهم أكتر من الجزء الأول. فنيال كل من وصل لهاي الدرجات وكان التواضع والرفق وحسن المعاملة مع هذا العلم، أخذ ظلال العلم. كم من مهندس وكم من ممرض وكم من معلم وكم أشخاص طلعنا على المهنة حبيناها بسببهم لأنهم أحسنوا التعامل معنا. أحكي لكم، طلعنا ولا نزلنا سيبقى ما يجمعنا الإنسان، الإنسانية. فديروا بالكم، تخلوا الشهادة بس ياي ثم ننسى أن نتعلم الإنسانية. من أين يتعلمها أولادنا؟ من أين يأتي أولادنا بالإنسانية؟ واحد، صورة الأب والأم الحسنة اللي فيها رفق بالتعامل ما بين الطرفين عشان يطلع إنسان. اثنين، القدوة في الخلق عشان يطلع إنسان. ثلاثة، أظني أقول له شاطر اطلع الأول، خليكي مميزة. ولكن لا بنسي لا خلقه ولا بنسي دينه ولا بخليه يطغى هذا الإشي. ممتاز، برافو عليك تقدمي، ممتاز برافو عليك تقدم، ولكن ما بنسيها وبالنهاية هي زوجة لازم تتعلم أصول التعامل مع الزوج، وإنه هو الزوج لازم يتعلم أصول التعامل مع الزوجة. هذا هو العلم الحقيقي الذي يرافق الشهادات. أما شبابنا اليوم يا حرام على الفراغ اللي هم فيه، كل واحد فيهم حامل شهادة ورقية كرتون، لكن هل هم معبئين للحياة داخليا؟ هذا سؤال احنا بنتركه لكم يا أهالي. اليوم أولادكم بين إيديكم، كل ما كنتوا صورة جيدة أمامهم كل ما كان أولادنا بخير. يا الله من التعليقات الجميلة، واحدة بتحكي لي والله يا دكتورة في ناس فخمة من غير شهادة، وأنا أشهد بالله إنه في ناس كم هي رائعة وجميلة بس من غير شهادات. يا جماعة، كم مرة دخلتي مع تاكسي أو مع شوفير سيرفيس وكان يتعامل بلطافة وطلعتي وانتي مبسوطة مع انه يمكن مش حامل شهادة؟ كم من شخص اشتريتي وبعتي معه وانتي شايف انه كبير بالسن، ممكن ما يكون اساسا متعلم، لكن يا الله ما ألطفه بتخليكي يرجع مرة وتنتين وثلاثة. وكم ناس في اماكن وماخدين زاوية وماخدين مكاني بتروحتي اوف بدي اتعامل معه. لذلك انا ارى ان الشهادة بلا علم، ولكن العلم المقصود فيه بالاساس في برنامج اولادنا بخير الرفق وحسن الخلق وحسن التعامل وأساسيات الدين، فلا نغفل عن هذا. وأنا وياكم نعاني مع الأولاد لأنه الهجم كتير كبيرة، ولكن نبقى في شعار أولادنا بخير الحوار والتكرار. ترفع القبعة احتراما لأطبائنا وترفع لكل الكوادر الطبية. سأحكي قصة هي تمثل نفسه ولا تمثلهم جميعا. والدي الله يغفر له ويرحمه كبير بالسن في آخر أيامه، بمر في كوريدور طويل من واحدة من المستشفيات اللي يعني من عارف القسم هذا من هذا، فبده يسأل وين فلان وين القسم مثلا الباطني، فبلقى واحد بيقول له عمي هو بالله وين القسم الفلاني؟ طلع فيه هيك قال له على فكرة أنا مش أستاذ. أبوي بينادي عليه أستاذ وين القسم الفلاني؟ والله يا جماعة أستاذ وين القسم الفلاني؟ فطلع عليك بيقول على فكرة أنا مش أستاذ، على فكرة أنا طبيب. طلع عليه أبوي قال لي والله يا عمي لما حكيت لك إياها احتراما إليك، ولكن اللي خلاك الطبيب هو الأستاذ، وبالنهاية كل واحد يصنع نفسه. فأتمنى أن نكون في أماكننا نحمل الخير في أنفسنا، سواء كنا هيك أو هيك، فلكل أحد احترامه ونيال من وضع القيمة لعمله بأخلاقه، فبتناي إحنا كإنسان نعكس المكان اللي إحنا فيها.
الله يجزيك الخير يا خالد أبو خجيل. إيش يا خالد؟ اسمع بدي أقرئكم التعليق على الفيسبوك. يسعد مساكي بالخير. الشهادة مش شرط، الحمد لله. هي أنا وستي الكل، أم أنس رفيقة الدرب، أحلى تعامل مع بعض ومع أولادنا. يا بي الله يحيي أصلك يا أبو أنس. والله والله أمهاتنا لا قرأت ولا كتبت إلا يمكن أسماءها ومن 1 لـ10، ولكنها خرجتنا، وإحنا اليوم منعاني من هجمة العلم، صورة مجتمعية ونفخة كذابة، ومن جوا أولادنا مهشمين. يلا نرجع للتوازن يا رب، كلنا في مناصب عليا وفي أعلى الدرجات وأحلى الشهادات، بس ما ننسى أننا بالنهاية ندخل إلى بيوتنا، نخلع أقنعتنا ونعود بشر مع أزواجنا وأولادنا.

كنت في حفلة وهيك، حفلة التخرج هي بنتي هاي لتحفيظ القرآن اللي حفظت كم من إشي بس الحمد لله ولا البلاش، فأنا كنت أمزح وأضحك وأشوف الناس اللي حواليا بعد طبعا الجرعة من البكاء. ففي واحد من الناس اللي بتسمعني في برنامج أولادنا بخير حكي لي دكتورة ما تخيلتك إنك أنت هيك، بقول طب شو تخيليني العاد، حكي لي ما بعرف. طبعا أنا فاهم لها يعني إني أنا يعني برستيج وجاي وهيك وأنا دعوة أساسا أجي مدعوة وأرض اشتدي معلك ليه ليه ليه ليه ليه. سيدنا الشافعي قال مقولة جميلة، كلما تعلمنا كلما تواضعنا. يا الله ما أحلى البساطة في التعامل. نيالهم اللي بيفرضوا وجودهم مش بشهاداتهم، بلباقتهم ودينهم وأخلاقهم، فغصب عنا بيغوصوا في قلوبنا من جوا جوا جوا عشان نحبهم شئنا أم أبينا.

0: لازم نضل نردد على مسامع أولادنا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن العلم الحقيقة والعلم اللي أثر الذي يؤثر على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى قيمنا، دائما بحكي الله يعيني أنا كأم، لأنه عندي أولاد، مش بس أنا اللي بربي، المجتمع والسوشيال ميديا وأشياء كتير بتربي. أنا أولادي مش أحسن ناس، وأنا دائما شعاري علينا السعي وعلى الله النتائج. ولكن نضل نردد عبارات، نضل نذكرهم بالعلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، نذكرهم بقيمة فرض العلم على المسلم، نذكرهم بأول آية في القرآن اقرأ، حتى تتجلى لديهم أن العلم ليس مصدر للمصاري والمناصب، إنما مصدر للأخلاق والتواضع. أتمنى النجاح، سنستنى، أتمنى النجاح لجميع أولادنا. ماشي يا أبو ينال، السلام عليكم، ولنا لقاء في الحلقة القادمة، مع السلامة.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
0: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: حياة أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها وتاريخ هذه الأمة. نحن الآن في وضع صعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة، موجود الآن قريب من بدر، ويصله خبر الآن أن قريشا قد تحركت. لما حسب النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين خروج الخبر أنه خرجت قريش حتى وصول الكتاب، فإذا بقريش قد اقتربت فعلا من بدر، والقافلة مش مبينة، مش عارفين وين رايحة، فهم مش عارفين أن القافلة ابتعدت، قد تأتي القافلة وقد تأتي قريش أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك استشار أصحابه ماذا نفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتربت منه قريش فسأل: أيها الناس، حدث كذا وكذا وكذا، خرجت قريش لقائنا، أشيروا علي أيها الناس. فأبو بكر تكلم وأحسن، وتكلم عمر وأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو وأحسن. المقداد بن عمرو قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة: بارك الله فيكم، شكرا لكم. وفي كل مرة يقول: أشيروا علي أيها الناس. طبعا هؤلاء الثلاثة من المهاجرين. فعند ذلك فهم سعد بن معاذ أن المقصود الأنصار، فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا؟ قال: نعم، أنا بعنيكم، أشيروا علي. ليه؟ لأن الأنصار فعليا كان اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل مفهوم الأنصار لهذه الحماية يعني فقط أن يقاتلوا دفاعا عنه فقط داخل المدينة، ولا ممكن في أي مكان. فلذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جاء بك من هدي من عند الله، فسر على بركة الله يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. لاحظتوا؟ ولو استعرضت بنا برك الغماد، احنا جاهزين، وعسى ان يقر الله عينك بصنعنا غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك استبشر، قال: ابشروا فوالله لكأني انظر الى مصارع القوم. عند ذلك خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة بدر، واقام فيها يتجهز للقاء قريش. طبعا لسه بعض الصحابة عندهم أمل أن القافلة تصل، عندهم أمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى، يعني هو رتب الأمور على أساس أن قريش ستأتي. وفي ذلك اليوم لما نزل، نزل في منطقة بعيدة شوي هيك حتى يشرف على الوادي اللي موجود فيه أو السهل اللي موجود فيه بدر، فعند الآبار. فجاءه الحباب بن المنذر، قال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا رأيك ولا أمر الله عز وجل أن ننزل هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل رأيي، يعني بل هو الرأي والحرب والمكيدة. لاحظوا أدب الصحابة، إذا كان أمر من الله نقطة ما بنناقش، إذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم الحربي والعسكري نناقش، هكذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قالوا: يا رسول الله، عند إذن فإن هذا ليس بمنزل، هذا مش مكان مناسب، امضي بنا حتى ننزل أدنى ماء من بدر، ننزل في منطقة أدنى ماء من بدر في هذه العدوة ونشرب ولا يشربون، باقي الآبار نغورها. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أشرت بالرأي. وتحول الجيش إلى ذلك المكان وبدأوا يتجهزون. في الليل كانت قريش قد اقتربت من المكان بالفعل، وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حول المعسكر في كل مكان يبحثون هنا وهناك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخرج أحيانا مع أبي بكر حول بدر وبيرجع حتى يستطلعوا الأخبار. ففي ليلة أمسكوا بغلامين ذهبا يستقيان، فمسكوهم جابوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالوا: من أنت، لمن أنتما؟ قالوا: لأبي الحكم ابن هشام. فالصحابة طبعا اللي زعلوا قالوا له: إيه يعني أنتم؟ لا مش أنتم، فأنتما لأبي سفيان. فقالوا: لا، إحنا لأبي الحكم. قالوا: لو أنت، بل أنتما من لأبي سفيان. وضربوهم، فقالوا: نحن لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. ثم قال: اتركوهم تعالوا. فقال: لمن أنتم؟ يعني أخبروني. قالوا: لأبي الحكم. قال: أخبروني عن قريش. فقالوا: هذا وراء الكثيب هيومي في العدوى القصوى. فقال: كم القوم؟ قالوا: كثار. كم عدتهم؟ لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون؟ انظروا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كم ينحرون، كم يذبحوا كل يوم؟ قالوا: يعني كل يوم 10 من الإبل تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القوم بين 900 والألف، لأنه الجمل بطعم 100 تقريبا، من 90 إلى 100. فقال: من فيهم من أشراف قريش؟ فقالوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وطعين بن عدي وأبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل وأمية بن خلف ووالا. فالنبي وعقبة بن أبي معيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ويعني هذه كل مكة، قيادات مكة الكبرى موجودة عندكم. في اليوم التالي في الصباح تجهز الناس للقتال، وفعلا بدأ الأمر. في جيش قريش لما وصلهم الخبر إنه القافلة نجت، أرسل لهم أبو سفيان القافلة نجت، فعتبة قال خلص نرجع. فأبو جهل قال: لا والله، جبنا عتبة، لا والله، بل نمكث في بدر وننحر وتعزف علينا القيار ونشرب الخمرة 3 أيام، نعملها حفلة 3 أيام فتسمع بنا العرب. فقال: لقد انتفخ سحرك، انت واحد ما اصلا سحرك محمد يا ابا الوليد. فقال له عتبة بن ربيعة، قال له: ستعلم غدا من انتفخ سحره. في اليوم التالي، عشان هذه الكلمة، عتبة بن ربيعة خرج هو واخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة الى المبارزة في البداية. فخرج لهم 3 من الانصار، فقالوا: يا محمد طلع لنا اكفانا بن قوم قريش. فاخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه، اخرج لهم عمه وابن عمه وابن عمه، أخرج لهم حمزة ابن عبد المطلب الذي بارز عتبة بن ربيعة، وعلي بن أبي طالب ابن عمه الذي قاتل أو بارز الوليد بن عتبة، وأخرج لهم عبيدة ابن الحارث ابن عمه أيضا الذي قاتل شيبة بن ربيعة. وما لبث الأمر عن أن قتل هؤلاء القادة الثلاث، وبدأت المعركة الطاحنة. في طبعا هذه المعركة لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيها، لأنه قبل ما تبدأ المعركة إجا سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن هذا أول موطن بيننا وبين القوم، وإن لا ندري ما يفعل بنا، ولقد خلفنا قوما خلفنا، يعني والله حريصين عليك في المدينة، فلو أذنت بنينا لك عريشا، عريش بتكون ورانا، فإذا كانت لنا الحمد لله، إذا هزمنا أو صارت أي مشكلة إن كانت الأخرى أنجاك الله إلى المدينة، لأنه إحنا بنخاف على الدعوة، بنخاف على الإسلام. انظروا أدب الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إنه والله يعمله، لا أبدا، سأقاتله حتى ما تكونش نفسيتهم هي متعبة. فقال: بلى إن شئتم حط، ما في مشكلة. ومكث معه أبو بكر رضي الله عنه داخل العريش، وسعد بن معاذ وعدد من الأنصار على باب العريش يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة بقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل من داخل العريش: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، يا الله ما أصعبها. عند ذلك يهتف، وأبو بكر يقول: بعد مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعدك. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة صغيرة، ثم فتح عينيه مستبشرا وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على رأس 1000 من الملائكة آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع، يعني التراب يعني على أسنانه جاهز. فبالتالي عند ذلك يعني استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فخرج من العريش وأمسك حفنة من التراب وألقاها في ميدان المعركة وقال: شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في ذلك يقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الحفنة من الرمل دخل منها في عيون المشركين جميعا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: نزلت آية في مكة وسيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر، وهو بيقول: فما فهمتها، أي جمع وأي دبر، حتى سمعت رسول الله يتلوها يوم بدر. طبعا شوف، انظر هذه اللفتة، عمر بن الخطاب لا يشغله القتال في سبيل الله عن طلب العلم، تخيلوا في نفس المعركة، والله فهمت الآية، عجيب عمر رضي الله عنه. وتمخض الأمر فعليا عن هزيمة منكرة من المشركين، قتلوا جميعا، قتل 70 من صناديدهم على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف، قتله بلال بن رباح رضي الله عنه، يعني ثأر من كل التعذيب الذي عذبه إياه. معاذ ومعوذ بن عفراء يعني قتل أبا جهل تقريبا وتركاه بين الحي والميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال: يعني من ينظر لنا ما فعل بأبي جهل؟ فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جلس على صدره أو وضع رجله على صدره، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. في الإهانة يعني، هذا الرجل يعني بيحاول في الكبر في لحظات الموت. فسأل فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال عبد الله بن مسعود: لله ولرسوله. فأبو جهل أبى إلا الكبر وقال: وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ يعني مش مشكلة. فضربه حتى مات. انتهى الأمر بسبعين قتيلا من قريش. وصلت الأخبار إلى قريش بصدمة كبيرة جدا، ووصل الخبر إلى المدينة بانتصار المسلمين نصرا عظيما جدا. انتصر المسلمون في أول معركة بينهم وبين المشركين، أول معركة كبرى حقيقة. أسر سبعون من صناديد قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفديهم أجمعين. هكذا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر أن يفتديهم، ومن لم يستطع أن يفتدى أمره بأن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، فإذا حذقوا يعني إذا تعلموها فهو حر، ومن على بعضهم فأطلقه حتى دون فداء. وهكذا تم الأمر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معززا منصورا، فدخلت الأفاعي في جحورها، وبدأ الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة، وهذا الأمر سيكون له الأثر الكبير في المستقبل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وين ما كنتوا تسمعونا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ومتجددة من ميكانيكا اف ام. البرنامج اللي بنحكي فيه عن لغة المحركات وعشق السيارات والدراجات وكل ما يتعلق بعالم السلامة والقيادة، معكم أنا من خلف المايك نور الدين درويش، ونبدأ حلقة جديدة من ميكانيكا اف ام. برحب بكادر الفريق المتألق دائما معاي من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق المتألق دائما كريم الصراوي. تقدروا تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، ومن إربد وعجلون 106.5، السلط والبلقاء 101.1، والعقبة 102.7، وعن طريق الفيسبوك تلفزيون حياة، وعن طريق اي بي تي في حياة اف ام. ومن حماس كرة القدم مع كابتن أنس عربد إلى حماس المحركات، اليوم راح تكون في عنا حلقة مميزة جدا، وراح يكون معانا ضيفين مميزين. حلقتنا اليوم بتحكي عن الدراجات النارية. خليني بداية أرحب بضيفي الكرام الكابتن نادر العاصي من فريق طريق السلامة، وكابتن وردة ديب، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا يا ميت، أهلا وسهلا. حلقتنا اليوم راح تكون إن شاء الله مليئة بالمعلومات، فيها إثارة، زخم إثارة، وراح يكون في عنا صوت محركات، وفي عنا اللي هو الدخنة الكبيرة اللي هي ليك الكوشوك، تمام؟ راح ندخل من الأصغر الأكبر، ومن الأكبر الأصغر كابتن.
1: الأصغر الأكبر.
0: من الأصغر الأكبر. راح نشوف المحركات وراح نسمع أرقام قد تكون للبعض مرعبة نوعا ما. صح.
1: 100%.
0: طيب خلينا بداية نحكي أو نشوف هذا التقرير اللي راح يطلع الآن. نشوف تقرير الدراجات. يعني عملنا بنشوف إشي كثير رائع بصراحة. هذا التجمع أنا بصراحة أول مرة بعرف إنه في عنا هذا النوع من الرايدات. كابتن نادر خلينا نفوت بالتفاصيل شوي، هل هذا النوع من الرايدات بداية مرخص؟
1: هذا طبعا يعني تقريبا 100% مرخص، لأنه هاي العدد الدراجات اللي بيكون موجود لازم يكون عبارة موافقة عن المعهد، من المعهد المروري.
0: طب هل بيحددوا لكم عدد معين في المشاركة بالرايد؟
1: 100% تحت 30 دراجة تقريبا ما في داعي للمعهد المروري يبعث لنا الداعمين،
0: تمام،
1: مثل الأجهزة الأمنية. فوق 30-40 دراجة لا، ملزم إنه المعهد المروري يطلع لنا مرافقة عشان يسهل علينا خط المسير.
0: يعني هو مسموح فوق 30-40؟
1: أي نعم، بموافقة بالمعهد المروري.
0: طيب سؤال ثاني، هل بيكون مثلا نوع الدراجة أو مثلا قوة المحرك تبعها، هل بيعمل مثلا نوع من خلينا نحكي الصعوبة في استخراج الموافقة؟
1: هسه لقدام شوي على اساس لما نبلش نحكي في موضوع الدراجات والترخيص وكيف امتلاك الدراجة راح نعطي تفصيل من الأصغر للأكبر.
0: طب خلينا نشوف التقرير كمان مرة الشباب. يعني هون انا بشوف ما شاء الله، يعني احنا عندنا في الأردن هذه الثقافة منتشرة جدا. بصراحة بشوف أعمار مختلفة، يعني في شباب في في في في منتصف العمر، في ناس يعني خلينا نحكي قد تعدت 40 سنة.
1: هذه من أجمل اللحظات اللي فعليا هاي الهواية وهاي الدراجة موجود فيها، بتلاقي فيها الشاب، بتلاقي فيها متوسط العمر، بتلاقي فيها الكبير العمر المسن، بتلاقي فيها البنات، بتلاقي فيها جميع أفراد المجتمع.
0: أنا المرة الماضية حكيت لهم، قلت لهم راح يكون في عنا عنصر مفاجأة لا تقتصر على الرجال فقط. اليوم راح يكون في معنا كمان كابتن وردة دي.
1: كابتن وردة عينا.
0: من أحد الهواة للدراجات النارية، راح ناخذ مسيرتك، لكن بس أسأل أسأل الكابتن نادر الآن اليوم عندي شو أبرز أنواع الدراجات النارية خلنا نحكي اللي منتشرة عندنا في الأردن وشو الفئات تبعتها؟
1: هلا بداية بحب أشكرك وأشكر قناة حياة على هاي الاستضافة وعلى هاي الحلقة اللي راح يكون فيها معلومات كثير قيمة اللي في حال واحد معاه دراجة أو ما معه دراجة راح يطلع منها إن شاء الله باستفادة كثير كبيرة.
0: حلو كثير.
1: وبحب طبعا أشكر باسم فريق طريق السلام الكابتن عصام الشيشاني والكابتن وسام محمد وسام المومني والكابتن محمد الهبهبي
0: اللي أنشأنا هذا الفريق من محافظة الزرقاء من 2015 وبرنامج ميكانيكا في أم
1: 100% وخاصة أن اسمه فريق طريق السلام نزل على وجه رسالة السلام والأمانة على هذا الطريق ما بين الدراجة ويحاكي المجتمع والشارع الأردني.
0: ممتاز جدا. اسم الاسم لحاله بيحكي
1: عن السلام
0: عن السلام. يعني أنا الدراجة أصلا موضوعها خطر
1: جدا
0: وركب الدراجة يعني احنا بنشوف الناس المحترفين في الشوارع كيف بيمشوا بالدراجات. يعني انا بحس انا كشخص انا واحد من الناس اللي ممارس لاكثر من رياضة سيارات واكثر من فئة قيادة بحس انه رياضة الدراجات خطرة جدا لليوم بكل امانة ما جربتها نوع من الحذر. فبشوف بعض الشباب بيكون في عندهم تهور مش طبيعي في قيادة الدراجات. لكن خليني اسأل بداية ايش نوع الدراجات وايش فئاتها اللي عندنا؟
1: هلا احنا بكل مجتمع في عندنا 5 انواع دراجات اللي هي السكوتر
0: تمام.
1: اللي هي الصغيرة. في عندنا الستريت بايك اللي هي الديلي يوز بيقدر يستخدمها كل يوم وبنفس الوقت بده يسرع. في عندنا السوبر بايك اللي هي بتقدر تحكي عنها السباقات. في عندك من اجملهم الادفنتشر الجبلي المغامرات بيطلع جبال بينزل على وديان بيدخل جوا غابات
0: تمام.
1: واخر شيء واريح شيء دائما اللي بفضلوه كبار السن
0: ايوه
1: تمام اللي هو الكلاسيك اللي هو الهارلي ديفيسون من هاي الفئه تاعيتها
0: تمام. راح نفوت عليهم واحده واحده كابتن
1: طبعا.
0: واحده واحده علي
1: وانا جاهز
0: تمام. هلا بدنا من الشباب يعرضون لنا بس الصور اللي موجوده معانا عشان ناخذ كل واحده ايش هي.
1: يلا
0: اوكي. بداية كابتن هاي الدراجة
1: الكلاسيك.
0: الكلاسيك هاي تنتمي لأي فئة؟
1: هاي الكروزر اللي بيحب يسافر اللي بيحب يطلع مشاوير كتيرة طويلة هي أفضلها وأرياح لها
0: تمام.
1: طبعا هاي بنيجي بنحكي تقريبا عن السيسيات بتتوصل تقريبا من 250 لا وين عفوا بتحكي من تقريبا الكلاسيك من 390 ل 95 ل 195 حصان
0: من
1: تقريبا من 90 ل 195 حصان
0: 195 حصان
1: 100% الوزن الفعلي تبعها تقريبا من 300 ل 400 كيلو
0: من 300 ل 400 كيلو عماله بدفعها 150 حصان
1: 100%
0: يعني انا عمالي بطير على الارض.
1: والسيسيات الافضل من هيك كمان بحب ازيدك فيها اللي هي بتبلش عندك تقريبا وطبعا الارقام هاي فيها بلس ماينس
0: طبعا
1: من 250 لحد 2500 سي سي بتوصل.
0: انا ممكن يكون في عندي دراجه 2500 سي سي
1: اي نعم لان وزنها بتحكي عن 500 كيلو
0: انا يعني اكبر من موتور سيارتك
1: اي نعم
0: يعني 2500 سي سي ممكن انا اركب دراجه محركها 2500 سي سي
1: 100%
0: طب قدرتها الحصانيه هاي بتكون كم؟
1: يعني بتحكي لك بتراوح لها ما بين زي ما بحكي لك بلس ماينس بتحكي من 300 ل 550
0: 550 حصان
1: اي نعم
0: دراجة
1: بتوصل في حال التعديل وفي حال
0: وزنها قد لا يتعدى
1: 400-500 كيلو
0: 400-500 كيلو يعني أنا عمالي يعني فعليا عمالي بمشي بصاروخ على الأرض
1: 100%
0: طيب
1: واللي بفضلها طبعا أكتر إيش اللي بيهاويين للسفر
0: اللي بيقطعوا مسافات طويلة
1: 100%
0: يعني أنا اللي أفهم أنه هاي دراجة مريحة
1: 100%
0: ممكن أنا أستخدمها بالسفر
1: هي مخصصة للسفر والترحال.
0: طيب خليني أسألك سؤال ثاني. هسا إحنا عنا كل فئة زي حكيت لي هسا عن الفئة هاي. هلا الفرق بين الفئات كل واحد له استخدام. حكينا عن هاي اللي هي شفناها من شوي اللي هي سميناها الستريت.
1: لا هذه كلاسيك.
0: هاي كلاسيك.
1: مطلق عليها المصطلح الكلاسيك. الكلاسيك.
0: هلا في شيء ثاني اسمه ستريت.
1: أي نعم.
0: في شيء ثاني اسمه الستريت.
1: سكوتر ستريت سوبر بايك أدفنتشر أو الجبلي.
0: هذا استخدام يومي.
1: مش الكل استخدام يومي. في عندك السكوتر استخدام يومي. عندك الهارلي ممكن استخدام يومي بس لازم يختار الوزن والساعة الحصانات اللي فيها والمواتير الموجودة فيها.
0: طيب عبد الرحمن خلينا نشوف بالله نوع تاني من الدراجات اللي معنا. هاي.
1: هون هاي لمحبين المغامرة.
0: هاي إيش بنسميها إحنا؟
1: هاي بنحكي عنها كروس أو جبلي.
0: كروس أو جبلي. إنه كل نظام السسبنش فيها مختلف.
1: سسبنش عالي جدا المريحة جدا بتساعد للحجار للطرق الوعرة.
0: إحنا غالبا بنشوف هدول الناس اللي بيستعملوها بيكون في الاستعراض وبكون فيها قفزات عالية.
1: 100%
0: عشان تمتص الصدمة لما تنزل.
1: طبعا السيارة الدراجة مثل هيك أنت بتيجي تقريبا بتحكي من 250 ل 1300 سي سي تمام. الوزن من 230 ل 250 تقريبا. القدرة الحصانية من 140 ل 160.
0: 140 ل 160 حصان يعني كلياتها يعني انا بحكي بمينيمم سرعه قد يكون يتعدى ال 250
1: يعني نحكي من 180 واطلع
0: 180 180 كيلومتر في الساعه بالمية. هذا المينيمم
1: 100%
0: صح يعني ممكن تعطيني
1: خلال 4 ثواني
0: يعني ممكن تعطيني توب سبيد يوصل ل 350 ل 400
1: سوبر بايك
0: في السوبر بايك. بالكروس
1: يعني بتجاوز ال 160 170 ليش؟ انه حسب شو الحاجه لها. يعني اللي بده يسرع ما بيستخدم نوع الدراجه هاي.
0: طب السوبر بايك او خلينا نحكي الكروس لو بدي استعمله بالطرق العاديه او بشوارعنا
1: راح تلاحظ مشكله عليها ان هي اصلا عاليه. طبعا. فوقفتها طلعتها الازمات وازمات راح تكون غلبه اكثر
0: طب الفكره انه هذه الدراجات هل احنا في عندنا مثلا فئه معينه عندنا في البلد بيستعملوها؟
1: 99% هسا شوف ما بحكي انه لكل هاوي. في ناس بيحبوا السكوترات
0: تمام.
1: في ناس بيحبوا الستريت، في ناس بيحبوا السوبر بايك، في ناس بيحبوا الكلاسيك، في ناس بيحبوا الادفنتشر، لانه ما في واحدة بتعطيك مكان الثاني خاصه الادفنتشر والكروس.
0: حلو.
1: ما بعطيك طابع لانه هذول كلياتهم معطين سبستايل معطي، ما بيقدر يدخل فيه طرق وعره. ممكن والله بيطلع على عجلون، يطلع على جرش، يطلع على البتر، ما بيقدر.
0: يعني مش متخيل الموضوع انه ما بيقدر اقطع من محافظه لمحافظه على بايك. يعني
1: بالكلاسيك بتقطعها، باقي المحركات بتقطعها، بس بدك تريح بالطريق.
0: وشوف انا بدي افوت على موضوع المحركات في
1: أنا
0: موضوع
1: معك.
0: بصراحه انا اي شيء محركات بكون جوا عندي هيك يعني، بس حاب اخذ كمان لسه عبد الرحمن اعطينا الصوره اللي بعدها. اعتقد انه هذا السبورت
1: هاي معشوقه الشباب،
0: سوزوكي،
1: اللي هو بغض النظر السوزوكي ما بنختار البراند، هي السوبر بايك.
0: سوبر بايك،
1: السوبر بايك اللي انت بتيجي هسه بدي افاجئك انا بالارقام، اللي هي تقريبا من 1000 ل 1200 سي سي.
0: حلو.
1: الأحسن 190 تقريبا بلس ماينس. التوب سبيد وصل فوق 300. عندك الوزن من 245 ل 250، فأنت لما تيجي تحكم القدرة الحصانية مع الوزن مع أنه ما في أي إشي، أنت على موتور قنبلة.
0: يعني فعليا أنا بصراحة زي الصاروخ النفاث. يعني لما بتحكي عن 300 حصان أو 250 حصان، وزن تقريبا 200 كيلو، خلي يكون وزنك أنت كمان 100 كيلو، هاي 300 كيلو أنت ماشي فيهم بس بقدرة حصانية.
1: قبل الدايت أو بعد الدايت؟
0: يعني قبل الدايت أو بعد الدايت؟ لا هو إحنا خلينا نحكي بعد الدايت. بس الفكرة أنه قديش بقدر أنا أنطلق بهاي الدراجة من الصفر ل 100 كيلو متر في الساعة؟ ممكن يعني في ثانيتين،
1: ممكن من ثواني حسب اللي إذا كانت معدلة، ممكن واحد لها بتوصل لأربع ثواني، خمس ثواني، ست ثواني. بس الحلو في بطنك ما بتقدر مدة زمنية طويلة، هي بتكون عبارة عن فترة مؤقتة فقط لا غير.
0: قصدك انه بتقطع المسافات بسرعة جدا.
1: بالضبط، بصير في عندك انت جاذبية والهواء ما بتقدر انك انت
0: او عوائق الطريق.
1: 100%.
0: طيب خليني احكي كيف بتأثر القدرة الحصانية على اداء الدراجة والتحكم فيها.
1: الوعي.
0: الوعي.
1: الوعي.
0: اعطيني فكرة اوسع.
1: يعني في حال اي دراج ما كان واعي للقدرة الحصانية والموتور اللي هو راكبها، حال من اثنين هو واقع، ولكن للأسف لازم الواحد يحكي فيه، إنه ممكن إنه يكمل حياته، ممكن إنه ما يكملها
0: في ظرف إنه يعرف أو ما يعرف كيف يتعامل مع الدراجة اللي معه.
1: ثانية، يا إنه فعليا بيكمل المستقبل اللي هو عشان عايش عشانه، أو إنه لا سمح الله بيصير معه حادث، عجز جزئي، عجز كلي، أو لا سمح الله لا سمح الله وفاة.
0: لا سمح الله. طيب أنا خليني بمناسبة إنه نحكي عن هذا الكلام، بدي أسأل هل كل دراجة تناسب أي شخص؟
1: في حال اختار الدراجة المناسبة له، أي نعم. يعني الصغير ممكن يركبها، الشاب ممكن يركبها، الصبية ممكن تركبها، ست ممكن تركبها، كبير السن ممكن يركبها، بس يختار هو الدراجة اللي اختارها لشو بده يستخدمها.
0: قصدك نوع الاستعمال؟
1: 100% نوع الاستخدام.
0: طب لهاوي مثلا، أنا هاوي دراجات على سبيل المثال، مع أني لسه ما وصلتش لهذه المرحلة،
1: يعني أنا من جماعة اللي بحب السوبر بايك.
0: أوكي، بتفضل كيف يتدرج لو واحد اليوم ما عنده أي خلفية إلا أنه هو بيحب الدراجات النارية؟
1: في حال قطع الرخصة وصار مبدئيا أخذ الرخصة، هو ما معناته ما بسوق. حتى للي معاه 30 سنة و 40 سنة خبرة برضو، في عنا شغلة بيحكوها هاي مقاطعة بس خفيفة، الوقت اللي أنت بتحس فيه أنك أنت ملكت الدراجة انزل عنها لا تطلع. الغرور والتمكن هو اللي بيسبب المشكلة.
0: عجبتني هاي النقطة، أنه أنا لو حسيت في يوم من الأيام أنه أنا
1: زي ما بيحكوها بالشارع لعبتي الصغيرة، ما تطلع عليها،
0: ما تطلع عليها، لأنه لا أنت الآن وصلت لأقصى مرحلة من الخطر،
1: أقصى مرحلة الأدرينالين اللي كتير بكون واصل لعندك، فممكن تتصرف أي تصرف فيه الجزء من الثانية اللي راح تصير فيه
0: بصراحة المشكلة. لأنه احنا بنشوف أي حادث للدراجات النارية بيكون الحادث لا قدر الله إما مميت أو الإصابات بتكون بليغة جدا،
1: مثل ما خبرتك عجز جزئي عجز كلي لا سمح الله وفاة.
0: تمام، بما أنه احنا بنحكي أنه الدراجات ممكن تتناسب أي شخص، تتناسب مع أي شخص حسب اختياره، خلينا نشوف ننتقل لوردة شوي. وردة الله يعطيك العافية، خلينا نحكي بداية كيف بلشتي أو كيف دخلتي هذا المجال؟
2: أول شيء سعد مساءك، شكرا كثير لحضرتك أستاذ نور. أنا بصراحة بلشت عالم الدراجات النارية لأنه بصراحة هذا الطريق بيشبهني، عالم الدراجات النارية من أنا صغير كثير كنت كثير أحس بصراحة أحكي فريندلي هيك،
0: نعم،
2: كنت أشوف الدراجة النارية كائن فضائي.
0: حلو.
2: من أنا طفلة.
0: حلو.

0: بدي أثبت للمجتمع وبدي أعمل بصمة لإلي.
1: إيش هو البصمة؟ إنه لا يقتصر
0: على الذكور فقط.
1: نعم.
0: مش بس الرجال والنساء كمان. وبنفس الوقت بدي أعمل بصمة مرتكزة على إنه أنا من حبي للدراجة النارية عم بستثمر منها شيء كتير مفيد بيعمل بصمة لإلي أنا بالمجتمع، وبستثمر منها شيء مفيد ومرتكزة على جبر الخواطر.
1: طيب خلينا نحكي بداية كيف دخلتي هذا العالم؟
0: هلأ بصراحة أخذت الخطوة الستيب الجدية السنة الماضية 2025.
1: شو كانت أول تجربة لك؟
0: أنا هلأ بقول لك 2025 بصراحة بدايتها كانت جدا قاسية علي، لأنه فقدت إنسان كتير غالي علي ورحلت من هاي الدنيا، فكانت كتير كتير قاسية علي. فأنا قلت هاي السنة وردة لازم تعمل خطوة جدية.
1: تمام.
0: شهر 5 أنا للأمانة من 2016 بحكم شغلي بقطاع السياحة ما بعرف فرق للدرجات النارية.
1: حلو.
0: وحتى يمكن صحيح لي كابتن نادر قبل 10 سنين رفلي يعني بلس ماينس ما كان في كمية فرق الدرجات النارية.
1: صحيح ما كانت الرياضة منتشرة بالطريقة
0: ولا حتى كفرق.
2: سمحوا أنا قعدت فترة. رجعت سمحت في حالة ترخيص.
0: بالضبط. فأنا بال 2016 أنا في اللي بحكم قطاع السياحة في اللي أصدقاء لي سولو بايكرز يعني سولو رايدرز عفواً.
1: حلو.
0: منفردين يعني مش تابعين لأي فريق.
1: تمام.
0: عندي خلفية بس ما عندي كتير معلومات عن الفرق الدرجات النارية. 2025 كانت السنة الفاصلة والحاسمة عندي. بشهر 5 بلشت رحلة البحث عن الفرق الدرجات النارية. صرت أدور أعمل سيرج أدور على فرق الدرجات النارية، أتواصل معهم أعرف عن نفسي، وصار تجيني إنفيتيشن على الإيفنت الافتتاحات أي شيء ريليتد للدرجات النارية. صرت أروح على الإيفنت. هلا انا في اي مجتمع جديد استاذ نور بدك تفوت هذا المجتمع جديد عليه بدك تعرف الكاتيجوري تبعه وكيف بفكر.
1: بمناسبه انه بتحكي عن المجتمعات، كيف كانت رده فعل الاهل تجاه دخولك هذا المجال، وكيف شو اكثر شيء صعوبه واجهتيه كامراه انه دخلت هذا المجال؟
0: بالضبط. هلا شوف اقول لك شغله عشان اكون اونست معك، هو كان الخوف اكثر من الرفض.
1: تمام.
0: كان الخوف اكثر
1: خوف شخصي
0: من خوف الاهل بشكل عام. الاهل دائما مفكرين انه يعني ماخذين صوره نمطيه وخوفهم مبرر، لانه من باب خوف وحرص يعني
1: لانه كونك بنت تطلع على دراجه وممكن
0: حتى اخوي على فكره نفس الشيء يعني هو كان خوف مو رفض،
1: هو من باب انه هو سائق دراجه فهو بيعرف شو المخاطر اللي فيها.
0: بالضبط. وغير هيك يعني حتى اخوي على فكره عانى من هذا الموضوع.
1: لا تحكي لي انه سوى حادث فهو
0: لا لا لا الحمد لله. لا لا الحمد لله الله يحمينا جميعا
1: يا رب.
0: بس بصراحه يعني هو زي ما قلت لك هو كان الخوف مسيطر أكثر من الرفض، لأنه الأهل بالطبيعة البشرية بخافوا علينا كأولادهم
1: طبيعي.
0: وبصراحة الوقت كفيل أنك أنت تيجي تثبت نفسك. يعني أنا جبتها بالدبلوماسية.
1: تمام. أيوة.
0: ولما الناس يا أستاذ نور بتشوف لما الناس وقت لما بتشوف النتائج والإنجاز هنا بتبدأ الصورة تتغير.
1: جميل جدا. طب نعم. كابتن نادر، بمناسبة أنه احنا بنحكي عن أنه هذا المجال مناسب لكل الفئات العمرية بس فقط أحدد اختياري، نصيحة تعطيها للناس اللي بدها تبلش اليوم، أنا اليوم بدي أبلش ما بعرف أي شيء، أول خطوة أعملها؟
2: تمام. هلأ أول شيء بدك تشوف مركز من مراكز الفحص المراكز التدريب لسواقة. تمام. بدنا نحكي هسه بشكل عام ومبسط وتفصيلي بنفس الوقت. نعم. عساس نكسب الهد. بتبلش تقريبا عندك
1: هلا اليوم لو انا مثلا بدي اروح
2: تعرفه
1: اشتري دراجه.
2: تمام.
1: لابد ان يكون في عندي مجموعه خطوات قبليها.
2: هسا في عندك انت ثلاث مجموعات في حال انت هسا سيد نور طاوي تروح تشتري دراجه. هلا
1: هون انت راح تسجل اسمي اذا انا لا احمل رخصه الدراجه.
2: لسه انا هنا جايك على ثلاث مراحل اللي هي فيها. أوكي. اول شيء في عندك مراكز التدريب، بعدين في عندك الترخيص، بعدين في عندك المعهد المروري.
1: تمام.
2: هسا اقل دراجه من 300 سي سي ما في بحاجه انك انت تروح تراجع المعهد المروري عشان تسجل هاي الدراجه باسمك.
1: تمام.
2: تمام.
1: فوق ال 300 سي سي
2: أقل
1: إذا تعدت ال 300 سي سي راح يصير
2: لازم
1: خطوات الترخيص.
2: يصير خطوات الترخيص بعد ما تأخذ إجراءات الرخصة. وهسا إذا بتحب نمشي بالمعاملة كاملة أو بالأرقام كاملة الخطوات بعد ما أنت تروح تسجل زي ما حكيت لك وزي التدريب للسواقة بشكل عام. طبعا تواصلت مع أكثر من مركز تدريب أعطاني الأسعار اللي هو بداية تسجيل الرسوم من 60 إلى 90 دينار.
1: تمام.
2: تقريبا شامل 10 حصص زائد المعاملة هاي لكل الدرجات.
1: طيب هلا الخطوات اللي لازم انا اعملها، الخطوه الاولى اللي هي لازم اروح اسجل في مركز تدريب
2: 100%
1: بعد حصولي على الرخصه.
2: قبل هذا الحكي كله قبل عشان تاخذ الرخصه.
1: تمام. انا هسه سجلت فحصت
2: ونجحت. تمام. هلا هون انت بصير في عندك خيار تحت ال 300 سي سي ما في داعي انك تروح على المعهد المروري لتسجل هاي الدراجه باسمك.
1: عادي يعني ممكن اروح على الترخيص وسجلها دايركت.
2: على الترخيص بتروح على الشركه بيحكي له بدي هاي الدراجه بيعطوك اياها بتنازل فيها يعطيك العافيه مبروك.
1: تمام.
2: فوق ال 300 سي سي يعني لحد ال 599 انت هون بتدفع 50 دينار بالمعهد المروري بيعطوك دوره ليوم واحد.
1: حلو.
2: تمام. وبتمتلك الدراجه بهذا الطريقه من 600 إلى ما شاء الله درجات. تمام.
1: أوكي.

0: بتحكي عن يومين بالمعهد المروري بكلف 100 دينار. طبعا بعطوك المعهد المروري تدريب نظري وعملي.
1: طيب سؤالي
0: وهاي الخطوة الحلوة معلومة بسيطة، بدك تمتلك دراجة سوبر بايك لازم يكون عمرك فوق 25 موافقة من الداخلية.
1: يعني على قد ما هي خطيرة السوبر بايك لازم يكون عمري تعدى 25
0: 100% وموافقة من الداخلية. ممكن ما توافق عليه إذا شافوا عدم المؤاخذ إنك أنت في طيش أو هلا آخر شيء موضوع بخصك أنت وصحتك
1: ممكن يكون عمرك. إنه لازم تكون أنت قاطع الرخصة لك مدة معينة.
0: لا لا لا, لا ما لها دخل بس معين. السوبر بايك بالذات لأنها كتير خطرة لأنك زي ما حكيت أنت هي عبارة عن قنبلة تمشي على الأرض يعني تمام
1: صحيح.
0: لازم 25 فالوعي هون فلما أنا حاجة حكيت لك على السؤال اللي قبل نعم. قلت لك الوعي
1: نعم هون أنا سؤالي كنت أنصح أنا كنت أسألك إياه يعني إنه إيش بتنصح المبتدئين يبلشوا بالدراجات ذات المحركات الكبيرة وشو السعة اللي يبلش منها؟ يعني اليوم هسا أنا في عندي محركات يعني هسا هاي هي السوبر بايك تمام هلا أنا بدي أبلش اليوم بس هل بتنصحني اني مثلا ابلش استعمل المحركات الكبيره ولا ابدا تدريجيا؟
0: هلا هو طبعا لا ما بتقدر لانك انت هسه اخذت الرخصه ولكنك انت غير يعني مش متمكن
1: نعم
0: تمام فبنصح انه مينيمم بدك واحد قطع الرخصه بده يشتري ما بده سكوتر ببلش من 300 سي سي.
1: عبد الرحمن بالله لو تعرض لنا اعتقد انه في إشي كان سكوتر بسيط اللي هو 300 سي سي هاي
0: هاي السكوتر مش 300 سي سي هذا بتراوح بين ال 150 وال 250
1: هاي اعتقد هي الديلي يوز اللي هي بنستعملها احنا بشكل يومي 100% او
0: بالدليفري بيستخدموا تعون الدليفري والشغلات هاي الستريت بايك
1: هاي الستريت بايك
0: هون بس هاي بتبلش عندك الشكل هذا من 300 ل 900.
1: طب سؤال الشغلات اللي زي هيك اسعارها تبدا من كم؟
0: يعني حسب نظافتها انت بتيجي بتحكي لك من 4500 لحد 18000 وفي عندك دراجات بتوصل ل 35000.
1: يا جماعه احنا في البرنامج هذا انا اصبت بالاحباط قبل كم من حلقه كان في عندي صديق طلع معي للدريفت فبساله بدي ابلش اليوم بالدريفت وايش السياره اللي ابلش فيها
0: المينيمم
1: لا حكى لي المينيمم بدك تبلش من 10000 دينار لكن هذه السياره ما بتخولك انك تفوت اللي هي الفئات معينه هي هاي بتكون ابسط سياره يعني انت ممكن تفوت تعمل فيها استعراض بسيط تطلع فانت بتحكي لي اليوم على 4000 هذا مش سوبر بايك
0: هذا العادي نيكد بايك او ستريت يعني بيحكوا له
1: ممكن يوصل 18000
0: لازم يوصله في عندك 35 وفي عندك 40000 وفي عندك شغلات برا البلد هون اسمها كفريسه
1: هذا بيوصل 100000. طيب هلا الدراجات الكلاسيك اللي بكون ماشي فيها وعامل هيك
0: اوكي
1: هاي ايش اسمها بصراحه انا اي خلفيه عن الدراجات ما عندي
0: هم بيطلق عليها مصطلح كلاسيك او كروزر
1: ما في نوعيه انا نوع او ماركه معينه
0: من جميع النوعيات اللي انت بدك اياها موجوده كل براند في له الخمس فئات دراجات هذول
1: حلو بما انه انا بني ادم متعنصر للصناعه اليابانيه تمام هلا هاي اللي بنشوفها كلها كروم وبكون فيها العجل من ورا كبير ومن قدام
0: اوكي هذا اللي اسمه كافي ريسر هذا اكثر شيء بكون تصنيع بالهاند ميد
1: هاند ميد
0: 100%
1: اوكي يعني هذا تصنيع شخصي مش شركه
0: تعديل شخصي وليس شركه بالضبط
1: طيب هلا اللي بكون شيء من الشركات هل بكون شيء قريب منه شكلا ديزاين
0: بكون في لهم اكسسوارز
1: اوكي
0: بدل ما يكون الستريت طبعا هيك بتلاقي ماسك هيك بيكون اكسسوارز فقط لا غير فك وركب
1: انت حكيت لي معلومه قبل ما نطلع على الهواء حكيت لي في دراجات ممكن اسافر عليها من هون للعقبه
0: مزبوط اللي هو الكلاسيك 100%
1: مريحه
0: جدا لدرجه انه ممكن اعطيك اياها سريع السكوتر ممكن توقف من هون ل 400 كيلو توقف لك يمكن 200 300 مره بس عشان تريح حالك
1: ايوه
0: الستريت والسوبر بايك فوق ال 4000 مره راح توقف لان ظهرك راح يضل وجعك
1: اما بالكلاسيك
0: ممكن تقطع فوق ال 400 500 600 كيلو على قطعه
1: واحده رحله هيك مع بعض معاهم على العقبه ناخذ الشباب كريم تيجي معنا تشارك هيك انت بتحب القصص والله بصراحة أنا الموضوع عجبني جدا إنك تسافر على بايك من هون للعقبة والله الموضوع كثير شيق. طب بالنسبة لموضوع الصوت هلا احنا من عشاق الطرب بصراحة أي حدا بفوت بمجال الميكانيك أو بمجال دريفت أو بمجال البايك الطرب تبع الصوت هذا الطرب بعد فترة معينة على السفر راح يتغير من طرب لإزعاج صراحة لأنه أنا راح أسوق مثلا ساعتين أو ثلاث راح يكون ايش العازل هل فعليا الهلمت اللي بكون لابسها بتعمل عازل كامل
0: هلا هو شوف في عندك باب التعود انت ممكن تتعود على الصوت
1: اوكي
0: والهلمت طبعا هو بتعزل شوي من الصوت
1: شوي
0: مية
1: يعني بس اما راح يضل الصوت موجود
0: اكيد
1: راح يضل الصوت موجود
0: اكيد لانه حسب المحرك هو في هو ال هو اللاين وهذا حياه
1: كمان موقع معلش انا عمالي بنصدم حسب المعلومات هاي كلها في برضو الدرجات فيها في
0: فيها في وفيها ال وفيها الان لاين والثلاث ارباع الاصوات اللي انت بتشوفها طرب واللي بتحكي عنه
1: اللي
0: انت بتحكي لك اللي هي بيجوا اربع سلندرات
1: اللي هو الفي
0: 100%
1: يعني انا اليوم بصراحه حبيت نفوت بالموضوع ويبدو انه احنا لسه ما غطينا كل شيء بنحكي فيه بس المعلومات اللي بسمعها انه في عندنا في في عندنا سرعات في عندنا قدرة حصانية عالية جدا
0: 100%
1: لما بتحكي لي في دراجات بتوصل ل 300 حصان
0: 100%
1: وفي اعلى
0: اذا تعدلت اي نعم
1: ما قديش حنوصل
0: هسا
1: أرقام مفتوح
0: أرقام مفتوح ترك بس مش في عندك ليميت ممكن نحطه نوس ممكن نحطه
1: يعني 300 حصان احنا في عنا سيارات بتمشي على الشوارع قدرتها الحصانيه لا تتعدى
0: ممكن يعني في عندك فئه موجوده 32 حصان هذا شغل الشركه من دون تعديل
1: وحامله وزنها وحامله ركاب فتخيل انت القوه اللي بتنطلق فيها بدراجه قدرتها الحصانيه 400 حصان بتنطلق فيك من 0 ل 100 كيلومتر في الساعه بمجرد ثانيه او ثانيه بوينت 9
0: وهي هي جماليتها وهي بنفس الوقت هي خطورتها
1: بصراحه انا يعني الوقت دهمنا وقاربنا على الختام أعتقد أنه إحنا بحاجة أنه نأخذكم كمان مرة عشان نكمل باقي الحلقة بصراحة أنا استمتعت فيها جدا لدرجة أني ما حسيت بالوقت أبدا
0: بتشرف فيك بالعكس
1: الله يرضى عليك كابتن نادر أنا للأمانة بتشرف فيك جدا
0: شرف
1: وطريق السلامة أتمنى من الله أنه يكون طريقكم دائما سلامة
0: إن شاء الله
1: وكل من يسمعنا بدي نصيحة أخيرة توجهها للشباب بموضوع القيادة للدراجات خصوصا الناس اللي متهورة في قيادة الدراجات
0: هلا اول شيء بدنا نوجه صوره افضل للدراجات ونحاول نعطي صوره افضل لانه في عندك بعض فئه مجتمعيه كثير كبيره الدراجات مزعجه شغلات زي هيك هذا عباره عن تصرف فردي
1: تمام
0: فالاصل والوجود والرساله من جميع الافرقه الموجوده والمسجله والشغلات انه احنا عباره عن منا ومنكم
1: تمام
0: مثلنا مثلكم احنا مش مزعجين احنا امورنا تمام بالعكس احنا عم نعمل شغلات تطوعيه جيده جدا تمام السلامه والالتزام بالقواعد المروريه يعني زي ما بحكيها يعني انت مش لحالك في ناس وراك في ناس عندك في عندك زي ما حكيت لك مستقبل
1: تمام.
0: لا تهلك حالك ولا تهلك غيرك
1: يعني زي
0: هي عبارة عن ثانية بتفقد كل إشي فالسلامة السلامة والسلامة وبنحكيهم دائما استودعناهم الله دائما
1: زي ما بحكيها دائما حياتك أغلى من لحظة ارتفاع الإدرينالين عندك
0: 100%
1: يعني انت حياتك بتسوى انك تكون تروح بالسلامة وترجع بالسلامة ختاما ضيوفي الكرام شكرا جزيلا لكم
2: اسمح لي بس بثواني حابب بس أتشكر حضرتك أول شيء وإذاعة وتلفزيون قناة حياة أفقام وحابة أتشكر فريق طريق السلام للدراجات النارية بقيادة الكابتن وسام المومني حابة أتشكر فريق نشمي بايكرز بقيادة الكابتن منذر تيم وشكرا لحضراتكم شكرا لك كابتن نادر
1: وشكرا لك حكيت لك احتمال كبير انه احنا نكمل حتى اذا ما يعني اذا ما سمح الوقت اللي اليوم انه نغطي كل شيء ممكن يكون في عندنا حلقه ثانيه نكمل فيها كل الاسئله اللي ما قدرنا نسالها
0: احنا تحياتي لكم خدمتك طبعا بالنهايه في عندنا احنا تقليد كل زياره بنروحها بين الافريقه بنعطي بن هاي
1: هذا وسام
0: وسام تعارف عنا الكوفة تسمح لي اني اعطيك اياه
1: هيا شباب هذا من فريق طريق السلام شكرا جزيلا
2: لكم وانا كمان حابه اهدي حضرتك برضو بعرف الدراجين هذا رايد انا اسسته السنه الماضيه اسمه مسك الختام دمجت فيه بايكرز من الاردن ومن دوله فلسطين
1: شكرا لك
2: واكيد هذا رايد البصيره
1: نعم
2: تفضل
1: هذا كمان
2: نعم
1: اليوم طلعت بثلاث اوسمه تفضلوا شباب شوفوا كيف والله بصراحه شيء كثير رائع تمام
2: شكرا لكم
1: ختاما شكرا لضيوفي الكرام ونشكر مستمعين إذاعة حياة اف ام نلتقي بإذن الله تعالى مجددا كل يوم اثنين انتظروني بالاثنين القادم في تمام الساعة 6:30 ألقاكم على خير ودمتم في رعاية الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما،
1: أكرمك الله، تفضل وسيدي.
2: بارك الله فيك، الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، من تتابعوننا ومن تتابعننا في مجتمعنا الكريم الطيب هذا، يعلم الله لولا أننا يعني نحاول أن نوصل كلمة ما جلسنا هذا المجلس، يعلم الله تعالى، وهذه أمانة نحاول بإذن الله تعالى أن نؤديها على أكمل ما نستطيع، لا نغش أمتنا بل ننصح بإذن الله تعالى، وقد تؤلم النصيحة. على كل حال أقول، تكلمنا في حلقة سابقة عن جرائم القتل وكيف تفشت في مجتمعنا وصارت كأنها أمر عادي، وها هي جريمة بشعة حصلت قبل أيام. زملاء شاب من عمان، شباب وبنات يستدرجون صاحبهم إلى مكان وظلوا يضربونه الأولاد والبنات حتى فارق الحياة كما وصلني الخبر، ثم حملوه وتركوه على باب بيته. أقول لو ربينا مجتمعنا على قيم القرآن يا أمة القرآن، القتل يا الله، أنا أقتل مسلما ولا غير مسلم حتى إلا من يحاربني. على كل حال أقول لو ربينا مجتمعنا على قيم القرآن، ومنها هذه الآية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يا الله، فكأنما قتل الناس جميعا، أنت استحليت دم هذا، معناها إيه؟ استباحت دماء كل الناس، هكذا علمنا ديننا. طيب ماذا نقول بعد؟ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. ما نمال هذا الحديث؟ لنعلم مسؤولية المجتمع يا أبويا، لنعلم مسؤولية المجتمع. إحنا في سفينة، إذن إذا خرقنا السفينة غرقنا جميعا، إذا صار القتل مثل السلام عليكم انتهت الحياة، القصد.
1: نعم.
2: فجبت هذا المثل للرسول اللي قالوا عليه أزكى الصلوات، ونحن نعيد كلامه، كمثل قوم استهموا على سفينة، السهم معروف قرعة يعني، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فصار الذين في أسفلها إذا رادوا الماء أو مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء، يعني دون أن نزعج من فوقنا، فإذا أخذ الذين في أعلى السفينة على يد من في أسفلها نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم
1: وما
2: ولم يأخذوا على أيديهم هلكوا وهلكوا جميعا. وسامحوني آخر شيء بهذا الكتاب، منهج القرآن في بناء المجتمع، من مؤلفه الإمام محمود شلتوت رحمة الله عليه، يعني هذا الرجل عاصرناه في القاهرة،
1: أحد شيوخ الأزهر.
2: أي نعم،
1: نعم.
2: والكرام الحقيقة،
1: نعم.
2: يعني أنا صلتي بعدد من شيوخ الأزهر، ومن درسوني وناقشوا رسالتي عدد من شيوخ الأزهر
1: ما شاء الله،
2: وآخرهم الطيب. فكنت بعت بعض كتب يقول الله ليس فاكرني يا مولانا وهل ننساك، أعوذ بالله. على كل حال إخواني، هذا الكتاب جميل جميل جميل، لا أدري إن كان موجودا أو لا، منهج القرآن في بناء المجتمع، موجود ولا مش موجود؟ لماذا لا نفكر في أن نبني مجتمعنا على القرآن؟ شو بنخسر؟ بس فهمونا نخسر شيء لو أنشأنا مجتمعنا على القرآن. يا بني الأخوك هذا أخوك المؤمن المسلم أخوك اللي مش مسلم في الإنسانية أنه لو أجرح لا بكلمة ما أجرحه هكذا يعلمنا ديننا. هتقول لي واحد متطرف يا عمي كل بشر فيه في يعني فريق مجنون المتطرفين جنون.
1: نعم
2: ما تعمل ليش واحد نموذج على المسلمين. لا يا أبويا هذا شاذ عنهم. فلا تلصق بالمجموع التهمة الكاذبة هذه. الدين بيعلمنا الأخلاق والهداوة بخلينا إخوة متحابين متعاونين متآلفين متآخين هكذا يعلمنا الدين. تخافين من الدين علمنا خراب الديار؟ لا يا أبويا الدين ما بيعلمنا إلا عمار الديار والأمانة. من فضلنا درسنا في الجامعة 40 سنة ولا كام والله ما نعرف. خرجنا من فضلنا نماذج وعينات من درسناهم الآن في كل أقطار العالم العربي ما عدا هذا لأنه أصمم أن لا يغادر هذا البلد ولو بعشر الراتب. وكان معروض علي من فضلنا قلت له يا عمو أنا لن أدرس إلا في بلدي هذا. والله كان معروض علي في أمريكا وفي قطر وفي كندا وفي خمس أضعاف راتبك في الأردن. أي والله لا أعمل إلا في بلدي. أتحدى من فضل الله مين ما كان يعرض علي خمس أضعاف ما أنت عليه وترفض. أقصد هذا مش بمن على الناس لا والله. لكن عشان أقول لك إحنا مش نتكلم عشان نتكلم لا نتكلم عشان نبني نتكلم عشان نوصل رسالة أن نرقى بمجتمعنا أن تزكو أخلاقنا أن نكون على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو رآنا لفرح بنا مو لو رآنا تنصل منا. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني جنف القدر ينبغي أن تختفي من مجتمعنا. أنا ما أنسى يعني زوج عمتي مسؤول في فندق فعم بيحط الفلوس بالخزنة. فواحد من النازلين طعنه بالسكين طعنات حتى فارق الحياة.
1: يا الله.
2: طبعا زوج عمتي لو منتبه يعني وجها لوجه بيأكله لكن طعنات من الخلف
1: غدر.
2: فحكموا يعني بسجن وأظن 5 ولا 10 سنوات 7 سنوات أظن 7 سنوات
1: قاتل.
2: من قتل يقتل مش موضوعنا الآن التفاصيل. لكن هذا الرجل قاعد على القهوة فجت رصاصة طائشة فالله انتقم منه
1: بعد ما خرج من السجن
2: نفذ حكمه سبحانه هذا الحكم الصحيح.
1: يا الله.
2: جت الطلقة في رقبته.
1: يا الله.
2: مثل ما طعن زوج عمتي في رغبته.
1: يا الله.
2: سبحانك. يعني احنا سجنوا 7 سنوات وطلع وقعد على القهوة جت رصاصة نفذت حكم الله فيه. هذا حكم الله. إذا أردنا مجتمعا نظيفا نقيا سليما معافا هذا هو الطريق شرع الله.
1: جميل.
2: أرجو
1: جميل.
2: أن لا أكون أثقلت عليكم.
1: أكرمكم الله دكتور. الله يجزيك الخير وبارك فيك. ونواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.

0: الجديدة.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-7-49-8000.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله وبارك الله فيك. نواصل دكتور في التفسير.
1: مرحبا.
0: ويعني انتهى بنا الحديث إلى الآية 109، لكن قبل ما نبدأ بالتفسير في عندي اتصال، أخذ الاتصال ثم مرحب. حتى لا نتأخر عليه، مع الأخ بسام. تفضل أخي بسام.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور بشار الله يسعدك يا رب، الله يعطيكم العافية.
0: الله يحفظك يا مرحب.
2: وتحياتي للدكتور أحمد نوفل.
0: الله يحييك.
2: دكتور أحمد نوفل، هو مجرد استئناس وليس يعني بعيد عنك للفلسفة الزائدة. آية للبقرة، سورة البقرة آية 260 اللي هي وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى.
0: نعم.
2: ما الدليل على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قام بالذبح والإماتة من الكلمات اللي في الآية؟ هل هي كلمة تصرهن أم جزءا؟ يعني أنا استأنست بعدة تفاسير وكان في هناك خلاف يعني على كلمة تصرهن أو جزءا.
0: تمام. بارك الله فيك. تمام. بارك. تسمع الإجابة. أبشر يا أستاذ بسام. معي الأخ نذير. تفضل أخي نذير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟
0: يا مرحبا، حياكم الله.
3: يا هلا بيكم، الله يجزيكم خير. الله يحييك. بس حبيت أول شيء أنا بس هيك أسلم على الدكتور أحمد وعلى.
0: الله يسلمك.
1: الله يحييك يا أخي.
3: الله يرضى عليك، والله بحكم لله بالله يعني
0: ما كان الله
3: بس حبينا نشارك والله يبارك فيكم
1: ويطول بعمركم الله يحفظكم
0: يا رب. يا رب أكرمكم
3: الله، يبارك فيكم يا رب، دعواتكم لنا.
0: شكر الله لكم، الله يجزيكم الخير. الله يجزيكم الخير. في معي الأخ ماهر. تفضل أخي ماهر.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: والله عندي سؤال في آيتين، اقتربت الساعة وانشق القمر.
0: نعم.
4: آية ثانية اقترب الناس حسابهم في غفلة معرضون.
0: نعم.
4: بناء على الآيتين، هل يوم القيامة قريب، الساعة قريب، وهل نحن في آخر الزمان؟ كثير ألفوا فيها الكتب هذه.
0: طيب.
4: أشياء الساعة وعلامات الساعة.
0: ماشي، أبشر.
4: ومع فائق الاحترام.
0: الله يحييك أخي ماهر، شكرا لك.
4: شكرا.
0: وكل الاحترام لك. قبل أن نبدأ بالتفسير نجاوب على أسئلة الإخوة. دكتور، الأخ بسام يسأل عن آية سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. الآية هو يسأل بناء على قراءاته لعدة تفاسير، وجد أن هنالك خلافا بين المفسرين على الدليل على أن إبراهيم عليه السلام قام بذبح الطيور. ما الدليل من الآيات، من كلمات الآية؟ هل هي كلمة فصرهن اللي دلت على أنه ذبح الطيور، ولا كلمة جزءا؟
1: فصرهن، ضمهم إلي، يعني حطهم عشان تحفظهم عن ظهر قلب، صرهن إليك.
0: نعم.
1: شوفهم بالكمال لأنهم حيعودوا مثل ما كانوا.
0: نعم. جميل.
1: قطعهم قدر إن شاء الله كل واحدة 50 قطعة، انتفنت.
0: نعم.
1: حترجع مثل ما كانت. هذه قدرة الله.
0: إذا صرهن ليست بمعنى قطعهن.
1: لا.
0: أها.
1: صرهن إليك،
0: ضمهم إليك،
1: ثم اجعل هنا التصريف.
0: أيوة، على كل جبل،
1: على كل جبل من هنا جزء، حتى.
0: نعم.
1: حتى هنا وحتى هنا.
0: إذا الدليل على التقطيع من كلمات الآية كلمة جزءا.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: مش فصرهن إليك.
0: نعم. جميل.
1: ضمهن إليك.
0: جميل.
1: عشان تحفظهم عن غيب.
0: نعم. جميل.
1: هم ولا مش هم.
0: جميل جميل.
1: بس
0: أكرمكم الله.
1: بساطة.
0: الأخ ماهر يسأل عن آيتين، يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم.

0: اقترب يوم القيامة وبالتالي احنا في آخر الزمان؟
1: اخواني الكرام، يعني هذه الآية
0: قبل 14 قرن،
1: اي نعم 1500 سنة الا قليلا.
0: نعم.
1: اقتربت الساعة، ولو نزل القرآن قبل الرسول عليه أزكى الصلوات بكمان 1000 سنة لقال اقتربت الساعة. نعم.
0: إنهم يرونه بعيدا
1: ونراه
0: قريبا، يعني في حكم الله سبحانه وتعالى مختلف،
1: وأيضا في حكم عمرك أنت، متى قيامتي أنا؟
0: عند الموت.
1: يمكن ما وصلش البيت.
0: صحيح.
1: إذن قامت قيامتي، إذن اقتربت الساعة.
0: نعم نعم.
1: قد يكون القيام الساعة 3000 سنة جاية، نعرفش.
0: نعم.
1: ما أحد إلا الله عز وجل يعلم.
0: جميل.
1: أنه هذا بلزمناش. أنت كم عمرك يا إنسان؟ 50 60.
0: نعم.
1: هذا هو متوسط أعمار الناس، وذاك اجتهد على نفسك، اجتهد على ما تدخره عند ربك من عمل، هذا اللي اجتهد عليه. تسألش متى الساعة بعد 5000 سنة؟
0: قال ماذا أعددت لها لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال ماذا أعددت لها؟
1: يعني لو قلنا لك بعد 5000 سنة هتعمل إيه؟ أوهو هاي مطولة، طب وانت مالك؟
0: صحيح.
1: قد يكون المساء انتهت حياتنا.
0: صحيح.
1: قد يكون بعد شهر رمضان انتهت حياتنا، قد يكون ما عرفش. فانت اعمل وكأنك تموت غدا.
0: نعم.
1: واعمل دنيا كأنك تعيش أبدا، يعني لا بأس بالحكمة هذه. يعني
0: نعم. جميل.
1: لا بأس بها.
0: جميل.
1: قد تنتقد مش مشكلة.
0: جميل جميل. هذه أسئلة الإخوة المتصلين، الأخ بسام والأخ نذير اتصل ليسلم ويطلب الدعاء من الدكتور والأخ ماهر. الآن أعود إلى التفسير، تفسير الآيات من سورة آل عمران عند الآية 9 بعد 100، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. تفضلوا سيدي.
1: لله هنا ولله.
0: نعم.
1: طبعا كل هذه المعنى واحد، لله بداية ولله
0: زي يعني استئناف يعني.
1: تمام.
0: نعم.
1: تمام. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي في السماوات؟ احنا مش شايفينه. الله بيخبرنا خبر. كل ما في السماوات احنا مش شايفين ولا احنا عارفين، لكن نؤمن. ولله ما في السماوات والأرض. لا، وما
0: في الأرض. الأرض
1: عشان يأكد، مش والأرض، لا، يكون هنا عطف عطفا، وما في الأرض أتى بها كاملة.
0: نعم.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أكدها. وإلى الله ترجع الأمور. إذن كل ما في السماوات وما في الأرض طبعا لا يحصيه إلا الله عز وجل. الذرة لا تغيب عن الله عز وجل. مش المجرة، الذرة. إذن وإلى الله ترجع الأمور، كل شيء مرده إلى الله، كل كلمة قلتها مسجل عند الله عز وجل. لا ينسى، لا يظن ربي ولا ينسى سبحانه. فإياك يا إنسان تظن أنه لست تحت عين الله وتحت سمع الله وبصر الله، والله يقيد عليك كل ما قلت، مش تهديد، عشان تستقيم.
0: نعم.
1: الأمور.
0: صحيح.
1: لصالحك أنت هذا. يا بني الامتحان قريب، أوهو قروشتوني، وهو مستقبلك. إحنا الآن مش مستقبلك الوظيفي، مستقبلك الخلود
0: النهائي. نعم.
1: الحياة النهائية، قد تعيش إنسان ملايين السنين، نعرفش إنه فيش موت، في الآخر خلود بلا موت.
0: نعم.
1: فيا لها من صفقة، عمرك 50 60 مقابل عملك في هذا العمر البسيط، خلود بلا نهاية.
0: يا الله.
1: لله الحمد. فمين يضيع هذه الصفقة؟ بكون مجنون. أي والله. ولذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، مردها كلها إلى الله.
0: جميل.
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام. بعد ما خبرنا مولانا عن ذاته العلية إنه له ما في السماوات وما في الأرض، تكلم عنا نحن.
0: نعم.
1: شو هالشرف، شو هالشرف. يا أمة، منو بترك هذا الشرف القرآن العظيم عنكم؟ كنتم خير أمة، كنتم أي منذ القدم الذي لا حصر له، كنتم من قديم الآجال والأزمان خير أمة، أنتم في أقدار الله أحسن أمة. كنتم خير أمة. يا سلام، أنتم أشرف أمة وأحسن أمة. فكيف احنا نقلد الغرب، الفرنسيين والطليان والإسبانيول والأمريكان والإنجليز وإلى آخره؟ نقلدهم ليه؟ أنتم خير، مفروض هم اللي يقتدوا بكم، لا أنتم من يقتدي بهم. مختصر، كنتم خير أمة أخرجت.

0: اتنين ناس. احنا كنا فين؟ كنا في جاهليتنا. من اللي اخرجنا للناس كأساتذة؟ مين اخرجنا للناس كمرشدين؟ مين اخرجنا للناس كأننا الأمة الأنموذج؟ من؟ الله.
1: الله سبحانه وتعالى.
0: هذا القرآن، هذا الرسول، هذا الدين. يا أمة الإسلام، يا من يحاول بعضهم أن يعطل هذا الدين، حنخسر خسارة بلا حد ولا عد. كنتم خير أمة أخرجت للناس بهذا القرآن، بهذا الدين. إذن ينبغي أن نعلم أبناءنا القرآن منذ نعومة أظفارهم إلى اللحد، من المهد إلى اللحد، وإحنا نقرأ القرآن. ليه؟ لتنشأ أجيال على استقامة، لتنشأ أجيال على حب الوطن والانتماء. بدون هذا التعليم ما بتأمنش وبتضمنش. الضامن الوحيد هذا الكتاب يا أبويا. نحن بلا هذا الكتاب لا شيء، نحن لا شيء بغير هذا القرآن. بدنا نعلم القرآن، كنا نحمل القرآن ونحن أطفال. الآن لما كبرنا وصلنا في الجامعات بطلنا نعلم القرآن. كيف كنا نحمل المصحف ونحن أطفال؟
1: نعم.
0: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني على مستوى الأمم تأمرون بالمعروف.
1: وهذا دكتور لاحظ يعني في الصفحة التي قبل أيضا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني تكرر هذا الموضوع في صفحتين متقابلتين.
0: صحيح.
1: لماذا دكتور التركيز على هذه المسألة؟
0: لأنه للأسف يعني بالواقع العملي احنا نسينا دورنا ونسينا وظيفتنا ونسينا مكانتنا عند الله والشرف الذي جعله الله لنا بهذا الرسول وهذا القرآن وهذا الكتاب وهذا يعني الوظيفة التي وظفنا الله إياها. أنتم من تدعون الناس إلى الله وإلى دين الله وإلى الدخول في جنة الله، أنتم.
1: لكن دكتور أحيانا من يمارس هذا الأمر لا يتقبله الناس، أحيانا ربما لفظاظة أسلوبه من جهة، ربما لأنه لا يفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدخل في خصوصيات الناس، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما الخيط الضابط الناظم دكتور لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تمارس بالطريقة الشرعية؟
0: ادعو
1: نعم
0: إلى سبيل ربك بالحكمة.
1: يا سلام.
0: والموعظة الحسنة.
1: يا سلام.
0: بالحكمة، مو بالدفاشة. هي هي بدي أدخلك الجنة، اسمعني اسمعني اصبر، خذ لك ساعتين معي. ما شاء الله. أما والله لو كان مين ما كان ما بستنى ساعتين.
1: نعم.
0: ولذلك لا تفرض نفسك على الناس.
1: جميل.
0: سألك سائل أجب باحترام وتقدير، قدر عقول الناس واحترم مكانة الناس، وصل رسالتك بمنتهى الذوق والأدب
1: واللطف في الكلمات، يعني سبحان الله، وهدوا إلى الطيب من القول.
0: الحمد لله.
1: لكن كيف نفرق دكتور بينما ينبغي أن نأمر يعني بالمعروف والنهي عن المنكر في مجاله وبين التدخل في خصوصيات الناس؟ لأن البعض يعني يتدخل في شؤون الناس بحجة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
0: والله الفرق واضح.
1: نعم.
0: يعني اثنين بالطاوشوا، له يا ابني احنا إخوة، ما بصير، انت ابني وهذا ابني، له يا أخي، بدل ما نكون متحابين بنطوش بعضين وكم نسعى على بعضين سكاكين.
1: نعم.
0: ليش طيب؟ كيف بدنا ننتصر على عدونا احنا متطاوش قاعدين؟ بالحسنى.
1: جميل.
0: يعني ايقظ القيم الجميله في داخله. انتم اثنين جهنم وديتهم يعني الى الى الى الجحيم بهالطريقه.
1: نعم.
0: قبل ما يوصلوها.
1: نعم.
0: بالحكمه والموعظه الحسنه، ما عندك اسلوب اسكت، تدخلش في الناس.
1: جميل.
0: عندك هذا الحكمه وعندك هذا اللطف بالكلام، احكي بالعراقي. ما عندك هذا الأسلوب،
1: أنكر المنكر بقلبك. كويس. وذلك أضعف الإيمان.
0: مريح حالك.
1: طيب دكتور بدي أستأذنك باتصال معي الأخ أبو محمد. تفضل يا أبا محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله مساء عليكم على الشيخ.
1: يا مرحبا، حياكم الله.
2: بس بسأل الشيخ في مصطلح الورد في القرآن وفي بعض الأحاديث اللي هو الورق.
1: الورق. نعم.
2: نعم. شو كان يعني؟ هو كان في يعني يدل على عملة
1: على العملة
2: ولا كان فعليا كان في ورق عندهم؟ تمام. يعني ايش دلالتها الورق؟
1: ماشي ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله.
2: جزاكم الله خير.
1: الله يحييك.
0: حياك الله.
1: العمله الورقيه دكتور متعارف عليها انها من يعني مظاهر العصر الحديث. فلما يقرا الانسان في القران الكريم في سوره الكهف الورق وبعض الاحاديث الورق، هي تدل ايضا على العمله، لكن هل تدل على عمله ورقيه؟
0: لا.
1: نعم.
0: وانما الورق الفضه.
1: الفضه نعم.
0: نعم
1: نعم.
0: ولذلك مش الورق، كسره وفتحه اختلف المعنى
1: كليا
0: 100% تماما. نعم. الورق الفضة، الذهب ذهب.
1: نعم.
0: الفضة لها الاسمين،
1: الفضة والورق.
0: والورق.
1: نعم.
0: بس
1: جميل جميل. أكرمكم الله أكرمكم الله. نأخذ فاصل. مرحب. ثم نواصل دكتور بعد إذنك. الله يجزيكم خير. كونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: لدي مجموعة من الأسئلة دكتور، لكن أود أن نختم الآية 110
1: ماشي.
0: ثم نبدأ بالأسئلة. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم،
1: نعم،
0: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: يعني جزء من الآية اللي بدأت كنتم خير أمة أخرجت للناس،
0: نعم.
1: الآن بتكلم عن فريق آخر. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ما الذي منعهم؟ هل قرأتم هذا القرآن فاكتشفتم أنه لا يزيدكم علما ولا يعني مستوى أخلاقي أحسن، أم ماذا؟ أم الحسد والحقد؟ إذن ولو آمن أهل الكتاب
0: لكان خيرا لهم،
1: ما الذي منعهم؟ يعني عدم اقتناع بالقرآن؟ لا، التعصب والتشنج والتشدد.
0: هل يتضمن هذا الأسلوب في الآية شيئا من التهديد دكتور؟
1: يعني أكيد.
0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.
1: طبعا.
0: زي أسلم تسلم.
1: وهي نصيحة.
0: نعم.
1: لكن أيضا فيها رائحة التهديد.
0: نعم.
1: عشانك أنت بحذرك، إن لم تدرس بترسب. يا فعل الله ولا فعل الكلام العوام يعني.
0: نعم.
1: إيش فعل الله لي؟ منوش، لكن العوام بيقولوها. هذا لما حذرته مش معناه أنه أنا غشيته أو خوفته أو خلعت قلبه، أنا نصحته. يا ابني مستقبلك مرهون بنجاحك.
0: نعم.
1: غشيته ولا نصحته؟ خوفته ولا نبهته؟
0: نعم. جميل.
1: كيف نوصل الرسالة؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذا الكتاب اقرأه حياديا، لا متعصبا سلفا ولا نافرا سلفا، ائتني بقلب سليم بس واقرأ. ستجد هذا القرآن يعني الآن في أوروبا عم بيقرأوا القرآن ويبكون، سبحانك، لأنه لمس الفطرة ولمس القلب ونفس الأحاسيس اللي كان يعني مكبوتة عنده غايبة، الآن اكتشف نفسه.
0: يا الله.
1: من أنا كنت؟ أنا كنت في الضلال، كنت ضايع، الآن أنا عرفت نفسي وعرفت ربي. لا تقول لي الأب والابن وشو أب إيش وأب ابن إيش وأب إيش، كيف يعني؟ هنا الآن الله هو الذي خلق
0: صحيح.
1: السماوات والأرض، خلق الأنبياء، خلق الرسل، خلق الكون سبحانه، لا مساعد ولا إلى آخره. كانت الصورة كلها مغبشة، الآن عرفت هذا الدين الجميل، أجمل ما في الكون هذا الدين. أعطينا عنه يعني تخلفنا الحضاري، أعطينا عن ديننا صورة منفرة. فجت يعني غزة المفقرة والمحاصرة آخره بهذه البطولة، أعطت نموذجا، جعلت الأوروبيين يدخلون في دين الله أفواجا، الحمد لله، يعني بلا فلسفة وبلا يعني تكلف وبلا إمكانات. لا عنده مساكين لا طعام ولا شراب، لكن قدموا النموذج الإنساني، النموذج الفذ، التضحية والفداء والبطولة. يعني أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا كله يساعد المجرمين، وغزة لا مساعد لهم إلى الله عز وجل. فما الذي جعل هؤلاء الجياع المفتقرين إلى كل البسائط من الماء وانت طالع؟ ما الذي جعلهم بهذا الصمود، بهذا الثبات، بهذه البطولة؟ في سر عجيب، ما هو؟ إنه هذا القرآن. فالغرب اكتشف نفسه بهذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، منتهى البساطة. إذن
0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم.
1: ولو آمن أهل الكتاب، الله ينصح، مش محتاجهم.
0: نعم.
1: سبحانه هو الغني، مالك الكون وملكه سبحانه. إذن الله يريد لكم الخير، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون
0: وأكثرهم
1: الفاسقون. فقد نمشي الفاسقين بالأول، منهم المؤمنون، منهم من آمن وحسن إيمانه وصاروا قمة متميزة،
0: لكن الأكثرية بقيت على الفسق
1: وأكثرهم الفاسقون.
0: نعم. جميل.
1: العصبية، لو تخلص من عصبيته لاستنارت فطرته.
0: نعم.
1: لكن عصبيته
0: على قلوب أقفال
1: الفهول القديم خلاص.
0: جميل، أكرمكم الله دكتورنا. بدي أستأذنك وروح للأسئلة.
1: مرحبا.
0: الله يحفظك، عنك سيدي، الله يبارك فيك. أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، سورة النساء. لماذا قال الله تعالى أموالكم، أيوة، ولم يقل أموالهم، مع العلم أنها حقيقة هي أموال الأيتام؟ هل كلامه صحيح دكتور؟
1: ولا تؤتوا السفهاء
0: أموالكم،
1: أموالكم
0: التي جعل الله لكم،
1: قد يكون أموالكم بمعنى أموالكم حقيقة، وقد يكون أموالهم هم اللي أنت تحت حراستك، أنت أموالكم حراسة.
0: نعم.
1: هي أموالهم ملكا، أنا أمين على المال.
0: نعم.
1: أعطيه.
0: إذن هو مالي أمانة وماله ملكا.
1: تمام.
0: نعم.
1: أنا بعطيه من ماله قليل حتى ما يستهلكش ماله بأسرع وقت، فأنا من أجل الحفاظ على ثروته بعطيه بمقدار.
0: جميل.
1: هذا من أمانتي، هذا من رعايتي له، من إخلاصي ونصحي.
0: جميل.
1: أنا بدي زيدني كل يوم 10 ليرات يا بني. 10 ليرات كل يوم شهرين بتفلس، هي دينار كل يوم
0: مثلا.
1: أنا عندي عيلة وبعيشها بدينار مثلا، يعني تعطيه مثال من حياتك أنت.
0: نعم.
1: نصحا له وصفائنية من أجله، مش بدي أكل مالك.
0: نعم.
1: لا يا عمي، إحنا نرعاك ونرعى مالك من فضلنا.
0: جميل.
1: بس
0: جميل جدا، الله يكرمك دكتور. الأخ وليد الأصبح بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله
0: دكتور، مطلع سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. السؤال يا دكتور،
1: نعم،
0: هل الفتح المبين هو سبب مغفرة ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم منها وما تأخر؟ الرجاء تفسير الآية وجزاكم الله خير الجزاء.
1: سؤال جميل ومش سهل.
0: نعم.
1: إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مكة،
0: صلح الحديبية يا دكتور،
1: اللي بعده جاء من فتح مكة.
0: نعم. اللي هو كان وينصرك الله نصرا عزيزا.
1: أي يعني. نعم. هو كان مقدمة.
0: نعم صحيح.
1: فتح مكة. إذن صلح الحديبية كان العتبة.
0: نعم.
1: اللي فتح مكة. الخلاصة: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شو العلاقة؟ يعني هو الإنسان أحيانا بيكون متألم، تأخر النصر، يعني بعض الصحابة كان يضيق ذرعا ويضيق صدره، إلى متى يا رسول الله؟ فالرسول كان بشر يعني يتألم مثل ما يتألمون، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني قد يكون صدر منا أن يعني شيء أنه طالب
0: من الاستعجال أو شيء.
1: نعم. فيغفر الله تعالى له كل هذه المشاعر اللي كانت يمكنهم يعني مشاعر مع الصحابة رضي الله عنهم.
0: هذا دكتور إذا اعتبرنا أن اللام هنا لام تعليلية.
1: صحيح.
0: لكن دكتور في القرآن الكريم اللام المشابهة لها التي يسميها بعض المفسرين لام العاقب، العاقبة. نعم. يعني زي فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم. هل هذه تصلح أن تكون للعاقبة أيضا هنا اللام؟
1: وتصلح لهذا وهذا.
0: تعليلية و...
1: نعم.
0: جميل.
1: ولا غير.
0: جميل.
1: على الوجهين سليم المعنى.
0: جميل.
1: ما في أي سلبية إطلاقا، أي لولة الأمر ليغفر لك الله.
0: جميل.
1: مثلا
0: أو لتكون السبب يعني في النهاية التالية. جميل جميل. الأخت وفاء النابلسي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. أرجو التوضيح مرة أخرى، كيف نفصل بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التدخل في شؤون الناس؟ يعني غير مثال فضيلة الشيخ، إذا أخوان تقاتلا، بتقول يعني مثلا إذا في أمثلة أخرى، مثلا شخص لا يصلي، شخص يغتاب، شخص يتجاوز في الملبس، يعني خاصة السيدات أو الفتيات. يعني دكتور إذا نحن نعرف شخصا لا يصلي، لما بدنا ننصحه في موضوع الصلاة، هل هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا من باب التدخل في شؤونه الشخصية؟ ربما يعني جاوبك ويقولك ما لكاش علاقة. مثلا واحد كثير الغيبة، جيت انت نصحته، هل هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا التدخل؟ واحدة لباسها يعني ليس مستترا، بدي أنصحها، فهون دكتور يعني البعض بيجي يقولك شو دخلك، شو علاقتك، هذا شيء بخصني. فكيف نفرق في مثل هذه الحالات دكتور؟ نعم.
1: أخي الحبيب، أخي الكريم، انت لما تبدا بهذه اللهجه، اسمع انا بدي انصحك، لا اخي الحبيب، ملاحظه طفيفه باني اوصلك اياها لو سمحت، يعني هذا اللباس لا يليق بك مثلا مثلا مثلا.
0: هو دكتور حتى احيانا الكلام اللي بتقوله حتى احيانا دكتور مع لطف الاسلوب ممكن واحد يقول لك شكرا يا اخي، بس يعني صفتك ايش بتحكي معي؟
1: والله محبه،
0: من وين لوين بتعرفني؟ اذا كان مثلا ما فيش يعني هاي اجابات يجيبها يعني الناس،
1: واحد عم بدخن اخي الكريم، والله من محبتي لك ونصحي لك، السيجاره تاخذ من صحتك ومن فلوسك، هل تحب لابنك ان يدخن؟ بأسلوب يعني
0: هو دكتور أحيانا المحتوى والأسلوب يعني لا خلاف عليه، لكن البعض يضيق صدره دكتور من أنه واحد ينظر عليه،
1: بجوز يقول له في المنصوح.
0: لماذا دكتور يعني لا نقول بأنه أيضا مقام الناصح من المنصوح؟ بمعنى دكتور إذا كان في ذهنهم مثلا علاقة وهذه العلاقة تسمح،
1: وقد يتدخل نعم بأسلوب لطيف.
0: نعم
1: أخي الحبيب، يعلم الله أني بتكلم من محبتي ومن إخلاصي لك، أنت أخي في الدين، أخي في الوطن، أخي في الإنسانية، أخي في المروءة، أخي في ما ما ما ما تشاء، مش تدخل في يعني شؤونك، لا والله. فإذا بتتحملني
0: بهالكلمتين
1: بالضبط، والله لو جيت بهذا الأسلوب لا يمكن أن يردك، لكن لو سمحت لو سمحت، مش هيك الناس. هذا حقولك عم يتخرج فيها إخواني، المدخل مهم جدا.
0: نعم نعم،
1: كيف نبدأ المدخل؟ برفق، بخطاب للقلب والعقل.
0: هل من الحكمة دكتور أنه مثلا إذا في يعني في الطريق العام مثلا لباس غير مناسب في مثل هذه الحالة دكتور، البعض يعني بعض الشباب بيقول لك أنا بدي أنصح، يعني حينما ينصح الشاب فتاة لا يعرفها ولا تعرفه، هذا مناسب دكتور؟
1: لا مش مناسب، وقد تفسر سلبية.
0: نعم نعم،
1: وتطلع أنت بنتيجة سلبية، فهذا الحقيقة تزيد مش مطلوب منك.
0: البعض دكتور عشان ما يدخل في هذا الصدام يلجأ إلى أسلوب آخر، بصير يعني يزت كلام على على أنه شو هاللبس جهنم وبئس المصير من هذا الكلام. هل هذا من الدعوة دكتور؟
1: لا مش دعوة. نعم هذه لا
0: نعم
1: إخواني، يعني أنت يدوب قرائبك وتمشي معهم يدوب.
0: مظبوط،
1: الناس كلها من الأسف يعني منغلقة عن بعض،
0: وبالتالي إذن لازم يكون في يعني جسر من المعرفة، جسر من القبول،
1: قرابة
0: نعم أو القبول
1: أو الجيرة.
0: نعم
1: أو
0: صحيح،
1: يعني نسب، إذا في رابط
0: نعم
1: خيط موجود.
0: جميل جميل جميل،
1: تتدخل وبلطف. أخي الكريم، يعلم
0: جميل
1: الله
0: جميل
1: محبتك في قلبي لا يعلم بها إلا الله، نصحا لك حبا فيك، مش بنصحك تدخلا في شؤونك من محبتي، يعلم الله ما بدي منك ولا شيء، وبدي لك مش منك.
0: وأحيانا دكتور البعض يطلب النصيحة، يعني بيجي بيقول لك والله أنا بدي نصيحتك في الموضوع الفلاني،
1: قليل.
0: فهنا قليل، لكن في الحالة هي أظن بيكون الموضوع أريح للناصح.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح،
0: لأنه هو الذي جاء وطلب بنفسه.
1: تمام
0: يعني.
1: وبكون هذا يعني أكثر قبولا في السماع.
0: صحيح،
1: لما يقال لأنه
0: جميل.
1: هو طلب.
0: صحيح،
1: يعني دكتور شوف لي والله اللوز نازلات ولا أشيلهم ولا ما أشيلهم، يعني أنا اللي جيت أعرض.
0: نعم،
1: مش لوز الأمد يسألك سؤال
0: في الحياة في الشرع في
1: نعم بالضبط.
0: أختم دكتور بهذا السؤال، الأخت صباح أبو عياش تقول السلام عليكم جميعا، لماذا قال إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟
1: طبعا هذا إن يسرق هتلاقي التفسير سرق قلب أبيه.
0: نعم،
1: يعني هذا الكلام
0: يعني اجتهاد
1: يعني لا بأس، لكن ولا ملهاش معنى
0: هنا الحديث عن سرقة حقيقية يعني مادية، أليس كذلك؟
1: لكن هم إن يسرق هذا يوسف أنتم مكبرينه، طيب هو مش مكبرينه، إحنا الله اختاره من
0: نعم
1: بينكم.
0: نعم،
1: فقد سرق أخ له من قبل، من وأخو اللي سرق؟
0: هم يقصدون يوسف المفروض،
1: يتكلم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، مش عن يوسف. لأنه إن يسرق يوسف
0: نعم
1: فقد سرق أخ له من قبل، أو أخوهم
0: لا هو الكلام عن الأخ.
1: أيوة أيوة أيوة.
0: نعم، إن يسرق
1: اللي سرق
0: فقد سرق نعم
1: ما سرق له. شو
0: نعم،
1: يوسف جعل السقاية
0: في رحل أخيه. نعم نعم،
1: فنادت العير إنكم لسارقون، إذن إن يسرق هذا الأخ
0: فقد سرق أخ له، قصدهم عن يوسف
1: قبل.
0: لذلك فأسرها يوسف في نفسه. هم لماذا قالوا ذلك؟
1: ولا شيء، ما فيش ولا إشارة على السرقة، بعض المفسرين تكلفوا قال سرق قلب أبيه، تكلف هذا، لكن هم رموه بالسرقة إنه أنتوا عيلة سراقة، طب أخوكم من الحقد والغضب، يعني تأحرجتنا الآن بأخوك من قبلك سرق، انفعال عصبي.
0: نعم. بس نعم.
1: يوسف سرق إيش؟ لا سرق قلب أبوه ولا قلب أمه ولا غيره، لكن هم من الغضب قالوا أخوه سراق من قبل.
0: نعم، فبالتالي هذا طالع لأخوه. أكرمكم الله، الله يجزيكم خير. وصلنا إلى النهاية، أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي ولا حبلي بمنصرمي. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرمي، وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيسى هادي العيس بالنغم. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات، ونستل شذى الأغنيات، نستضيف أجمل الضيوف، ونتوقع منكم أعلى وأغلى المشاركات. فيا هلا ويا مرحبا.

يا ويح قلبي به الأطيار عاشقة، حب الرسول سما والشوق برحني. يا صاحب الحوض يوم الحوض تأمره، قلد بفضلك ما قلدت من منني. فهك قلبي جلال الحق يرفعه صاب إليك، وقلب العاشقين هني يقول شوقي وفيك القول ينصفه. يا ليت شعري أقولي فيك ينصفني، إني وأحمد شوقيان قد وقفا بباب فضلك. فمن يا أبا الحسن، يا رب صل على المختار، ما عبرت سحائب الشوق في فيض من الزمن. فالدر واللؤلؤ المنثور زينته، يا حسن مودعة في حسن مؤتمن. والحب ذو العصف والريحان آيته، الله أكبر، كم للحسن من سنن. يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق الفطني.

تكبر الحكاية وتزهر الكلمات ويصير للمعنى مغنى ويصير أجمل وأروع وأبدع. كن أحد المشاركين في هذا البرنامج باتصالك على الأرقام 06516 40 أو أرسل مشاركتك المصورة قصة شعرا نصا على الواتس الخاص بهذا البرنامج 07879311193. أعيد الواتس الخاص بهذا البرنامج 07879311193. وكما يقولون كل الغلا والحلا والهلا بكم في حضرة الكلمة.

0: ضيفتنا العزيزة اليوم كاتبة شاعرة ناقدة باحثة، الدكتورة الجليلة دلال العنبتاوي. مرحبا بك سيدتي.
1: أهلا وسهلا بك صديقنا وأخنا العزيز.
0: سلمتي دكتورة، وقبل أن نستفيض بهذا اللقاء الماتع سنذهب إلى مشاهدة هذه الزيارة الجميلة التي قامت بها أو قام بها مجموعة من الشعراء من سوريا الشقيقة، ونحن الآن مع هذا الفيديو في هذه الاستراحة الشعرية أو الزيارة الشعرية في استوديو إذاعة حياة للشاعرة لميس الرحبي، فلنشاهد ولنستمع.
1: جميل.
2: أود أن أهدي أول قصيدة للأردن. أتيت إلى الأردن والقلب يهتف بحب التي تحنو علي وتعطف. أتيت إلى الأردن أحمل لهفتي، ومن شدة الأشواق كفي ترجف. فهل أحسن الأقوال عند جلالها؟ وهل تفلح الأشعار فيها وتسعف؟ فإن خانني التعبير فالعذر منكم، عساي ببعض المجد أحظى وأشرف. فلي في سبيل الشعر حب ترابها، وللنبل فيها للبرية مصحف. أتيت أشواقي يبعثرها الأسى، فكان لها من أرض عمان معطف. ستبقى مدى الأيام في قمة الذرى، ويبقى لها رغم المكائد موقف. سلام على الأردن من نبض حرة، بأوطانها يسمو الصقيل المرهف.

0: مرحبا بكم من جديد إلى حضرة الكلمة. وفي هذه الحضرة نستضيف اليوم الدكتورة دلال العنبساوي مرة ثانية. مرحبا بك دكتورة دلال. يعني أنت شاعرة؟
1: لا أقول عن نفسي شاعرة.
0: معلش أنت لك دواوين بغض النظر عن تصنيف هذا الشعر.
1: نعم.
0: وأنت ناقدة وباحثة.
1: نعم هذه أكثر صفة يمكن متقاربة أو قريبة مني أنني ناقدة.
0: حدثينا عن نفسك قليلا وعن تجربتك في الأدب والنقد.
1: في الحقيقة أنا كاتبة وناقدة وباحثة، دائما أسعى للبحث في النصوص بكافة مجالاتها، شعر، قصة، نثر، رواية. ويمكن أحيانا بحس نفسي منحازة للرواية أكثر من انحيازي لأي صنف آخر، فأنا يعني يشغلني هذا طبعا وأهتم كثيرا
0: لكن
1: بالقراءة.
0: لكن دراسات نقدية لبدر شاكر السياب وإبراهيم نصر الله وغيرهم وغيرهم، أنت اهتممتي بالرواية أكثر.
1: نعم فيما بعد، هذول كانوا في البدايات. كان عندي بدر شاكر السياب قراءة أخرى لأني كنت يعني مولعة بشعر بدر شاكر السياب. ثم انتقلت في مرحلة الدكتوراه، كانت طروحتي عن إبراهيم نصر الله اللي هي بين الرؤية والتشكيل في شعر إبراهيم نصر الله.
0: إذن دراسات أكاديمية كانت.
1: نعم. لا الكتاب الأخير في النقد كان عن الشاعر محمد مقدادي، ودائما بوجه له تحية.
0: نعم
1: بأي مكان. كان عبارة عن قراءات أو دراسة في ديوانه على قلة الياسمين.
0: قلتي يوما ما إن النقد حق الألغام، بماذا تطالبين المثقفين؟ ما هي الرسالة التي ينبغي أن يحملها المثقف؟
1: أنا قلت وما زلت أقول أن النقد فعلا حق الألغام، لأنك حين تبحث في النص تجد أشياء كثيرة، منها ما يعجبك ومنها لا يعجبك. حين تريد أن تصارح هذا الشخص الذي أهدى إليك هذا الكتاب أو هذا العمل الإبداعي، تجد أنه ينزعج منك ويأخذ موقف يشعرك بأنه لا يقبل، لا يقبل أن تقول أن هذا النص يحتاج إلى تدقيق، ليس لغويا. حتى أحيانا أشعر أن بعض من يكتبون بعض تنقصهم الوحدة العضوية في النص، فتشعر بأنك تسمع نص متشضي مفتت. وأنا هذا يعني يمكن كثير مرات أقول يجب أن نلتزم بالوحدة العضوية، لكن أحيانا فيما بعد الحداثة صاروا يجدوا بأن لا، ليكتب الشاعر
0: طيب
1: يعني وليتشضى كما يريد.
0: ليتشضى كما يريد.
1: نعم.
0: طيب يعني سنذهب إلى هذه الفكرة، ولكن أنت تتحدثين عن الجدلية بين الأدب وبين النقد، أو بين الأدب حتى وبين اللغة. يعني المصطفى لطفي المنفلوطي له عبارة جميلة يقول إن مثل الأديب والنحوي كمثل النساج وعامله، هذا يلتقط أو هذا يصنع الثوب ويحوكه، وذاك يلتقط زوائده ويمسح زئبره إلى آخره. نفس الجدلية لربما.
1: صحيح اتفق معك، يعني لا يمكن أن يكون، طبعا الآن يحاولون أن يلغوا دور الناقد، ولك ما في داعي للناقد، القارئ العادي هو ناقد، أنا لا أختلف معهم. أي متلقي للنص هو ناقد، سواء استطاع أن يستوعبه أو لم يستوعبه. لكن كنقد أنت حين تكون تمارس هذا العمل يجب أن يكون لديك أدوات. إذا أنا شعرت بأن هذا النص جميل ويستحق مني التوقف، يجب أن أبرز جوانب جماله، جوانب قوته، جوانب الصور الجميلة اللي فيه. لا أكتفي فقط بكلمة والله جميل هذا النص، عجبني، حلو. لا، أنا شخصيا أقول هذا ليس نقدا. البعض يقول هذا نقد انطباعي، يعني هذا نقد نابع من أنا شو شفت، أنا شو حبيت أو كرهت. النقد له مدارسه
0: طبعا طبعا،
1: فيجب أن نكون واثقين من أنه هذا النص الذي وقع بين يدي هذا الناقد هو نص يجب أن يشرح ويجب أن توضع نقاط قوته وضعفه.
0: جميل. هو يعني طبعا الآن حين نجري عملية النقدية على نص، هل ننظر إلى الكاتب؟ يعني إذا كاتب هو وازن أم أنه كاتب ناشئ جديد حديث يحتاج إلى أن نسند ظهره وأن يعني نجعله يعتلي منبرا ونشجع ونحفز إلى آخره؟
1: اسمح لي هنا أن أفرق بين موضوعين. الموضوع الأول، أنت حين يعرض عليك نص لا تنظر
0: كناقد، لن تجامل، لا تنظر إلى من هو النص،
1: لا أبدا لن تنظر إلى صاحبه، بالعكس أنا أعتبرها مطلبة أن تنظر إلى صاحب.
0: تمام.
1: لأنك كإنسان لابد أن تكره وتحب، هنا تدخل المشاعر. يجب أن يكون الناقد موضوعي، وهذا أنا دائما رأيي بالموضوعية. أنا حين أتعامل مع النص أتعامل مع نص وصلني، ما بيهمني مين كتبه، أنا بتهمني هذه المادة الإبداعية التي بين يدي،
0: بشرط أن يكون نقدا وليس انتقادا
1: طبعا
0: بقصد
1: طبعا. أما الموضوع الثاني والذي تفضلت به هو هذا الشاب، إذا كان في شاب أعطاني نص وطلب مني أن
0: ليس بالضرورة أن يكون شابا بالعمر، يعني مفهوم العمر
1: لا، هو بالضرورة يكون شاب بالعمر. ليش؟ لأنه هو لا يملك بعد أدوات الكتابة، فبالتالي هو يعتمد على رؤيتك، على رؤيتي، على نصيحتنا له بأنه والله شوف هذا النص جميل لكن الصورة هنا تحتاج إلى مراجعة. يعني مرات بشوف نصوص لشباب، من طبعا هم للأسف في الأيام هاي ما بقرأوش كتير، بيعتمدوا على الموبايل أو على يعني شو بيجي بخاطرهم،
0: خصوصات السوشيال ميديا. نعم. والبوستات. نعم. إلى آخره. طيب جميل دكتورة دلال، إحنا سنستغرق أكثر في هذا الحديث الماتع، وسنستعرض إلى حد ما أو نتلمس واقع الحياة الثقافية عندنا في الأردن وفي العالم العربي، لكن بعد هذا الفاصل فكونوا بالقرب.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة ومع الدكتورة دلال عنبتاوي. دكتورة، أنت نائب رئيس جمعية النقاد الأردنيين وتديرين اللجنة الثقافية في منتدى الرواد الكبار. خلينا نتحدث شوي عن هذه المنتديات وهذه الأندية وهذه الدارات التي صارت تشغل يعني حيز لا بأس به في الوسط الثقافي الأردني. هل تؤدي دورها بالطريقة الذي ينبغي أن تكون عليه؟
1: نتمنى ذلك طبعا. أبدأ من حيث انتهيت أنت. هذه الدارات وهذه المنتديات هي ظاهرة صحية إن جئنا إلى النظرة إلى الموضوع بشكل من يعني بموضوعية، هي فعلا ظاهرة صحية لأنها تعطي صورة بأن هناك أناس يهتمون ويقرؤون ويكتبون، لكن نحن نسعى أن تكون هذه المنتديات على مستوى عال من الاهتمام بالإبداع، بحيث أنه لا يجوز الاحتفاء مثلا برأيي بديوان لصبية أو لشاب أصدره البارحة ونبجل به ونعطيه
0: على حساب خبرات،
1: على حساب كتابته، يعني هو لا يستحق هذا التبجيل. كتابته ضعيفة وأحكي لك بصراحة بين هلالين، أغلبهم كتاباتهم فيسبوكية، يعني يأخذ من هنا كلمة ومن هنا كلمة. وصارت معي أن جاء لي شاب عمره 26 سنة وطلب مني أن أعمل له دراسة عن كتاب. عندما فتحت الكتاب وجدته عبارة عن تجميع لخواطر كلمات أفكار.
0: والله يا دكتورة، على روح على شات جي بي تي أطلب منه الآن
1: هذا
0: يصنع لك قصيدة، يصنع لك ربما قصة، يصنع لك
1: هذا الشات.
0: هلا نحن نحكي في الشات جي بي تي،
1: هذا عالم آخر. ويعني أنا قبل ثلاث أيام يمكن أو الأسبوع الماضي كان عندنا في منتدى الرواد الكبار حديث عن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالحياة. أنا أخذت جانب الأدب وقلت يا جماعة أرجوكم ابتعدوا عن الذكاء الاصطناعي. ليش؟ لأن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يعبر عن الحب، عن الحنين، عن الشوق، عن الفقد.
0: دكتورة خليكي معي، اولا اريد ان اقدم تحيه لدكتور حسام اللحام والدكتور ناصر شباني، اطلعاني على يعني دراسه للدكتور حسام تتحدث عن هذا عن دور الذكاء الاصطناعي في صناعه وصياغه النص، وتجدين احيانا في اشياء مذهله. ليه؟ لانه هو يقدم اكثر حالات الابداع البشري، سواء في نص او في لحن أغنية أو في منهجية بحث أو ما شابه. فعما تتحدثين؟
1: أتحدث لأنني قرأت.
0: نعم.
1: وكان لدي ورقة قدمتها في مؤتمر في جامعة البتراء أتحدث فيها عن علاقة الذكاء الاصطناعي والإبداع، وكانت الورقة في النهاية أنا وصلت إلى أن الذكاء الاصطناعي، طبعا من قراءات عدة، ليس قراءة واحدة لكتاب واحد أو لمقال واحد، وصلت إلى أن والأجمع الذين قرأت لهم أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يعطيك نص لا نقد له أو لا انتقاد عليه لنقل، لكنه هل يستطيع أن يوصل إليك أنت كمتلقي هذه المشاعر الإنسانية التي كتبها الشاعر عن حالة فقد عند الموت؟ هذا السؤال.
0: بالتأكيد لا، هو سيتقمص الحالة
1: المهم.
0: هو يتقمص
1: حتى
0: الحالة،
1: حتى لو تقمصها لا تستطيع أن تصل إليك لأنها ليست مشاعر إنسان حقيقي.
0: نحن متفقون بالضرورة طبعا على أنه الإنسان يجب أن تحترم مشاعره،
1: نعم،
0: ويجب أن تقدر، ويجب أن لا يستعاض عنها بأي شيء.
1: نعم.
0: طيب دكتورة، يعني احنا كنا يمكن نتحدث قبل الذكاء الاصطناعي عن يعني هذا الشاب او هذه الأندية هذه الدارات التي ينبغي ان تتوفر كمنابر، يعني تشد على او تأخذ على يد وتشد من أزر المبدعين الشباب. هل الدارات حقيقة تسير على نظام الحزبية الثقافية إنجاز التعبير، ولا هي فعلا يعني تقدم هذه المنابر للمبدع الحقيقي وليس المبدع اللي أنا وياك أصحاب وبالتالي لازم نروح في تيار ثقافي أو ما شابه.
1: تريد أن أقول لك الحقيقة؟
0: طبعاً أكيد.
1: أن هذه المنتديات والدارات أرى شخصياً أنها تكرس المكرس. بمعنى أن هذا الشخص كتب رواية، كاتب قبلها روايتين ثلاث، بيعملوا له حفل إشهار وإلى. أما هذا الشاب الذي كتب لم يطلع أحد على ما كتب، صحيح صار له حفل إشهار،
0: هي أفسحت مجال،
1: أعطته مجال، لكن وين دور هذه الدور في متابعة هذا الإبداع؟ يعني أنا لما شفت هذا الشاب مثلا، وفعلا الشيء يذكر أنه قيمة له حفل توقيع لهذا الكتاب، وأنا طبعا ما رحت، سألت قالوا لا أقيم له حفل توقيع وإشهار لكتابه، لم ينطق أحد كلمة بحق هذا الديوان أو هذا الكتاب، أو قالوا له مثلا، يعني أنا كنت أتوقع
0: تصنع حد يحكي له، يعني تصنع الموهبة،
1: لا أتوقعت حد يحكي له اتمهل انتظر. أنا تعرف أنا أول كلمة حكيت له إياها، يا ابني خذ هذا الكتاب وانساه، اتركه روح اقرأ واكتب وتعال عندي، أنا مستعدة إني أراجع لك نصوصك وأوصلك للنص الذي تريد. هذا الدور الذي يجب أن تقوم به هذه المنتديات، أما أن تكرس المكرس، يعني أنا بحكي لك عن منتدى الرواد الكبار.
0: حدثينا عن
1: منتدى الرواد الكبار، لو كرس المكرس،
0: يعني أنت جزء من هذه المنظومة.
1: نعم. أنا جزء.
0: نعم.
1: وأعتز. أنا لا أستطيع أن يعني أبتعد في علاقتي عن هذا المشهد الرابطة.
0: أقصد هل تهيئين الفرص فعلا لمن يستحق؟ أنت والزملاء.
1: حقيقة أنا أسعى دائما إلى تهيئة الفرصة لمن يستحق، لكن هنا في ملاحظة بسيطة، أن هذا المنتدى هو للرواد الكبار.
0: يعني طيب للرواد الكبار.
1: أيوة.
0: ومعنى
1: لكن ليس لدينا مانع أن يكون هناك رواد شباب.
0: هلا بنحكي شو معنى الكبار. معنى اتصال عزيز رئيس رابطة الكتاب الأردنيين.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور رياض ياسين، مرحبا بك أيها العزيز.
2: مساء الخير عبد الله. مساء الخير دكتور دلال.
1: أهلا أهلا بالصديق الغالي.
2: شكرا كثير بدي ما شاء الله.
0: أسعد الله مساءك دكتور رياض.
2: كل عبد الله كيف الحال؟
0: الله يسعدك الحمد لله. يعني احنا بنتحدث عن موضوع دكتور الآن غاية في الأهمية، وهو يعني هذه الدارات والمنتديات والتي انتشرت وشغلت يعني مساحة جيدة من وسط الحالة الثقافية لدينا في الأردن، ونتحدث هل حقيقة يعني تهيئ الفرص لمن يستحق أو لا. فأنت رئيس الرابطة، يعني نظرتك ستكون أكثر شمولية، يعني تفضل إن أحببت.
2: يعطيكم العافية. هلا يعني كثرة المنتديات يعني أنا أراها بجانب إيجابي وجانب سلبي. يعني الجانب الإيجابي أنه بتعزز الحالة الثقافية والزخم الثقافي وكثرة الأنشطة وتنوعها ويعني اختلافها وامتداداتها الجغرافية بأكثر من مكان. لكن بالبعد الآخر، البعد السلبي كما تعلم أستاذ سليم، هو موضوع تكرار الأنشطة وتزامنية الأنشطة. يعني
1: نعم.
2: تزامنية الأنشطة بتكون على حساب الحضور،
1: صحيح،
2: وعلى حساب الجمهور، وهذا شيء خطير للغاية. رقم اثنين، ويمكن هلأ أحكي تصريح يعني سابق أوانه لكن بخص حياة FM لأنه بتعزوا علي، إحنا في توجه في الرابطة تبنينا بالأمس وأنا تحديدا أنه رح نعمل مجلس تنسيقي للهيئات الثقافية بالأردن إن شاء الله خلال المرحلة القادمة.
1: ممتاز.
2: لأنه في عنا إشكالية لها علاقة بتشتت الأنشطة،
1: صحيح،
2: وتكرار الأنشطة.
1: نعم.
2: يعني أنا يمكن سمعت الدكتورة دلال عم تحكي أو حضرتك على فكرة أنه في الكتاب في كتب مرات تشهر أكثر من مرة في أكثر من منتدى.
1: نعم.
2: يعني بنشروها بال2024 برد بعد سنة منتدى ثاني بيدعوه ليعمل إشهار مرة ثانية. هلا الكتاب يشهر مرة واحدة، هلا لا بأس إذا إذا إذا صار في عليه مرة ثانية قراءة نقدية متخصصة، لا بأس إذا كان موضوعه مثلا يستحق أو موضوعه يهم مثلا شريحة لا بأس في ذلك. لكن إنه والله على الطالع وعلى النازل كتاب يشهر ثلاث أربع مرات ويكون الهدف من الإشهار هو موضوع تجاري، لأنه كل محطة إشهار بده يبيع الكاتب، هون بصير في إشكالية إلى علاقة بفلسفة هاي المنتديات، إنه هي بالنهاية هل تهدف إلى إنه فعلا تبرز القيمة المعرفية للكتاب وتعمل فعلا حفل إشهار يليق بالكتاب وجهد الكاتب، ولا هناك يعني أهداف ومآرب يعني ربما تجارية أو إعلامية حتى؟ هنا هو السؤال صحيح. اللي يطرح. بتسمح لي بس بثانيتين هيك بموضوع تعدد المنتديات.
0: تفضل دكتور، نحن نسمعك.
2: احنا في عندنا بالاردن اكثر من 700 هيئه، يعني انت بتحكي 700 هيئه، وانا بعتقد انه في هذا العام، وبرضه هذه معلومه كمان يعني ارجو انه يتم الاضاءه عليها، وزاره الثقافه مشكوره وهي اللي يعني رخصت على مدى الاعوام الماضيه، رخصت هاي المنتديات والمؤسسات في هاي السنة أجرت مراجعة لأداء هاي المؤسسات.
1: جميل.
2: مراجعة حقيقية بمعنى آخر، وربطت هاي المراجعة بتقييمات لها علاقة بالإنجاز بمعنى آخر، إنه المنتديات والجمعيات والهيئات التي ليس لديها إنجاز ثقافي يعاد النظر في دعمها المادي. بمعنى إنه وهذا شيء أنا بعتقد أنه صحي.
1: نعم.
2: يعني أنت لا يجوز أنك تضلك كل سنة تخصص مخصصات للمؤسسة لطالما هي فقط مرخصة وموجودة، لا، هاي المؤسسة في إلها خطة عمل وفي إلها برنامج يجب أن تقوم فيه مهمة، لكن لمجرد أنها مرخصة وموجودة في الأردن أنت كوزارة الثقافة لازم تدفع لها، لا، هذا الحكي بعتقد أن الوزارة تنبهت له في هاي السنة تحديداً، وهذا أنا بعتقد أنه أمر صحي. ودكتور فريد أنت بتعرف مسألة التقييم ضرورية جدا.
0: دكتور رياض، هل قلت 800 هيئة؟ 700 هذه 700 مرخصة وتابعة لوزارة الثقافة؟
2: هاي مرخصة من وزارة الثقافة فقط، في عندنا آلاف الجمعيات، لأنه في جمعيات مرخصة من وزارة السياحة، جمعيات مرخصة من التنمية، لكن أنا بحكي على الجمعيات اللي تابعة لوزارة الثقافة.
0: والله نحن بخير نحن بخير ثقافي يعني كبير.
1: عمين.
2: لا، ما هي مش مفعلة يعني إذا إذا 700 فقط كرقم، فاهم كيف يعني كرقم وبتعملها بالسريع نشاط أو ما بتعمل، يعني بالنهاية هي عبء على الوزارة.
0: طيب دكتور، إذن الخطوة التنسيقية التي تقوم بها الرابطة، لأن هذا شيء بارع وجميل.
1: نعم.
2: ومهمة صعبة لوجستيا
0: صعبة طبعا مهمة صعبة،
2: لكن إحنا بالنهاية بدنا نحاول إن يعني نخترق هذا الجدار، لأنه يبدو إنه في زي ما حكيت لك تشتت في مسألة الجمهور، يعني والجمهور أحيانا يعني ينطلي عليه انه ممكن يروح على مكان قريب لانه مثلا المنتدى اقرب او يعني ما بعرف، يعني هي بتصفي وكانه في اعتبارات غير ثقافيه. احنا بالاساس يفترض ننتبه لهي المساله، انه اي منتدى اي جمعيه يفترض انه يقدم ماده معرفيه، يقدم خطاب ثقافي، يقدم ابداع معين حتى نقدر نحسبه على الهيئات الثقافيه. والله منتدى قاعد بس كل اسبوع بيعمل عن وصفة الاعشاب الطبيعيه ولا عن يعني عارف كيف، هذا يعني انا بعتقد انه هذا لا يليق بالعمل الثقافي ولا لا يشكل قيمه مضافه الحقيقه بالنسبه لي، يعني العمل الثقافي اللي احنا بنرجوه بصراحه. بعدين ليش يكون في تكرار بالانشطه؟ يعني ليش ما يكون في عندنا مثلا جمعيات ومنتديات مثلا ترعى الجيل الجديد، تعمل ورش إبداعية مثلا للكتاب الجداد مثلا؟ ليش ما يكون في عندنا منتديات مثلا تعمل تدرب سيدات المتقاعدات على حرف
0: يعني
2: الدولية؟
0: هذا السؤال الذي هاي الفكرة اللي كنت سأطرحها دكتور، دور الرابطة الآن في يعني جمع هذا الشتات وفي تنظيم هذه الحياة الثقافية، ماذا هناك من خطوات يمكن أن تفرح بها قلوبنا دكتور رياض؟
2: هو دكتور فريد، هو المسألة تتعلق ب يعني خطة عمل تبدأ من فكرة ليس توحيد الهيئات بقدر ما هو تنسيق عمل الهيئات. يعني تنسيق عمل الهيئات أنا بعتقد أنه أولوية، أولوية مش للرابطة، أولوية يفترض تكون للوزارة. لكن الرابطة أيضا تشكل كونها حاضنة، يعني أكبر حاضنة ثقافية للمؤسسات المدنية، بعتقد في عليها دور ممكن تقوم فيه في هذا المجال. وزملائنا أنا يعني بلشت أستطلع بعض رؤساء الهيئات وتلقفوا الفكرة بشغف كبير، إنه يا ريت إنه دكتور إحنا مستعدين إنه نقعد بأقرب فرصة حتى نلصق يعني العمل. يعني والحمد لله إحنا بدينا حتى بالرابطة نرجع للانفتاح يعني هذا على كل مؤسسات المجتمع المدني وكل الهيئات، وهذا أنا بعتقد هو جزء من الخطاب الجديد للمؤسسة اللي إحنا كلنا بنحترمها وبنحبها.
0: دكتور رياض ياسين لك كل الشكر والمحبة، وخطاكم وجهودكم مقدرة جدا في الرابطة، وعلى أمل إن شاء الله تعالى أن نستمتع يعني في قادم الأيام بنشاطات الرابطة في هذا السوق الثقافي الكبير اللي احنا حقيقة بدأنا يعني نتلمس انه في حراك ثقافي جميل يعني مع التعدد هذا دكتور، ولكن حقيقة نحن نستمتع انه كل يوم هناك تقريبا اما نشاط شعري او فعالية قصصية او نقدية او ما شابه. كل الشكر والمحبة دكتور رياض.
2: لما تكون منظمة بتكون افضل
0: بالتأكيد.
2: شكراً.
0: وهذا دوركم في الرابطة يا سيد،
2: أتمنى لكم بالتوفيق دائما وكل المحبة والتحية لكم.
0: شكرا دكتور رياض ياسين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين. أعزائنا المستمعين والمشاهدين سنعود إليكم بعد هذا الفاصل، فكونوا بالقرب.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة ومع الدكتورة الناقدة الباحثة والشاعرة أيضا دلال عنبتاوي، وإن كنا سنختلف في تصنيف الشعر. دكتورة، نريد أن نستمع إلى نص من نصوصك المكثفة القصيرة النثرية.
1: الحقيقة في نص اسمه لفنجان قهوة. هذه الخطوط مساحات وهم تغرق فيها روح متعبة من ألم، وتحلم في بياض المسافات أن تلتقي مرة بذاك الوهم الغارق في الابتعاد. هذه الظلال وهم وروح عرافة يوم قالت بأنها لابد أن نلتقي، وإن طال الرحيل والسفر. هذه الخطوط أشكال تطل من فنجان القهوة، حروف مبعثرة تغرق في لونها من حلم، من وجد، من دفء، ومن وجه كان يوما بوابة الحلم.
0: جميل. يعني هذه روح شعرية دكتورة.
1: روح شعرية، نعم.
0: فيها وزن الخليل أحيانا، لكن تكادين يعني تتلمس إنه فيها موسيقى لفظية داخلية موجودة حقيقة.
1: هي أنا أقول عنها دائما نص نثري مفتوح لكن يميل إلى الشعرية.
0: هل سنستمع إلى نص آخر ممكن؟
1: ممكن، لكن مش
0: طيب
1: الآن. خلينا لاحقا.
0: طيب خلينا نستمع الآن إلى يعني نص في مكالمة هاتفية، ومعنا أيضا شاعرة عزيزة. الاتصال جاهز يا كريم. دكتورة إيمان عبد الهادي، مساءك خير وبركة.
2: مساء الورد والشعر، أهلا بك يا دكتور فريد. الحق أنني لا أريد أن أقرأ نصا شعريا، أنا استمعت إلى كثير من الجمال الآن وأنا معكم تحت الهواء، فأردت أن أعقب أو أبدأ من حيث انتهيت حضرتك. فعلا يعني بالإضافة إلى التكثيف، إلى القصدية، ما تسميه الدكتور الدلال بين مزدوجين نص نثري، أنت أضأت على سياق مهم فيه، هو أنها جملة شعرية يعني تمتح من أجواء الشعر وأيضا من موسيقاه
0: وصوره وموسيقاه. نعم
2: والإيقاع الداخلي نابض يعني بالحياة. دكتورة دلال مثلك رفيقة رحلة الدراسات العليا والمعرفة،
0: أنا مؤكد
2: كانت رفيقتي من عمان إلى إربد يعني ذهابا وإيابا،
1: وأحلى عبر ثلاث سنوات وأحلى زمن.
2: خلي لي إياك يا رب. هي أيضا قارئة نهمة، يعني هي عثت كتب منذ نعومة أظفارها، يعني هي بدأت بالقراءة منذ وقت مبكر، التقت بهذا الحب فتشكل وعيها بعد ذلك ليصنع منها هذه الكاتبة الجادة المستقلة. فتكون لديها مشروعها أيضا، هي تكتب يوميا، تكتب بشكل منهجي، وهي من النوع الذي لا يجدي معه الكلام، هي جادة ومنطلقة و
1: شكرا
2: يعني لا تتوقف عن حلمها، عن مطاردة حلمها، مع أنه النص الذي سمعته الآن طافح بالخسارة والألم، يعني هو نص نثري جميل، لكن أنا دائما أقول لها ما تمنياتي لك بحزن أقل، نصوصها دائما فيها انتظار لما لن يأتي، لما لا يستعاد. يعني إذا حدثتكم عن نقدها أيضا، هي ليست كاتبة فقط، نحن طبعا عندما نقول أن القراءة كثيفة فهذا الرافد الأول للكتابة، أين سيتم تفريق كل هذا المخزون الهائل المعرفي؟ هو سيذهب باتجاه الكتابة، فهو تفرع على جدولين أو يعني كله يصب في النهر العظيم في الآخر. فكانت الكتابة النقدية مشروع في الكتابة النقدية، طبعا نحن تخصصنا في الأدب والنقد، إن سمحت لي يعني أن أضم نفسي إليك. نقدها هو نقد مجتهد أيضا، تتعنى كثيرا في جمع المادة وتمحيصها، ولا ترضى يعني بأن يكون نصا متعجلا
0: وتعطيها حقها، أعلم ذلك. نعم
2: تماما، يعني المرجعيات بالنسبة لها في غاية الأهمية، تنظر مليا في تروز الأشياء، تقيسها يعني، تنظر في
0: دكتورة
2: وزن
0: إيمان
2: هذا المرجع.
0: دكتورة إيمان،
2: تحاول أن تضيف. نعم
0: يعني أنت أكاديمية ومدرسة أستاذة جامعية، وشاعرة، يجمعك مع الدكتورة دلال يعني أيضا كثير. أنها ناقدة وفنانة أيضا يعني صاحبة كلمة يعني. بين الأدب والنقد دكتورة، كنا نتحدث قبل قليل يعني، المبدع أين يقع؟ في عالم النقد أم في عالم النص؟
2: أنا لا أظن أنهما ثنائيتان، يعني أنهما ثنائيتان. أظن أن الفصل بينهما أو اعتبارهما ثنائيتين هو أمر مفتعل إلى حد ما. يعني دائما يقول لك مشرة النقد يعمل هذا المبضع أو المشرط في النص، فهي مسألة وظيفية إجرائية جاهزة حدية نهائية قاسية، وهذا يخالف تماما هشاشة الشعر. الشعر بالمناسبة ليس قادما من الشعور، في لسان العرب وفي غيره من المعاجم سنجد أن مادة شعر هي قادمة من علمة، لأنه عندما كان العرب يقولون ليت شعري إذن ليت علمي. وعمر بن الخطاب كان يقول رضي الله عنه كان لهم علم لم الشعر عرفه بأنه علم قوم لم يكن لهم من علم غيره. فإذن هنا
0: التفاتة جميلة يعني،
2: نجد قاسما مشتركا كبيرا بين الشعر والنقد، أن كلاهما علم، كلاهما له أدواته، كلاهما يتمتع بمرجعية معرفية ووظيفية هائلة. وبالتالي الشعر يعني عندما نقول أو النص الإبداعي، حتى لا أذهب في الخصوصية تماما، مع أنه يعني هو النموذج البلاغي الأعلى بالنسبة لي، النموذج البشري الأعلى يعني هو الشعر. إذا ذهبنا على اتساع العلوم أو يعني الآداب في سياقاتها وأجناسها وأنواعها، سنقول أنه سيكون النقد رافدا كبيرا. إذا كنت متخصصا في النقد هذا سيملكك ليس فقط الأدوات والآليات، ولكن سيذهب بك إلى القسوة المطلوبة لتحاكم نصك وتقف عليه وتشكل يدا عليا وسلطة على هذا النص. فأنت لا ترضى بأن يكون في مستوى الصفر، يعني أنت تبحث دائما عن مستويات علوية. يعني الأدب لا سقف له، نقول سقفه السماء والسماء لا سقف لها. فهذا كله نتعلمه من النقد، نتعلمه من أن المادة النقدية دائما تبني، يعني هي أشبه بعملية الأيض، تبني حدودها ثم تهدمها وهكذا تعاود ذلك مرارا.
0: دكتورة إيمان يعني الحديث ماتع وجميل ولا يمل منه أبدا يعني.
3: صحيح
0: حقيقة الناقد أنا تصوري أنه يعني يمتلك بالضرورة أدوات قد لا يمتلكها الشاعر، يعني الشاعر قد لا يكون بالضرورة ناقدا، لكن فعلا النقد شيء كبير يحتاج أن يكون صاحبه يعني طبيبا نطاسيا يعني. كل الشكر دكتورة إيمان، وأرجو أن تكوني يوما ضيفتنا في هذا البرنامج المبارك، وأسعد الله مساءك. شكرا لهذه المداخلة اللطيفة والغنية أيضا.
2: مساء النور، شكرا لحضرتك، بالعكس الشرف لي.
0: أهلا، شكرا دكتورة إيمان، شكرا لك. نحن الآن مع نهايات الوقت يعني، لكن أنا أقول لابد أن نستمع إلى هذه الاستراحة الشعرية مع أنس الدغيم. يا كريم سراوي تفضل يا عزيزي.
4: هذه قصيدة كتبتها منذ السنوات ورأيتها في سحب الأمويين يوم النصح.
5: الله أكبر.
4: لست احتمالا ولا نسيا ولست سدى، أنا وأنت دم يستعمر الجسد، وموقنان بأن الأرض من خشب إن لم تكن أنت فيها أو أكن بلدا، وأن ما كان مما كان من دمنا يا أنت يوم التقى الجمعان محض هدى، وأننا لم نكن يوما هواة دم لكن هويناه حتى لا يضيع سدى. مذ فارة النور هذا الكون قمت إلى بحري أشد عليه اللوح والوتد. في ساعة البدء كان البحر مجتمعا، ناديته يا بني اركب فما رشدا، لا يعصم الجبل الجودي وافده ما لم يكن بحبال الله معتضدا. إني أنا البحر والربان، من ركبوا سيولدون غدا أو يكبرون غدا، سيزرعون بأرض الشام غيمتها ويقرؤون وجوه السادة الشهداء، ويقرؤون هنا كانوا هنا هتفوا هنا أريق دما كي يزهر بردا. لا شيء يشبه موتا باذخا عطرا، لا شيء يقلق طاغوتك أن تلدا. هذه السلاسل لم يضرب لها زرد، لو كان في الأرض من لا يقبل الزرد. والله ما حمد المولى بمثل دم يراق حتى ترى حرا ولا عبيدا.

0: مرحبا بكم من جديد. يعني في ختامات ونهايات هذا اللقاء الرائع الجميل، والدكتورة دلال عندها الكثير لتتحدث به في مسألة نقد الرواية، لكن يعني لعله يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة وعلى هذا الوقت الذي لم أشعر به نهائيا
0: أبدا. دقيقة
1: كأنه دقيقة.
0: دكتورة دلال العنفتاوي الباحثة والناقدة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا.
0: الرائق الرائع.
1: شكرا.
0: ونود يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق فطني. أيها الأعزة، لا يفوتنا في الختام أن نشكركم لحسن متابعتكم، وأن نشكر فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية المهندس أبو أسامة نوفان سميرات، تحية لك يا صديقي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق عبد الكريم السراوي، ومني محدثكم فريد شوقي سرسك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: رمز البزايع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين والمستمعين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيننا على كل خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن ينفع بنا يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا للخير، وأن يجعل الحكمة ضالة لنا. وتذكروا دائما أيها الأحبة أن المسلم أينما كان إنما هو كالغيث، فيه الرحمة وفيه النفع وفيه السرور وفيه جبر الخاطر وفيه صناعة المعروف، كالغيث أينما حل نفع. فأسأل الله أن أكون وإياك من هؤلاء الذين يحبهم الله وكتب لهم القبول بين الناس، ونفع الناس بما يرضي الله، دلوه على الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالوصول لمحبة الله عن طريق السير على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونحن اليوم على عتبة الحبيب نستذكر واقعة قصها صلى الله عليه وسلم من ضمن سيرته العطرة الطيبة على أصحابه، يتحدث فيها عن رجل من يهود، عن جريج العابد. وقبل أن أبدأ بجريج، كثير من الإخوة والأخوات يتواصلون معي ويخبرونني: شيخ خالد، لماذا لا تتكلمون عن جرائم القتل التي باتت تكثر؟ والحقيقة أنها كثرت للأمانة، من علامات الساعة أن يكثر الهرج، أن يكثر القتل، حتى أن الناس يسمعون عنه ولا يبالون. بصير طبيعي، بصير طبيعي نسمع اليوم في جريمتين قتل، في ثلاثة قتل. حقيقة هذا أولا بعيد عن ديننا، بعيد عن خلقنا، بعيد عن عاداتنا. يعني كانت مهما توصل بيني وبينك، مهما يحتد الخلاف سواء كان مالي أو أيا كان له صورة، هذا الخلاف ما كان يوصل للقتل. وكنا نسمع بسنوات جريمة قتل وتكون على الأغلب غدر يعني لأمر ما. لكن أنا قاعد بشوف في شاب بصوفية الله يرحمه، طبعا أنا لا أعرف ولا أعرف السبب والله، وما قرأت، 23 سنة يؤخذ لمكان معين ثم يضرب على رأسه، واللي ضربك على رأسك ترى موتك، والموضوع قصد الضرب والقتل المباشر والقتل بالقصد، هذا تكييف للقاضي في المحكمة، لا نتدخل في أمور القضاء، لكن نسأل الله أن ينال من الفاعل، لأنه اللي بمسك الناس أسأل الله أعلم، يمكن هذا آذاهم اعمل ساوى، أنا لن أتدخل في هذا الأمر، ما راح أكون قاضي بين طرفين، لكن بتكلم أيها الأحبة، لا تجعلوا القتل حل لمشاكلكم. والله العظيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. القتل عبارة عن جريمة يهتز لها عرش الرحمن، كبيرة من الكبائر، قتل النفس من أكبر الكبائر التي حرم الله إتيانها. المباح له أن يقتل نفس القاضي، يصدر أمرا ولا ينفذ بنفسه، بل له هيئة تنفيذ. إذن السلطان والدولة هي التي تتولى الحكم على الناس بجراء يعني أفعالهم، أمن دولة أو إرهاب أو تطرف أو لا سمح الله جريمة قتل، الله يعافينا وإياكم، ولكم في القصاص حياة، الدولة هي من تطبق. لكن أنا بحكي الآن، نحن في طرفين، الطرف الأول مجتمعي، وهذا يحتاج لغرس وتعب، ليس خطبة جمعة إنما شهر كامل، وطالب السادة وزارة الأوقاف مأجورين مشكورين، دائما يتواصلون مع الناس بخطب الجمعة بما يلائم حالنا ويحقق مطالبنا. فأنا بطالب الآن وزارة الأوقاف مأجورة مشكورة، يكون عندنا شهر كامل عن حرمة النفس وعن حكم قتل النفس وعن قتل المؤمن المتعمد إلى آخره، حتى يعلم الناس إنه هذه كبيرة عظيمة لا ينبغي أن تؤتى، وفي مليون حل سوى القتل، والله مليون حل، والله قاعدة ناس طيبين شرواك وبتحلها، مش موضوع فنجان قهوة وبتروح جوجل ناس، لا، اللي بيجيك بضيع حقك فنجال قهوة لا تستقبله، وإمكانك ترده أمام العالم كله أيا كان عبايته أيا كان شماغه أيا كان شواربه أيا كان لحيته. لا عبرة في من يأكلون أموال الناس ويضيعون حقوق الناس، إنما الشيخ اللي بيكون عارف حكم ربنا وعارف عاداتنا وتقاليدنا وبقعد وبيعبي مكانه، ولما يتكلم بالحق والحقان ولما يكون منقع دم وما بتتقطع الوجه إن الرمى اسمه عليه، هذا الرجل الثقيل هذا يوزن، هذا دائما بسعى أن يحل بين الناس لا أن يولد الفتنة. فإحنا اليوم بحاجة أن نوعي المجتمع من جديد بحرمة هذه الجريمة وأنها كبيرة من الكبائر، وأنه لا يجوز تحت أي ذريعة تحت أي ظرف أن نتخذ القتل وسيلة لإنهاء أي خلاف، سواء واحد بده بنتي ما بده أعطيها طق الباب مرة مرتين ثلاث. يعني بسمع عن قضايا والله أستغرب، واحد طلب البنت 100 مرة وأهل بيقول يعني ما بدنا نعطيك إياها، بس يجي بعدين ينزل على البيت بده يشوه سمعة، ويجي إخوانها لا يجر سبيل إلا أنه يشحططوه بالشارع ويقتلوه أمام الناس ويموت لأنه نط على البيت عشان يؤذي سمعتها، والله ما تتزوجي والرسائل موجودة والكتابات موجودة. أيضا بعض الناس على خلاف مالي، والله بعض، والله أذكر في يوم من الأيام ولا زلت الآن، في كان عندنا برنامج في تلفزيون الأردني كان اسمه منتصف النهار، وأنا أمر كنت مروعا على معان، وكان يقدمه الدكتور والنائب السابق الله ييسر ذكره بالخير الدكتور عساف الشوبكي. فاتصل معي وأنا لسه داخل معان ولا بقول لي بدك ترجع بكرة لعمان، خير يا دكتور؟ قال لي والله اليوم وقعت جريمة قتل خلال دقيقة، تعارف لمدة دقيقة أوقع جريمة قتل نتيجة الغضب، عندنا غضب شديد، عندنا عنف شديد لا ينبغي أن يكون، والله لا ينبغي. التجاهل لما يحكوا العلماء أنه في التغافل والتجاهل 9 أعشار الراحة و9 أعشار الخير و9 أعشار الطمأنينة. يا عم الجاهل يا عم خليه يسبني، في رب خليه يحكي عني، في رب وكل، مش ضعيف ولا أنت الناس ركب ظهرك ولا الطيبة زي، لا تترك بكيفك، ولا في مليون حل أحله لكن سوى القتل. دكتور عساف الشوبكي الله يسهل عليه ويذكره بالخير خبرني أنه في واحد تجاوز عن الثاني، لكن في رجل كان معه مرته وولاده بالسيارة، شاب أزعر يعني الله أعلم شو أخلاقه، متعاطي مش متعاطي، كمان ينبغي التنبيه لهذه القضية المهمة جدا، موضوع التعاطي وكثرة انتشاره اليوم كمان هاي آفة وظاهرة ينبغي أن يقف الوطن كله معها، مش بس إدارة مكافحة المخدرات، أنا ما بدي أطلع من جهة لجهة. الدكتور عساف خبرني أنه رجل مع زوجته وأطفاله، تخيلوا المنظر، أنت معك أولادك بالسيارة ومطمئن الله أعلم كنت تضحك، بدك تغديهم غديتهم، بدك تروحهم، بدك تأخذهم مشوار، و آخر تجاوز عنه فوقفوا مع بعض، انت ليش طلعت عني انت سكرت علي، فراح الشاب عطول جاب مفك وضرب الرجل على قلبه فتوفي بدمائه، نزل على الأرض خر ساقطا على الأرض والدماء تتناثر والأطفال والزوجة ينظرون لأبيهم لوالدهم لزوجها. قبلك قليل كان معنا وبعد دقيقة ومات الرجل في أرضه، حتى ما نقل للمستشفى لا مات ولسه الإسعاف لم يصل، في دقيقة تعارف ما تحملنا بعض. أنا بحكي لك دائما حتى حاول لما واحد يجرك لمشكلة لا لا لا لا مصيبة لمشاجرة لا تندفع، مش ضعفا مني يا عمي، أنا جبان بس لا تضربوني، أنت تنضرب أمام الناس تروح عينك يروح سنك، يسوي لك مشكلة بارتجاج بالمخ، واحد يضربك سكين بعدين، والله الذي لا إله له، هاي موضوع القتل وكثرة القتل والغضب الذي يندم بعده. يعني الشاب هذا أنا إذا ما انعدم لساته بالسجن، وهذا الكلام كان قبل 10 سنوات على الأقل، وأذكر أنه ثاني يوم طلعنا وتكلمنا عن موضوع الغضب وأنه ينبغي أن لا يأخذك الغضب إلى الدائرة المحظورة فتقوم باستخدام أي شيء أمامك تقتل. بعض الناس كان يأخذ مسدسه بالسيارة مخالف للقانون ومخالف للترخيص إلى آخره، اقتناء وليس حمل كما يسمونه. كان لما يغضب أحدهم قال لي والله مرة زعلت مع تبع باص، والله لو ظل بالباص طخيته وسميت قاتل، لكن ربنا بده فيه خير، سحبت المسدس وسايق الباص نزل من الباص وفل، والله كفاني شره، أنا روحت وروح لا اشتكي علي ولا اشتكيت علي، لكن بقول لي والله لو ظل بالباص قتلته. برضو سكر علي يا أخوان، إحنا لهالدرجة سكر علي وسكرت عليه منزل، بضربك وتضربني يعني لهالدرجة. اللي إذا زعلنا، إذا يعني كم من قصة حدثت عندنا في بعض محافظاتنا في الشمال والجنوب، إنه غنم فلان يدخل على الأرض المزروعة، أخطأ صاحب الغنم وتعوض صاحب الأرض، إلك حق، لكن تسحب السلاح، ليش خرفانك، ليش الماشي عندك، ليش الماعز دخلوا على أرضي، روح أطخ الزلم وأطخ ابنه، أولاد عم بي وجد، ما ينبغي أن نصل لهذه الدرجة. والله لا سمح الله، لو يعني قضايا الله يعافيني وإياك، رجل وجد رجل في بيته لص أو عند أهله وقتله، مع أنه القانون لا يجيز، الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة قال يا رسول الله أرأيت ورجدت رجلا في فراشي، الله يعافينا وإياك، لا نرى ولا نسمح هذا، أقتله؟ قال لا، حتى تأتي بأربع شهود. هو عكيفك تقتل الناس وتموت الناس وتريق دم الناس؟ إذا كان الرجل لا يجوز له شرعا أن يقتل من وجد عنده في البيت، لكن بعرفنا وعاداتنا اليوم قل لك اقتلوا طخ الله لا يرده هذا كذا، لكن لا، الدين يحكم أيها الأحبة والقانون يحكم. حتى رجل لو شك أنه أخته طلعت مع فلان أو تتواصل مع فلان أو بعثت صورة، يا رجل استرها، غير المكان، ما في تليفون، مليون حل لتحل المشكلة، بروح بجيب مسدس وبطخه بقول لك فور الدم وهاي عرض وما عرض، لا حرام. والله لو في الشرع تقتل لسكت أنا، قلت حتى لو القانون بسكت، لكن شرعا لا تقتل. صار اليوم بعض الناس بيخلص من أخته يقول لك مع كذا أو طالع مع فلان أو مسكناها أو بتراسل فلان أو بعثت صورة لفلان، غلطت. أنتوا اليوم حتى بناتنا الصغيرات إذا غلطت بطلنا نعطيها مجال أنها تتوب، أو بطلنا نعطيها مجال أن تعتذر أو أن تتراجع، بتصور بتروح بتعطيه اللي بده إياه على أنها تخبر أبوها وإخوانها، يابا فلان بيبتزني. كم من بنات شريفات طاهرات عفيفات غلطت، بدأت تتواصل مع فلان، ابعثي لي صورتك بحبك، وضحكوا عليهم، وفي رب، في رب لا تخافوا، والله من ظلم سيظلم مهما فعل، ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدر. تروح البنت من وراء أمها وأبوها. اسمعوا أخوانا بالبحث الجنائي بالجرائم الإلكترونية، لا يتوقفون عن استقبال الناس، وخاصة العنصر النسائي. بتروح البنت مش خايفة تحكي لأبوها، خايفة تحكي لخالها لعمها لأمها، بتروح على الضابط، على ابن الوطن، على شعار الأمن، بتروح عليهم بتقول لهم فلان بيبتزني، بيقول لي بدي إياكي، بنشر صورك، أنا غلطت، أنا في لحظة ضعف، ضحك علي، بدل ما تروح لأبوها ويحتويها، تعي يابا غلطتي مش مشكلة، واشتكي عليه ومرمطه وبهدله وقعده الحق، مليون قصة. بدنا ننفضح؟ لا، إذا يزني بابنتك أو بأختك أو بزوجتك ولا يفضحك، وبالأخير تروح تقتلها وتقوله بدنا والله شرف وما شرف، لا يجوز. عندنا تقصير في رسائل التوعية، عندنا تقصير في الإرشاد التربوي المنزلي الآباء والأمهات، عندنا تقصير في بعض الرسائل التعليمية التي لا تشير لقضايا تكررت على السنوات. المناهج تغير، وثق ما بدها أوروبا، وثق ما بدها أمريكا، أحيانا في بعض المواد المعينة، أعتذر مع التحفظ، في بعض مواد معينة، لكن أنا بدي يصير عندي تغيير بالمناهج بما يوافق عاداتي وتقاليدي وبما يوافق حالتي المجتمعية. كثر عندنا التعاطي، أحط مواد في التربية الإسلامية عن حرمة المخدرات وعن حرمة التجار بها وعن حرمة التعاون معه وعن حرمة التستر، أحط مواد باللغة العربية أبين، أحط قصيدة تذم المخدرات وأصحاب أكلي الحرام مسممين ناس، أنبه الطلاب. كم من طالب، والله كم من أب وصلني بكاء، كم من أم وصلني بكاؤها وهي تتحدث إنه دمروا أولادي بالمخدرات، دمروهم. إذن في عندنا جانب مجتمعي توعوي، وزارة الأوقاف التربية والتعليم، الأب والأم في المنازل والمدرسين في المدارس والجامعات، وجانب تسريع عقوبة الإعدام، تسريع عقوبة الإعدام. أنا سأتم لفتة بسيطة لكن بعد هذا الفاصل مع مايسترو هذه الحلقة حبيبنا مأمون شحادة وحبيبنا عبد الرحمن أبو رياش، أعود وأواصل معكم بعد هذا الفاصل.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة

تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. موبس، نهاية شارع الأردن، 078-159-11. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مملكتنا الأردنية وسائر ديار المسلمين واحة أمن واستقرار سكينة وسلام. أيها الأحبة في الله، لا شك أننا نتأذى من سماع وقوع جريمة قتل، وقتل شاب وقتل مسن، والله نحزن لما نسمع وفيات بحوادث سير نتيجة سرعة زائدة أو خطأ من سائق معين أو عدم اتخاذ الاحتياط والسلامة على الطرقات. يعني بعض الناس سرعة زيادة والكوشوك عنده صيني يعني مصطح، بعض الناس صيانة السيارة ما فيه، بعض الناس العجل نفسه ماسح، بعض الناس بريك ما، يعني متعدد وخلص ولكل أجل كتاب. لكن ينبغي على المسلم أن يأخذ بالأسباب وأن يحتاط لنفسه، وشرعا أنت مأمور بالصيانة الدورية للسيارة. على كل حال الله يرحم من مات لنا ولكم، لكن إن كنا نتأذى ممن نسمع عن وفيات الحوادث السير، فما بالكم بجرائم القتل. جرائم القتل هي عبارة عن أخبار تحمل ترويعا في المجتمعات. لما نسمع أنه في جريمة قتل هون وبكرة في جريمة قتل هون، واحد قتل أولاده، أم قتلت مش عارف إيش، ابن قتل أمه، هاي الجرائم مجموحة بشكل خرق في السلم المجتمعي، بشكل عنده مشكلة ينبغي أن تعالج، وينبغي أن تعالج بدقة وصحة، وأن لا تؤجل ولا تترك. يعني أنا لليوم حقيقة ما رأيت علاج سليم. يعني خلني أحكي لكم، مثلا صار في مشكلة على جسر، بعض الموظفين تلاعب بموضوع التذاكر البيع وكذا، والتكسب أو الربح الخارج نطاق العمل على حساب العمل، ما حلها إلا لما نزل الوزير الداخلي حلها، لما وقف وعرف أنه في ناس بتلاعبوا وفي ناس مش مزبوطين، في ناس بيع التذكرة بخمس أضعاف وست أضعاف، سوق سودا، موظف بيعطيها لفلان، وفي فلان بس شغله يجي الصبح يشتري كل تذاكر الفي آي بي ويبيعها بثلاث وأربع أضعاف. راح وزير الداخلية نزل وحلها. اليوم جرائم القتل بالمجتمع بده يقعد وزير الداخلية مع وزير الأوقاف، مع وزير التربية والتعليم، مع مختصين تربويين، مع مؤثرين في المجتمع إلهم كلمة، شباب بيتابعوهم، مش شرط يكونوا شريعة ولا دين. هذا أمر مجتمعي متكامل ما له دخل بالدين. الدين عبارة عن زاوية إنه حكم هذا الفعل يحرم، لا ينبغي أن يؤتى، ليس بحل إنك تقتل إنسان حتى تنتقم لنفسك، حتى تأخذ فلوسك، حتى أرد اعتباري. قتلته بعدين، أنت قتلت فلان اللي سكر عليك بالسيارة، طخيته ولا بموس ضربته ولا بمفك

ولا بأداة راضة ضربته وبعدين ومات. شوف السنين السجن، شوف الندم، شوف الضياع، شوف الدمار، لا بيتك قعدت فيه، لا أولادك تهنيت معهم، لا رزقتك الله بارك لك فيها، وين رايح؟ وتلقى الله وأنت قاتل. فينبغي أيها الأحبة اليوم أن نقف وقفة حقيقية مشهودة. الأمر الثاني والجانب الثاني، سبحان الله بنحكي عن جريج العابد لكن رحنا عن موضوع جرائم القتل للأسف، لأنه أنا والله موضوع صوفية هذا لليوم مأرقني، يعني شاب 23 سنة يقتل ثم يلقى على، يعني صعبة والله صعبة، وفلان قبل فترة مسكوه قاتلوا نسيب إله وزادته بعمان بعد ما قطعوا، وين يعني والله خروف ما بقدر أقطعه والله العظيم، والله جاجي لليوم قل لي اذبح جاجي والله ما بذبح، هسه في الاخ بذبح عصافير وجاج وحمام وبسلق وبطبخ، لكن والله ما بقدر انا. فانت خروف بتلاقيك لما يجي بسم الله الله اكبر بتبعد وجهك لما بده يذكي. يقتل انسان ويقطعه ويرميه كمان، شو هال هذا الان لما يطلع حكم الاعدام الاصل خلال شهر يكون مطبق الاعدام. والله الذي جعل الناس يتراخون بالجريمه تاخير تطبيق حكم الاعدام، وهاي رساله اليوم للقضاء عندنا، رساله لرئاسه الوزراء، لانه انا بعرف هذا الموضوع مش موضوع قضائي بحت، الان الحكم بالاعدام قضائي بحت ما حدا بتدخل فيه، وقضاءنا نزيه ما حدا بيقرب، لا امور هاي ما فيها مزح ولا تشكيك بالقضاء معاذ الله. لكن الموضوع الثاني انه ينبغي على الجهات التنفيذيه، اليوم انا بعرف في قوانين دوليه وبعرف في اتفاقيات وبعرف انه حكم الاعدام مؤثر وما بدهم اياه بالغرب، ما بدهم شيء اسم حكم اعدام، لكن كثرت الجرائم واستهزأ الناس بالقتل، لكن لما يشوفوا قتل خلال شهر بيكون مقصوص، بيكون بالقبر، بيكون ميت، والله هذه عبره. وربنا بيقول ولكم في القصاص حياه، ربنا اللي حكى لما أقتل القاتل وبعد الثبوت طبعا والأمر القضائي يأخذ وقته شهر شهرين ثلاثة، لكن ما أتركوا 10 سنوات محكوم إعدام، 15 سنة محكوم إعدام، 17 سنة محكوم إعدام. يعني كم فرح الناس، كم فرح الناس في مملكتنا الأردنية الهاشمية قبيل أيام لما طبق حكم الإعدام بمن اعتدوا على رجال الأمن العام والمخابرات وقواتنا المسلحة، كم فرح الناس، الله لا يردهم، هذا جزاهم إلى جهنم. بعض الناس طبعا الله يعلم به، لكن هذا قاتل وقتل رجل يريد أن يحفظ أمن البلد من الإرهاب والتطرف والتكفير والمخدرات، فالقاتل مجرم، مجرم بكل ما تحمل الكلمة المجرم. وأولادنا اللي بالأمن العام ولا بالجيش العربي ولا بالمخابرة، هذول أولاد مين؟ هذول أولاد عمك وعمي، أصدقائك وأصدقائي. ما في بيت عندنا في الأردن إلا في واحد خدم بالقوات المسلحة، إما متقاعد أو عامل، ما في بيت. لذلك هذا جهاز وطن، هذا ينبغي أن يكون له مهابة، والحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين للأمانة رجل الأمن يحترم ويقدر وله مكانة وتسمع كلمته بغض النظر عن رتبته، وهي نعمة ترى، وهذا من جماليات أن يحافظ على هذا. والله نزرت بلدان والله ضابط بحكي معك ما بتلد عليه، والله عقيد بتكلم معك أو عميد حتى أنك تلد، ما هم ما خلوا له قيمة عندهم، لكن الحمد لله جهاز وطن حفظ قيمته، حفظ مهابته وبسط سلطته، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإحنا اليوم بنطالب أيضا حكومتنا بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأنه هي أصلاً يعني موضوع السجناء موكول إدارة السجناء بجهاز الأمن العام، جهاز الأمن العام مربوط بوزارة الداخلية، فمطلوب اليوم أن نسرع أحكام الإعدام، ليس فقط لمن يطلق النار على رجال الأمن أو لا سمح الله يوقع شهداء في صفوف أبنائنا من قوات المسلحة، بل على كل قاتل ليكونوا عبرة وليفكر الرجل مليون مرة قبل أن يقدم على القتل. يا ريت والله إذا إن فعل ذلك، إن وقع ذلك، فأنا أضمن بإذن الله أن تنزل النسبة لنسبة كبيرة جدا، إضافة للتنسيق مع المسار الأول وهو المسار التوعوي. الله يحفظكم، المسار التوعوي المطلوب في المساجد، نقعد وتكون الخطبة خفيفة لطيفة، يا ناس لقيت الحرام يا عمي، مشان الله في مليون وسيلة قبل ما تقتل الناس، في محكمة، في صلح، في حكم من أهلي وحكم من أهلك، في إمام المسجد بحارتك، في المختار، في الشيخ فلان، في الوجه فلان، في عم تنازل وسامح لله. والله أنا كثير ناس قعدت معهم وكان الخلاف على مبلغ أحيان 2000 دينار. والله أذكر رجل يعني أخلهم كان رجل طيب وجاني وبستشيرني ومشتكي على أولاد إخوانه 2000 دينار، فقلت له يا رجل ألا تحب أن يغفر الله لك؟ ألا تحب أن يوسع عليك؟
قال لي كيف حدا؟ قلت له يا زلمة سامح. وقال لي والله العظيم وأنا بحكي معه قال لي يا رجل والله ما استشرت إنسان، خذ حقك، مرمطهم بالمحاكم، بهدلهم. وين الرحمة؟ وين رحم الله امرئا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى؟ وين نحن على الكلام هذا؟ أنت واحد بيجي بيستشيرك بدل ما تخفف وتوسع وتهدي بالثورة وتقول له لا روح انتقم منهم، روح مرمطهم بالمحاكم، روح بهدلهم. لما يجي واحد يطلق وحده، بده يطلق وحده، في خيارين، في خيار يصير مرمطة بينه وبينها بالمحاكم، يحط محامين يدفعوا تكاليف زيادة والقضية ظل سنة سنتين شقاق ونزاع، هات اللي عندك هات اللي عندك وهي بتدفع المحامي، وهذا استنزاف استنزاف. وفينا نقعد بأدب واحترام وتقدير، لا تصلح لي ولا أصلح لك، أنت كويسة وطيبة وأهلك طيبين، لكن أنا مش قادر أكمل فيك ما لا أحب، بهدوء وأدب. وهي مؤخر كامل، وهي كمان تعويض عما أراه مناسب، والله أعلم. حابة تفضل، مش حابة عندك المحكمة وخذيهم بعد سنة بعد سنتين وبالأقساط كمان. ففي دائما عندنا حلول جميلة، لكن ينبغي أن نتكلم كلمة الخير. والله الكلمة الطيبة صدقة يا ناس، والله العظيم. اليوم نفتقر لمصلحين. تعرفوا اليوم لما سموا مصطلح الشيخ الصيني، الشيخ الصيني اللي بيستأجر لاند كروزر استئجار ما بيشتريها، أو تلاقيه واحد تبع مخدرات دعمه فيها ولا إله بالحق والحقان، ولا بيعرف يفصل بين الناس، ولا يعلم حكم الله في المسألة، والله حكم الله سبحانه وتعالى ما بيعرفه في المسألة، ويأتي ليجلس وماخذ قابض قبل ما يجي، قابض ماخذ رزقة، لكن مش رزقة قضاء عادل، وله معروف أبا عن جد أنه بيقضي بين الناس ويحل بين الناس. ترى هذول الناس مشهورين، روع عن بني صخر، روع عد عجة، روع على السبعوية، روع على أهل إربد، روع على البلقاوية، روع على العبابيد، ترى هالناس شرواك وبني حسن، يعني كلكو خير وبركة. لكن في فلان معروف، هذا منقع دم، هذا قاضي عرب، قاضي قاضي، الناس يتقاضون. والله أنا رأيت لما كنت في معان لفترة في وادي موسى، وشوف والله كثر من القضاء يقول لي شيخ هذا الرأي شو رأيك فيه، يعني لا سمح الله في مخالفة شرعية. والله من قضاء العشائريين كانوا يخافون الله، من الحسينية، من العودات الله يرحمه ويبارك في أولاده الآن، لا أبو خشم في في في وادي موسى، لا خالد عليان بسام الله يرحمه في معان، وطبعا أمثالهم كثر كثير في كل منطقة. لكن هذول أنا دائما كنت قريب معهم وأجلس معهم وأسمع منهم، والله كانوا يسألون ما حكم الله، وهيك إحنا إذا حكمنا هل خالفنا لا سمح الله، يحكمون بما يرضي الله وعدل بين الناس، لا تأخذهم لومة لائم في أن يقولوا قولة الحق. عشان هيك كانت الأمور مستتبة والناس يخافون. تعرف اليوم أنا أنا مأمون شحادة الآن، أخوي وحبيبي يمكن مأمون من 15 سنة، أنا وياه قديم صحبة قديمة، الله يحفظه ويحفظكم جميعا. مأمون الآن شو ما يصير بينه، أنا ما بقدر أسب أبوه، ما بقدر، أنا بتكلم عربي أحكي لكم بهدوء، بزعل منه، ما أنت عشكلك مش عاجبني ماشي، بس أسب أبوه، أسب عشيرته ليه؟ لأنه بقعدني الحق. أوه شو قاعد لك الحق؟ ممنوع أتلفظ عليه لفظ يسيء لوالده أو لعشيرته أو لأولاده أو لزوجته. إحنا اليوم صار عندنا مصطلح مشهور معروف والناس تضحك فيه، مشروع التطعيم، صار ناس سب على أخت فلان وعلى عرضه وأخته وأختك وشرفك وعرضك ويضحك الطرف الثاني. والله لليوم لا نستطيع، أنا في مثلا مع أصدقائي كذا بحياتي لا سمح الله ما طلع أقول له يلعن أبوك أو أنت يا ابن الكذا أو أنت ابن حرام لا قدر الله، ما يقطع لساني، لأنه أنا رح أنجاب وتقعد مقعد ضيق وتبهدل وتزرم وادفع. شو انت اعراض الناس ولا سمعة الناس بسيطة عندك؟ اليوم يعني مليح اللي فيه جرائم الكترونية، ترى الجرائم الالكترونية انا لها وجهين، لها وجه يعني هي قيدت بعض الشيء، لكن والله بعض الناس لا كان يعرف لا ادب ولا احترام. يزم اذا السيارة كان نزل السيارة حقها 100,000، هاي ما بشتريها الا نصاب، شو دخل السيارة بتحكي مع السيارة، صورة سيارة، هاي بأخذوها الحرامية، هاي بأخذوها الفاسدين، ايه واحد منصب، هذا واسطة، هذا أبوه كذا، هذا عميل، أعوذ بالله من كم من السلبية ما قطعه إلا السجن وخوف يشتكي عليك، بس هذا اللي خوف الناس. أما خايف من الله؟ لا،
خايف ينسجن. فاليوم لما طبق عليه حكم الإعدام ولما يكون في واحد عارف يتكلم بالكلمة راح يتحاسب عليها ويتبهدل، ثق تماما بفكر 1000 مرة قبل ما يغلط وقبل ما يتكلم بالكلمة. فاصل ونعود ونواصل.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. أنا بعتذر حبيبنا مايسترو هذه الحلقة، بقول لي أنا دائما بشوفك مسترسل والله ما بحب أقطعك، فما بأخذ لك اتصالات الآن. فتحنا الباب ومعي أخوات ثلاثة، معي مها وغرانيا وهيام. رح أبدأ وأعطي كل متصلة من أخواتي دقيقة ونصف إن شاء الله تعبر عن رأيها وتدلي بفكرتها إن أمكن بإذن الله تعالى. أختي مها، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلين وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف هلا يا خيتي؟ الله يسلمك.
1: الله يسعدك. من دواعي سروري أول اتصال على إذاعة حياة.
0: والله من الشرف يعني. الله يرضى عليك. الله يحفظك.
1: الله يكرمك. الشرف إلي. سيدي الفاضل، أنا ما بدي أحكي بتفاصيل، أنا رح أحكي بصفة عامة.
0: تفضل.
1: تمام؟
0: نعم.
1: الله يزيد فضلك. إنه العنف أصبح ظاهرة.
0: تمام.
1: تتنوع، يعني لما بتصير جريمة بتقول ها ممكن حالة فردية، لكن لما بتكرر الأمر ومناطق مختلفة وبأعمار مختلفة وللأسف يعني حتى التنوع في شكل الجريمة.
0: نعم.
1: تمام؟ أصبح ظاهرة، أصبح شيء مخيف.
0: صحيح. أصبح
1: حقوق الإنسان إنه يكون مأمن على نفسه، ماشي بالشارع نكون مأمن، مختلف مع حدا والله هذا الإنسان مش ممكن إنه يجي على ما أخذ يطخني ولا يبعطني بسكيني ولا كذا. إحنا لازم ندور على الأسباب، هذا أهم شيء. ما حدا يحكي لي ظروف اقتصادية، ظروف اقتصادية ما إلها دعوة بمقتنعنا الديني، قتل النفس، صح ولا لا؟
0: صحيح. ما في مبرر أبدا لا اقتصادي ولا أيا كان لأن يقتل الإنسان أخاه. صحيح.
1: في ناس بيناموا بالجوع ليالي، هل والله بده يروح يقتل العالم يمسك سيفه ونازل أرى رؤوسا قد أينعت؟ مش مبرر، مش مبرر. أنا أقول وضع اقتصادي. طيب ما فيش، خلينا من الوضع الاقتصادي.
0: نعم.
1: مثل الشاب اللي حكيت عنه، أنا مبارح لما شفت أمه، يعني امرأة تكسر الخاطر، فيش إنسان أغلى من الولد على أهله.
0: صحيح.
1: إيش كان المبرر للي عملوه؟ إيش يعني أنت دكتور أنت متخيل شكل الجريمة كيف؟ الاستدراج يعني مخطط لها. أنا
0: صحيح.
1: بدي أوصل
0: صحيح.
1: إنه مخطط للشيء اللي بيصير.
0: أنا قرأت
1: ومن
0: هذا
1: قبليها.
0: صحيح.
1: ومن قبليها البنات اللي بالمدرسة الثانوية اللي استدرجوا البنت العفو بالتواليت.
0: نعم.
1: صح ولا لا؟
0: نعم.
1: إنه ليش إحنا وصلنا لهذا؟ هل هو قلة إيمان؟ هل هو قلة صبر؟ هل هو عجز حلول؟ هل إنه في محرك؟
0: أو العقوبة إنه... العقوبة العقوبة أيوة. الإعدام عندنا مخفية، يعني يحكم بها ثم ينسى.
1: أنا بصراحة
0: نعم.
1: أنا مع العقوبة، مع عقوبة الإعدام. ليش؟ لأنه ربنا قبل ما يشرع الإنسان ربنا شرع القصاص.
0: صحيح.
1: القصاص في حياة.
0: صحيح.
1: القصاص في حياة. إنما إذا بدنا نفتح دينينا للي بنحكى عدم المؤاخذة وحقوق إنسان ومش حقوق إنسان، لا.
0: نعم.
1: يا عمي ربنا جعل فيه حياة لأهل اللي راح،
0: للمجتمع كامل. إيه والله صحيح.
1: هي طب أنا لما بعاقب إنسان بهالطريقة أنا بحكي للي بده يغلط بعده اعمل 100 خط ما توصل لهي المرحلة.
0: مزبوط.
1: إنه قبل ما تخاف من إنه تعاقب يا الإنسان خاف من الله، اتبع دينك، اتبع مبادئك، اتبع أخلاقك. ما في إشي ما إله حل دكتور خالد بهالحياة.
0: هذا المحكي يقول والله لو دور لوجد، لو بحث لوجد، حتى لو بات مظلوم لكن لا يقتل، لا يقتل.
1: صح. وبعدين والله مثل ما حكيتها دكتور خالد، في ناس محراك شر للأسف، بدل ما يعني إنه
0: يطفي ويهدي بيولع
1: بيزيد النار حطب. وهاي المشكلة كل واحد إله غاية بحب يطلعها من طرف تاني.
0: صحيح.
1: هاي المأساة.
0: هذول الشيوخ الصيني اللي بيقبضوا قبل ما يروحوا.
1: أيوة.
0: على أي جهة.
1: أيوة.
0: طيب
1: أيوة.
0: مها يا خيتي أنا بدي أشكرك، الله يرضى عليك، وشكرا لكلامك الجميل الطيب، دائما تتحفينا بالدرر. أختي رانيا، السلام عليكم ورحمة الله. رانيا العدوان.
2: السلام ورحمة الله.
0: هلا يا خيتي، الله يسلمك. الله يحفظك.
2: الله يبارك في عمرك ويجزيك عنا يا ربي خيرا إن شاء الله.
0: وإياك الله يرضى عليك يا خيتي.
2: كلماتك الجميلة.
0: الله يسعدك.
2: الله يكرمك يا ربي، ما بدي أطول عليك.
0: لا تفضلي، معك دقيقة ونص كاملة.
2: الله يكرمك. باني لفتني العنوان جريج العابد، فهي قصة جميلة جدا لجريج، إنه سبحان
0: طبعا
2: الله.
0: طبعا أنا بعتذر يا خيتي رانيا لأني ما تكلمت عنها نهائيا.
2: يعني سبحان الله، والأنا يعني بنتظر فيك قديش القصة جميلة جدا، وسبحان الله لها علاقة ببر الوالدين كمان، إنه سبحان الله.
0: صحيح.
2: هذا الإنسان كيف كان عابد وهدم وصوم، برضه كمان له علاقة بالعنف، هدم الصومة عليه وطلعوه من صوماته
0: وكادوا أن يقتلوه. صحيح. إن شاء الله إذا الله يعني الحلقة القادمة
2: يعني ما فعلا زي ما تفضلت، يعني ما تحققوا إنه مش هو، فسبحان
0: نعم.
2: الله رب العالمين أجرى معجزة على هذا الطفل إنه ينطق إنه
0: صحيح.
2: هذا الشخص بريء، فسبحان الله. زي ما تفضلت يعني الله يرحمنا برحمته القتل هذا يعني مصيبة، ونسأل الله العفو والعافية. وزي ما تفضل دكتورنا يعني كمان يعني يكفينا قول الحق جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مين يعني بس إنسان يفكر فيها كيف يعني قصاص، كيف راكبة مع حياة؟ أكيد حياة، لأنه لو إحنا كلنا منطبق القصاص الصحيح إحنا أكيد الحياة بتكون حياة سليمة للجميع.
0: آمنة آمنة صحيح.
2: الإنسان يأمن العقاب
0: صحيح.
2: صلى الله العفو والعافية.
0: من أمن العقاب أساء الأدب صحيح.
2: بالضبط الله ينور عليك ويجزيك عنا يا رب العالمين خير الجزاء.
0: تسلمي يا خيتي رانيا تسلمي الله يحفظك.
2: في ميزان حسناتك كل حد تنطق إن شاء الله.
0: الله يسعدك وسلامنا للوالد الطيب. الله يحفظك يا خيتي يا رانيا. شكرا لك. شكرا. أخذ أختي هيام العبادي. هيام السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام وشكرا لك يا دكتور خالد على الموضوع.
0: الله يرضى عليك
3: دكتور خالد. ترى اللي سولفوا عنه الاخوات بكفوا بوحدي، لكن انا بدي اقول لك شغله.
0: تفضل.
3: هسه احنا الحين عطله صيفيه صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
3: ترى انت بتقول قضيت امبارح بما انه فيهم شباب وخططوا لهيك شغلات ورسموا وساووا ونفذوا، دليل انه الرقابه التربيه والابوين غايبين عن البيت
0: صحيح.
3: لانك انت لما ابنك يفكر بهاي الدرجه صدق لي خطر على البيت نفسه كمان. يعني الاهل يعني ممكن هسه بدهم يطلعوا ابنهم، لكن ابنك خطر على البيت وجوده اصلا. فالانسان
0: نعم.
3: لازم يفكر. والله انا بلوم الاسره اولا، بعدين انا ما بحط على المجتمع صدقني يعني اسره واسعه، لكن انت بتزرع في ابنك انه يتقي ربنا. هسه ما فيش واحد فيهم من الاصدقاء قال له حرام او غلط اللي بتعملوه.
0: والله انا ما بعرف يعني المشكلة. انا بستغرب بيجتمعوا ثلاث على واحد ويضربوه على راسه وينزف من انفه ثمه وبعدين يجي.
3: والله يا دكتور يعني خالد المفروض الصراحه
0: يعني في وحوش عندنا يعني بالمجتمع هذا هؤلاء.
3: نعم صحيح.
0: صحيح.
3: بدي أقول لك شغلة يعني بما أنها أطلس صيفية لازم أنت زي ما قلت نعمل حلقة شهر كامل إنها فعلا تكون تحارب هاي الشغلة. تنساش في السنة الجاي في مدرسة بدها تبلش.
0: صحيح.
3: إحنا بنخاف لا قدر الله إنه تصير هاي الأفكار تتنمى في عقول البنات أو الشباب أو الجميع، فإحنا ليش ما نحاربها من هسه ونكسب العطلة الصيفية والأهل يتقربوا من عيالهم يعرفوا كيف بفكروا شو بخططوا شو بنفذوا. هاي أكيد خططت لها قبل شهر أو 15 يوم. طب أنتوا يا الأهل وين كنتوا؟ ليش ما بتكونوا بعقول أبنائكم بدل ما يجي الغريب؟ هاي والله يا دكتور خالد أقول لك شغلة، الإنسان إذا ترك ابنه للشارع صدقني راح يضيع بأي طريقة سواء من الكويت أو من العاطفة. ليش أنتوا ما تحموا أولادكم؟
0: صحيح. هاي نتيجة ألعاب الروبلوكس كمان والعنف والقصص هاي.
3: وأقول لك شغلة كمان، الصاحب السيء يعني الصاحب السيء أسوأ من كل شيء. طب أنتوا يعني بتجيبوا أولادك يعني أنا بجيب ابني وخاف عليه وهو صغير من الطير الطاير، طب أنت لما يكبر لو إيش ترميه في الشارع وترميه للناس الوحشة؟ لأنه أصلا يا دكتور خالد لو فيهم فعلا صاحب صالح صدقني ما خلاهم يعملوا العملة هاي نهائيا.
0: أيوة
3: أو طلع هو منها.
0: والله.
3: أو طلع هو منها وقال لهم أنا ما بقدر أعمل هيك، لأنه أصلا اللي بتعملوه غلط
0: طيب
3: بالنهايه راح
0: ياخذوا
3: عقوبتهم صح ولا لا؟
0: ايوه الله يرضى عليك.
3: يعطيك الف عافيه.
0: الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لي يعني هاي هذا كمان نداء من ام اليوم. انا بتكلم اخواننا بوزاره الاوقاف ما بيقصروا الله يجزيهم الخير، لكن بدنا نشعر واقعيا انه اصبحت جرائم القتل يعني نادره الوقوع، وبدنا حلول جذريه للعنف المتزايد وللمستهترين. والله في مشكله ثانيه، يمكن انا كمان معنا اتصالات لكن قلت لهم ما بنقدر ناخذها. انا بعتذر من كل الاخوه الان اللي بيتصلوا ومش قادرين ناخذ اتصالات كل ضيق الوقت ويعني معنا دقيقتين حتى ننهي البرنامج. لكن لحد امبارح كمان انا بقرا هذول اللي مش راضين يتركوا العاده السيئه. والله انا كبرت وانا ما بعرف انه في شيء اسمه ضرب على الوجه. يعني بعد ما دخلنا الجامعه بال94 بديت أسمع أنه في ناس صار يضرب موس ومشرط على الوجه. يا إخوان أنا بالنسبة إلي أظن والله أعلم في مجتمعاتنا في العشائرية إذا واحد ضرب ابنك على وجهه ابنك تطخه لأنه ترك له علامة طول عمره. يعني أنت لما تضربه على وجهه أنت قاصد تخليه طول العمر ما ينساك. وأنا بعرف ناس والله الذي لا إله إلا هو ضرب ولد ضربه على وجهه والولد انطخ اللي ضرب الولد انطخ. وأعلم في قضية صارت بسوق وعند مصلح وقام ما بدري ما فك يعني على حين غره ضرب الثاني بوجهه فتح وجهه تركوه بعد 5-6 شهور قعدت وأصلحوا. إجا ابن اللي انضرب الزلم الكبير طخ العامل بالمحل تبع تصريح المسجلات والكذا طخه بمحله. كيف تضرب أبوي بوجهه؟ وقال له قدام الناس بالشارع بعد ما طخه طلع قال أنا طخيت هذا اللي ضرب أبوي حتى ما تعيره أبوي. أنا اليوم بتكلم يمكن للقضاء أن يأمر والله بقطع أصبع أو قطع يد من يضرب الناس بوجوههم، خاصة اللي بحط لك الموس بالليمون أو كذا، بتكلموا كلام وحوش، كلام مش بني آدمين. يعني أنا سمعت إنه في مقاول قبل كم يوم على تعبيد شارع نازل ناس من أهل منطقة معينة عندنا بالإعلام الأردني، ضربوا بوجهه. شو قصة إنك تضرب وجهه؟ طلاب في المدارس يضربوا بشفرة أو بمشرط أو بموس وجهه، شو قصدك يعني؟ لو بعرف الأب إنه ابنه ممكن يقدم على هذا بربي ابنه ترباي صاحب، يقول له دير بالك بكرة بطخوك الناس بموتوك، ولا بد أن يستد من ضرب، لا بد، مستحيل يتركها. والله بعرف قضايا يمكن 14 سنة دخلت فيها إنه اللي انضرب ضرب، وما ضرب الابن اللي ضربه يعني زميله بالمدرسة، راح ضرب أبوه. خافوا على أولادكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أرواح الناس، اتقوا الله في وجوه الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مجتمعنا آمن مطمئن بفضله وكرمه. أشكر أخي الحبيب مأمون شحادة عبد الرحمن أبو رياش خالد رمزي البزائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: ميكسات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 نهاية سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم

سعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر.

بدر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

0: مقتدر.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 نهاية سورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا. فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: مدارس آيلا العالمية.
3: مدارس الرمز.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي.
4: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخده آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بأخدوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعلياً حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جداً. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
3: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: مدارس آيلا العالمية.
3: مدارس الرمز.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم والله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة، سلم مع اليهود، لا ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم. والإسلام السلم الذي نشأ، احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق، فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لئن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200. كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان

على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون عملكم المنحرف الذي أنتم عليه سبب دخولكم الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وحينما يتفضل الله على إنسان فيسمعه الحق، هذه نعمة لا تقدر بثمن، بل هي بشارة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أيها الإخوة، هذه مقدمة، لكن صلب الموضوع أن هذا الغزو الثقافي الذي أصاب المسلمين، وهو في تقديري والله أخطر من غزو آخر، هذا الغزو الثقافي الذي أصاب المسلمين هو أخطر من الغزو العسكري، ذلك لأنهم كانوا فيما مضى يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن بخبس ما بعده خبس يجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نريد ما يريدون، على أن نريد ما يريدون. فهذا الغزو الثقافي الذي جاءنا من الشرق والغرب، بحيث تحولت كثير من بيوت المسلمين إلى مرتع مفتوح لدعاة الكفر والإلحاد ودعاة الشر والفساد، وزاد تعلق الناس بهذه الثقافة المرئية المصورة التي أتتنا من بلاد بعيدة، حتى أنها دخلت في تنظيم أوقاتنا وتنظيم حياتنا وتربية أفكارنا وتغيير معتقداتنا وتوجيه صغارنا. وقد يطول زمن الجلوس في بعض البيوت أمام هذا الغزو الثقافي الذي أتانا من بلاد بعيدة شرقا وغربا إلى ساعات طويلة، لو جمعت في عمر الإنسان لكانت عقودا من السنين. وهكذا يفقد الناس ما هو أغلى من الذهب والفضة، ما هو أكثر فائدة وأعظم أثرا من أي شيء، إنه الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. المال أيها الإخوة يعوض، والمال يستثمر، والمال ينمى، ولكن الوقت لا يعوض ولا يستثمر ولا ينمى. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. المشكلة في انحرافات خطيرة جدا سببها المسلسلات. كيف؟ لا أكتمكم أن وضع المسلمين قبل 50 عام يختلف اختلافا كليا عن وضعهم الحالي. فالمرأة في المسلسلات لا يعرض دفئها إلا في الحرام، الزوجة مملة، ليس هناك متعة مع الزوج إطلاقا إلا أن تكون بالحرام. هذا مع متابعة المسلسلات أصبح في العقل الباطن للإنسان، لا يمكن أن يتصور أنه يستمتع بزوجته إلا بامرأة لا تحل له. لذلك ارتفعت نسبة الخيانات الزوجية إلى عدد وبائي، وأنا أعني ما أقول، وبحكم عملي في الدعوة تصل إلي معلومات دقيقة جدا. نسبة الخيانة الزوجية، لأن الذي يتابع هذه المسلسلات يصل إلى عقله الباطن أن المرأة لا يمكن أن تكون ممتعة إلا إذا كانت بالحرام. أيها الإخوة الكرام، هذه الأعمال الفنية أحياناً تستطيع أن تخترق خطوط دفاع الإنسان. الإنسان بحسب تربيته الدينية وتلاوته للقرآن في عنده خطوط دفاع، هذه
الأعمال الفنية يمكن أن تخترق خطوط دفاعه ويمكن أن تزين له المعصية. كلمة قالها بعض الأدباء: من حق الأديب أو أي عمل أدبي أن يصور الرذيلة. هذا مسموح في الأدب، ولكن على نحو نكرهها، على نحو نشمئز منها، على نحو نحتقرها. أما إذا صورت الرذيلة على نحو ممتع متعة فائقة، وعلى نحو يعد الذي يفعلها بطلا، فإن مجتمعا بأكمله يمكن أن يسقط من خلال هذا الفن. أيها الإخوة الكرام، هناك بدائل لا تعد ولا تحصى. يكفي أن تهتم بعمل دعوي، يكفي أن تضع لك هدفا كبيرا يستغرق كل وقتك. أنت في شباب دائم، المؤمن لا يشيخ أبدا، لأن هدفه هو الله. ومهما أمضى من الأوقات، ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، قبل الزواج وبعد الزواج، في الصحة والمرض، إنه يشعر أنه شاب، لأنه بينه وبين هدفه بون شاسع. أيها الإخوة الكرام، أن تهتم بهوايات الأبناء. قد يتفوق ابنك بالخط أو بالخطابة أو بالمطالعة أو بهواية مشروعة صحيحة. أن تنمي هذه الموهبة وأن تجعله متفوقا فيها، هذا من البدائل. أن تعد بحثا علميا، تقرأ المراجع والمصادر. والله طالب ألف كتابا في التاريخ، العقل لا يصدق أن هذا الطالب بهذه السن يؤلف هذا الكتاب، وقد رجع الكتاب ورجعت مصادره وهو في قمة النجاح. وقد تعهد أخ كريم بطباعته على نفقته، هو في الصف الثامن. هناك هوايات عند الأبناء لو نمت وتعهدت وصقلت لكانوا أعلاما في الأمة. وتقول: أين البديل؟ لكن ما في وقت. هذه الشاشة سرقت منكم كل الوقت، ولم تبقي وقتا لأي شيء إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يتلقى. وهذا الذي يقول: أنا لابد من أن أتابع أخبار الكون، فإن هناك مصادر أخرى لا تعد ولا تحصى، يمكن أن تأخذ منها أدق الأخبار وأدق التفاصيل دون أن تسمح لأسرتك أن تنهار من أجل الأخبار. أيها الإخوة الكرام، صدقوا ولا أبالغ، يمكن أن تختار من بين الساقطين بعض الأشخاص الذين يعتقدون الإلحاد وبعض الأشخاص الإباحيين، أن تجعلهم موجهين لأولادك. هل تقبل بهذا؟ هذا الذي يقع حينما تكون الشاشة مصدراً ثقافياً واحداً لأبنائك. كأنك تفعل هكذا، كأنك تختار أناساً بلا عقيدة، لا يؤمنون بالآخرة ولا بهذا الدين ولا بأي حرام أو حلال، تدعوهم وترجوهم أن يربوا أولادك، وتختار فئة أخرى إباحية ترجوها أيضاً أن تربي أولادك. دقق، هل تستطيع أن تبقي في بيتك خمس أشخاص ذكور وإناث على مستوى من الوسام عالي جداً ومن الخبث والمكر، أن تبقيهم في بيتك وأن تقول: لا تكلم أحداً من أفراد البيت حتى أعود؟ هل تكون مطمئناً على ذلك؟ هذا الذي يحصل. أيها الإخوة الكرام، لو أن واحداً أقنعك أن هناك مرض خطير يصيب عين طفلك من متابعة الشاشة، ترفض أشد الرفض وتذهب بهذا الجهاز، تهتم بعينه ولا تهتم بقلبه، ولا تهتم بعقيدته، ولا تهتم بسلوكه. مرة ثانية أيها الإخوة، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، هذا غيض من فيض من مضار الشاشة التي كانت حجاباً بين المسلمين وبين ربه. يا أيها الإخوة الكرام، تدبروا أمركم، لا زلنا أحياء، لا زال القلب ينبض، لا زال في العمر بقية، يمكن أن نصحح.
يمكن أن نغير، يمكن أن نستخدم البديل، وهناك ألف بديل وبديل. أيها الإخوة الكرام، رجل يقول، رب أسرة يقول: لقد اكتشفت فجأة أن هذا الوحش الذي يقيم بيننا طوال تلك السنين دون أن ندري، لقد كان دائم التجمل أمامنا ليخدعنا. لقد دخل بيتنا ضيفا عزيزا أكرمناه وأحللناه في صدر البيت، راح يتكلم ونحن نصغي إليه بانتباه شديد، يعرض علينا ما يشاء من المناظر النافعة والخبيثة، نتلقاها كلها باحترام، نحافظ أمامه على الهدوء والسكينة، لا ينطق أحد بكلمة ولا ينبس ببنت شفة، فلا نقاطعه ولا ننتقده، بل نصغي إليه باستسلام كامل ولساعات طويلة كل يوم، حارمين أنفسنا من التفاعل فيما بيننا وبين الآخرين. ومضت السنون ونحن على أدبنا الجم في حسن الاستماع إليه وحده، حتى تنبهنا ذات يوم إلى حقيقة مرعبة. فخلال هذه السنين الطويلة قام هذا الضيف الذكي ببناء علاقة ودية وفكرية وعاطفية ومزاجية مع كل أفراد الأسرة، تأصلت ونمت على حساب علاقاتنا الأسرية والاجتماعية التي ضعفت، حتى أصبحنا نعيش في بيت واحد كالغرباء، وأصبح كل

الدينية الأصيلة، ولا من خلال القيم الأخلاقية الخالدة، ولكن من خلال ما يوحيه إليه هذا الضيف من خلال حديثه وعروضه. ولم يترك لنا هذا الضيف وقتاً لنبحث فيه عن الحقيقة وعما يسعدنا في دنيانا وأخرانا، فالوقت وهو أثمن شيء في حياتنا ليس ملكنا بل ملك هذا الضيف، حتى أصبح المصدر الوحيد لثقافتنا. ولا يسمح لنا بتنويع مصادر هذه الثقافة، ولم يعد متاحاً لنا كوالدين القيامة بمسؤولياتنا التربوية تجاه أولادنا، بل انحصر همنا في تأمين الطعام لأولادنا، وانحصر هم الأولاد بتناول الطعام بصحبة هذا الضيف. ولكثرة ما عرض عليهم هذا الضيف من مشاهد العنف والإثارة التي راحت تتزاحم في ذاكرة الأولاد وتملأ صورها مخيلتهم وتجعل فكرهم في انشغال دائم بين مختلف المؤثرات الصوتية والصور المثيرة، فلم يعد أحدهم قادراً على استيعاب دروسه، وغلب العنف على تصرفاته والأنانية على طباعه، وسيحتاج كل منهم إلى سنوات طويلة إلى إعادة تأهيله ليتخلص من هذه الأنانية وهذا العنف، ليصبح عضواً صالحاً في الأسرة وفي المجتمع. وهؤلاء الأولاد هم أعز ما نملك، ولم يبقى لي منهم إلا أجسامهم، أما أفكارهم وعواطفهم وأخلاقهم فقد أصبحت لشخصيات غريبة عن مجتمعنا وعن قيمنا وعن مبادئنا، ولا يجمعني بهم جامع. وأمام هول هذه الكارثة قررت أن أقوم بمبادرة أخيرة أحاول بها استرجاع أسرتي، وبقرار حازم أخرجت هذا الوحش من حياتنا، مستغنياً عن أناقته وجميل طلته وبدائع أكاذيبه، حتى إني استغنيت عن تقاريره العلمية والإخبارية التي يمكن أن آخذها من ألف مصدر ومصدر. أيها الإخوة، عقد مؤتمر حول الشاشة، فكان من توصيات هذا المؤتمر يسهم هذا الضيف بشكل أو بآخر، عن قصد أو عن غير قصد، في تدمير القيم الاجتماعية ونشر وتكريس التفاهة وسلب الحساسية وقتل الإبداع وتشكيل عقبة كؤود أمام التربية والتعليم، ونسف ومسح المكتسبات والمنجزات الاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تم الحصول عليها وإنجازها بصعوبة بالغة. كذلك فإن أصابع الاتهام تشير إلى أن هذه الأشكال الثقافية التي يصدرها الغرب إلى البلاد النامية تشجع على السلبية والانعزال، وتعطي الأولوية لثقافة الهروب القائمة على الخمول والانفصال عن الواقع، والفردية المناهضة لروح الجماعة والعمل الجماعي، وبخاصة على أغلى شريحة في حياتنا، إنها الأطفال. الطفل أيها الإخوة لا يتعامل بالفكرة أبداً، يتعامل بالصورة. يكفي أن تريه صورة إنسان متدين ثقيل الظل، وبين أن تريه صورة إنسان متفلت ولكنه خفيف الظل يكره الدين كله. هذا التأثير السلبي الخطير على أغلى شريحة في حياتنا، على أطفالنا. أيها الإخوة الكرام، هذا الضيف يؤثر على شريحة في مجتمعنا كبيرة جداً، يسهل التأثير عليها، إنها شريحة الأطفال. والحقيقة يوجد إحصاء دقيق، إن نسب الأطفال في العالم العربي 45%، أي نصف المجتمع من مجموع السكان. فهذا الضيف يفعل كل هذه الأفعال في هذا الجيل، فإن أردنا أن ننتصر

يسيطر على أعدائنا وهم يهددوننا كل يوم ويتوعدون بمقاطعة اقتصادية تفقرنا. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. إن أردنا أن ننتصر على أعدائنا وأن نقف على أقدامنا وأن نثق بوعد الله لنا فلا بد من محاسبة هذا الضيف. أنا أراه عقبة كؤود أمام الصلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة، فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى. من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن احنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرى يرونه بأعينهم. إذن ينظرون فيها المعنيين، النظر والانتظار. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون؟ لا طبعا، لا طبعا. المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا. لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا. هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل. عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب. ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتركية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة؟ عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات. الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل. طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا. إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية، بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مات القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي.

0: مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش بالوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كثير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كتير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية، نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي، ما تتفاجأ، هاي فعلاً أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية، تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار، بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية، المشاعر الإيجابية مقابل السلبية، فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي، متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس إنه شغله مهم. نفس السائق بعد نومي كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر إنه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل أحلى، بياخد مشاوير أكثر، بيكسب أكثر. نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماما. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولاً وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خد فترات استراحة قصيرة، تقريباً كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط، لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة، اشحن حالك روحياً، صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة، كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولاً، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك، زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائياً. وذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي، ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وقل

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم. صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري. ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.